0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعصام الخطواتي رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: كان نفسي تبقي سامعة اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سامعاه وحاسة بيكوا باللي عايز تقوله يا عيني.
0: أنا مش مصدق إن حلمي اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول قول يا عيد أنا سامعاه.
0: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على ترد

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا كمان
1: انا سامع سوء
2: لا مش سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والهنا والسعادة واللذاذة والفرفشة وكل حاجة حلوة. ليه؟ لأن خلاص احنا بنبدأ معاكو الويك اند. صباح الفل عليكو كلكو، عاملين ايه؟ اخباركو ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. يعني ياريت ان شاء الله يكون الويك اند، او يعني مش الويك اند، الاسبوع كله يكون عدى كده خفيف لطيف ظريف وما فيش اي حاجة، ونستعد بقى للجمعة والسبت. صباح الفل عليكم، بنبدأ حلقة يوم الخميس. يوسف التهامي لسه اجازة وان شاء الله يرجع لنا بداية من يوم الحد اللي جاي. ماشي، النهاردة يكون معنا شوية مواضيع خفيفة ظريفة لطيفة كده في الساعة الاولى، والساعة التانية نبدأ نلعب، وممكن نبدأ نلعب برضو يعني في نص الساعة الاولى كده لما نخلص ايه الاخبار اللي موجوده معانا. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3835-022. ابعتولي قولولي نفسكم تسمعوا ايه النهارده. النهارده بقى يوم فرفشه ونعنشه كده، فهنبعد عن الهادي منه خلاص، والحزين منه، خلينا في الشك منه خلاص. وقولولي برضو اخبار الطرق ايه واخبار الجو ايه. احنا زي ما انتوا عارفين ان احنا بدأنا موجة حرة من يومين وهتفضل مستمرية معانا كده، وهقولكم اكيد اخبار الجو في اللينك الجاي. بس نبدأ باول اغنية معانا النهاردة، الشامي انا بعدك، وارجع اقولكم على درجات الحرارة. صباحكم زي الفل.

0: بدأنا بأغنية للشامي أنا بعدك، وهقول لكم دلوقتي بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات ونشوف الجو النهاردة هيكون عامل إزاي. في القاهرة العظمى تكون 37 والصغرى 26 درجة، اسكندرية العظمى 32 الصغرى 25، مطروح العظمى 31 الصغرى 24، سوهاج العظمى 41 والصغرى 27، إنا العظمى 41 الصغرى 28 درجة، أما أسوان فالعظمى 42 والصغرى 29 درجة. بالنسبة للتوقعات الحمد لله يوم الخميس فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة، أي حاجة طفيف احنا راضيين بأي انخفاض. هيكون على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لكن مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة فهيسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. زيرو 15 59 52 1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6، ورقم التليفون الأرضي 3-8-3-5-0-22. متولي صباح الفل عليك يا متولي، وكمان وصال بتصبح علينا صباح الفل، مهموها صحية بدري وبتصبح علينا صباح الفل عليكي، صباح الفل عليكو كلكو. سيبكم مع مصطفى حجاج وأغنية جديدة ونرجع نكمل على طول.
1: جديد نجوم FM مصطفى حجاج.

0: مع ويس صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
0: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أم دلوقتي تقدروا تتابعوا نجومك أم على tiktok.com/@نجومك أم.

0: جديد نجوم الآن أحمد سعد محيراني أغنية جديدة على نجوم الآن
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهابي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب أقول لكم أول خبر موجود معانا النهاردة، خبر لطيف والله. أحياناً كده بيبقى عندنا مشكلة في الردود، يعني دايما كده بيحصل لك موقف مع حد تتكلم معاه مش عارف ايه، تخشه في جدال معين او في النص يقوم قايل لك كلمة كده غير متوقعة بالمرة وانت ترد رد خايب جدا، بعد ما تمشي تقعد تقول انا ازاي ما قلتش كذا وازاي ما قلتش كذا وازاي، وكل الردود بقى اللي هي التوب يعني تجي لك بعد ما انت تمشي وتسيب الشخص ده، تبقى قاعد بتهري وتنكت في نفسك ان انت ازاي ما خدتش حقك، ده انت لو كنت قلت الجملة دي كانت هتطرحه ارضا، ازاي ما قلتش كده. تقعد بقى تتمرن على الردود وتيجي تقابله المرة اللي بعديها يقوم مفاجئك هو بحاجة تانية خالص برضو انت مش مجهز لها، وأوقات بيقولك نفس الحاجة وانت برضو تقف قدامه مش عارف ترد. فنون الرد ده بحس ان هو ليها ناسها، في ناس كده تبقى قاعد منبهر لما تسمع ردود أفعالهم لما أشخاص يكونوا بيكلموهم أو بيقولوا لهم حاجة وتلاقي رد فعلهم ده أبهرك. دي بقى شركة أمريكية قررت تقدم خدمة كده هتعجب موظفين كتير، هي خدمة الرد على المدير. الخدمة بتسمح لك ان انت تأجر شخص محترف يقول للمدير الكلام اللي انت نفسك تقوله وتفرغ بيه الشحنة السلبية اللي جواك كلها وتطلع القديم والجديد عليه بمنتهى السرية والأمان. ازاي بقى ده؟ بطريقة بسيطة جدا، ان انت بتدخل على الموقع تكتب كل اللي نفسك تقوله لمديرك والشركة بتجيب ممثل يؤدي الدور ده بدالك مع ضمان ان بياناتك هتفضل سرية، يعني هو المدير هيقابل الشخص ده الممثل وهو هيقول له كل الكلام اللي نفسك تقوله له، بس مش هيبقى عارف ان ده انت الا لو انت حابب المدير ان هو يعرف انك صاحب الرسالة. خلاص بقى يعني ممكن ان انت تفعل الخاصية دي، ولو مش متاح التواصل مباشر مع المدير لانه مسافر مثلا الشركة يعني هتسمعه كلمتين في التليفون وتقوم بالواجب مفيش اي مشكلة، تبعت له ايميل برضو كده اللي هو تنتقم عن طريق الايميل، برضو في ايميلات كانت بتتبعت لك اكيد بيبقى عندك ردود تانية بس انت في الاخر بترد رد تاني خالص. المهم ان انت هتقدر ان انت تنتقم وتقول الرد اللي كان نفسك تقوله لمديرك من غير ما يحصل اي مشاكل، من غير ما يعرف انت مين في الخاصية دي، ان هو انت هتأجر حد تاني غيرك ده هيكون ممثل هيقوم بقى بالدور ده ومديرك مش هيكون عارف ان ده انت اللي موصل الرسالة دي، وفي نفس الوقت ممكن برضو يبقى عارف في الاخر بس انت هتاخد حقك من المدير. مش بس المدير يا جماعة، الموضوع ده بيبقى عندنا مشكلة مع ناس كتيرة جدا، ان في ناس بتبقى فعلا عندها شوية مشاكل في ان هي تاخد حقها بالعقل، واوقات كتير بتبقى اللي هو ده انا لو قلت اللي في نفسي هعمل مشاكل كتيرة جدا، اولا هضيع حقي، ثانيا ممكن اكل عيشي يتقطع، ثالثا ممكن اعمل مشاكل كبيرة جدا انا مش قد عواقبها، حاجات كتيرة قوي قوي. فبيفضل الشخص ده ان هو يسكت او يقول حاجة تانية ويقعد بقى من جواه كده يغلي وهو بيقول الحاجة التانية اللي هو مش يعني مخبي وراها كل السواد اللي نفسه ان هو يقوله. مين عنده مشكلة في ردود الافعال؟ يعني اللي هو اوقات كتير برضو حد مثلا نبقى ماشيين في الشارع يقول لك كلمة لطيفة جدا انت وتبقاش مجهز لها فتقوم قايله وانت من اهله اي حاجة اي حاجة، يعني ايه ده حلوة التيشير دي وانت كمان حلو لو هو انت بتبقاش عارف تقول ايه. فاكيد حصل لنا المواقف دي كتيرة جدا، وقولوا لي انتوا هتبقوا محتاجين الشخص ده الممثل اللي هتأجروه علشان يرد على اشخاص معينة، هتحتاجوه عشان يرد على مين؟ مين الاشخاص اللي ما بتعرفوش ان انتوا تواجهوهم وتردوا عليهم الرد الصح، وبعد ما بتروحوا تقعدوا تقولوا يا ريتني كنت قلت كذا ويا ريتني كنت قلت كذا. بعتولي على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

طيب ناديه بعت لنا مسج بتقول انا هحتاج الشخص ده ان هو يرد على جوزي، انا عندي ازمه في الردود مع جوزي، كل موضوع بنخش فيه لازم بيقلب الترابيزه عليا او بيطلعني انا غلطانه، وبعد كده لما بهدى وبفكر بلاقي ان هو اللي غلطان في كل حاجه، بس بيعرف يرد ردود انا ما بعرفش اخلع منها. ماشي، حلو قوي. بيحصل لنا الموضوع ده مع ناس كتير قوي. في ناس بقول لكم بيبقى عندهم الردود دي موهبه، موهبه. انت تبقى جاي بتتناقش مع حد عايز تخش معاه في نقاش، ان انت تقنعه ان هو غلط مثلا في حاجه، ان هو ان انت زعلان منه في حاجه، بتطلب منه ان هو يغير مثلا من طريقته، يغير من حاجه معينه هو عملها معاك لان انت اتضايقت. تلاقي سبحان الله ممكن الشخص ده يكون لفك وجابك في خانه ان انت اللي غلطان اصلا. والمصيبه انك بتقتنع ليه؟ عشان دي موهبه عند الشخص ده. فاوقات بتبقى محتاج بقى الخاصيه اللي الشركه دي مقدماها، ان انت تاجر شخص بيعرف يرد كويس جدا على الاشخاص دي ويروح يواجههم ويقول كل الردود اللي انت نفسك تقولها. مش في برضو حد بيقول طبعا عايزه المديري؟ طبعا طبعا طبعا. حد تاني بيقول انا شغال في مجال الاي تي بقالي 10 سنين، ومن كتر بحب الشغل مبقاش في حد واثق فيا، وكل الناس القريبين مني فاكريني هاكر وبعمل هاك للموبايلات بتاعتهم. هي دي دايما فكرتنا عن يعني اي حد شغال في مجال الاي تي، مبدئيا احنا بنتعامل معاه ان هو ده حضرتك اكيد عبقري، اكيد حضرتك عبقري. وغير ان انت هاكر، طبعا هاكر يعني دايما هجيلك في المصايب، اللي هو انا تليفوني حصل له حاجه مش عارف اعمل ايه، اللابتوب مش عارف بيحصل له ايه، انا هجري عليك. فانت على طول المنقذ بتاع اي شخص تاني، اي شخص تاني. فمفهوم جدا جدا، ينفع يبقى توبك ليوم تاني ده، الناس واخده عنك فكره عامله ازاي وانت اساسا على الله حكايتك. ماشي. يا جماعة هنلعب طبعا، اللي عايز يلعب يبعتلي على 015-5952-5952-1006. صباح الخير. حد بيقول لي انت محتاجة حد يردلك على يوسف. لا لا ما تقلقوش يا جماعة، تقلقوش خالص خالص، انا قايمة بالواجب وزيادة. ممكن ما بنبقاش على الهوا يعني بعرف ارد، بس اول ما بنطلع في الاوف اير باخد حقي تالت ومتلت وهو يشهد على ده. صباح الفل على جوجو لو بيسمعنا دلوقتي، وفي برضو رنيم بتصبح علينا. صباح الفل، حاضر يا رنيم. هنلعب، اسيبكم مع روبي ونرجع نكمل تاني، ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.

0: وتديك لحد 200 جيجا بايت هدية لمدة توصل لثلاث شهور مع وي. محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الفنانة نشوى مصطفى
3: اللي جابتي هنا
2: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
3: ما تستغربيش
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار. عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
2: الفنانة نشوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي.
3: مش هقدر خالص.
2: يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وكنت بقول لكم على ان في شركه امريكيه قررت ان هي تقدم خدمه للموظفين اللي نفسهم ان هم يواجهوا مديرينهم ويقولوا لهم كل اللي نفسهم فيه من غير ما يعرفوا ان هم دول. ازاي بقى؟ ان هم انت ممكن تأجر شخص، الشخص ده بيكون ممثل، بيروح لمديرك بيتكلم معاه بيقول له كل الردود اللي انت نفسك تردها على مديرك، ويقول كل الحاجات اللي انت نفسك تطلعها من جواك لمديرك من غير ما يعرف مين الشخص اللي بعده. فانت هتبقى فشيت غلك واتفرجت على الموضوع ده قدامك وانت مرتاح كده اللي هو تمام، وفي نفس الوقت ما اتضرتش. عشان كده كنا فتحنا موضوع انه ناس كتير قوي عندها مشاكل في الردود، ما بتعرفش ترد على ناس معينة غير مديرها. ممكن يكون معاك زميلك في الشغل مثلا يعني بيتنمر عليك كل يوم وبيعرف يحرق دمك وانت ما بتعرفش ترد عليه، دايما تبقى نفسك ترد عليه بس انت للأسف رد فعلك ممكن يبقى عنيف شويتين، ممكن مثلا يعمل لكم مشاكل في الشغل او حاجة. وهو برضو الشخص ده بيبقى عنده ذكاء معين كده ان هو ما حدش يمسك عليه غلطة، اللي هو يقول لك انا ما غلطتش فيك انا بس بقول كذا كذا كذا. في ناس كده في حياتنا بيكونوا مستفزين جدا بالنسبة لنا وبنبقى نفسنا ان احنا نعرف نرد عليهم ما بنعرفش، فاحنا ممكن نستعين بالشخص ده. ناس كتير قوي بعتين لي مسجز، في حد بيقول انا هحتاج الشخص ده يرد على جوزي. يبقى واضح ان احنا في ستات كتيره محتاجين الشخص ده لجوزتهم. طول جوزي شخص مقنع جدا، ما بقيتش اطلع مره في حوار او خناقه مش مقتنعه، مع العلم ان انا ببقى داخله الخناقه مقتنعه جدا باللي في دماغي ان انا اطلع منصوفه وهو يقتنع باللي بيقول انا بقوله ابدا. تقولي بعتيه رقم الشخص ده لو معاك، والله لو معايا كنت استعنت بيه حقيقي يعني. سواء للأسف الشخص ده في أمريكا، لا الشخص ده أمريكاني بقى هيرد بالأمريكاني وكده، احنا عايزين حد مصري مصري يعرف يرد ردود مصري، يعني لازم يكون الشخص ده موجود أكيد في حياتنا. في برضو مسج تانية، نادين بتقول لنا انا فعلا نفسي الناس نفسي اجر الشخص ده يجي يرد على الناس اللي بتقول لي كلام حلو، انا مش بعرف ارد وبتوتر جدا وممكن اعرق ووشي احمر ويبقى شكلي زي الزفت، بجد عايزه حد يرد على الحاجات دي. ماشي مفهوم، في ناس ما بتعرفش ترد برضو على الكومبلمنتس او الحاجات اللي هي حد يقول لها كلمه حلوه، يقول لها يتغزل في حاجة مثلا اللي هو شكلك حلو النهاردة، ايه الفستان الجميل ده، مع ان ممكن نقول كلمة واحدة الموضوع ممكن يخلص بكلمة واحدة شكرا، عايزينهم اتنين شكرا جدا خلصنا. بس اوقات كده في ناس لما بتسمع اي كلمة حلوة في فيوزات بتخش في بعض والسلوك بتضرب وتلاقي نفسك بترد رد تاني خالص يخلي شكلك غريب جدا جدا. طيب في حد بيقول نجيب صح نجيب الشخص ده يرد، هيعرف يرد فعلا. طيب في حد برضو بيقول طيب هل مشكلة عدم الرد دي عشان الناس طيبة ولا لازم يبقوا مش سالكين؟ والله انا ما بحسش ان هي ليها علاقة بشخصية البني ادم، هل لازم يبقى سالك ولا مش سالك ولا يبقى شرير. في ناس لبقة في الحتة دي في الردود، في سرعة بديهة، في كده اللي هو تلاقي الردود بتجيله في ثانيتها. انت لما بتيجي تقعد تتكلم مع حد وتخش في جدال فجائي انت بتبقاش عامل حسابك ان الشخص ده هيفتح معاك الموضوع ده مثلا، فاول ما بيتكلم معاك في الموضوع في ناس بتبقى لا مخها شغال على

على طول محضره ردود، في ردود متحضره وتقدر ان هي تطلع في الوقت الصح، وفي ردود بقى مش بتسكت الشخص اللي قدامك، يعني هو ممكن يقوم يسقف لك. انا يعني ممكن اقوم احييك على الرد اللي انت رديته ده، انا ما اعرفش ارده. فهي انا مش حاسه ان هي ليها علاقه قوي ان لازم يكون الشخص ده شرير او مش سالك، يعني بحس كده. لو انتوا عندكم راي تاني اكيد شاركوني بيه. طيب في حد بيقول نفسي امسك المدير. تمام، لا هو بيتكلم بس، يعني مفيش افعال عنيفه ممكن تصدر منه، بس هو بيتكلم بس. هو ام اللي بعت لي المسج، واضح ان هو مش مكفيه يخلي الشخص ده يرد عليه، هو عايز يرد بقى بالافعال. طيب في حد بيقدم خدماته، مين؟ هيومة بتقول أنا موجودة يا جماعة، أي رد عايزينه في أي موقف أنا معاكم، هغير الكارير وسيب البنك. شوفوا مع بعضكم كده هتدوني كام ونعتمدها بقى. في ناس يا جماعة بقول لكم والله عندهم الملكة دي، يعني في فنون الرد، إن هو يعرف يخلع من أي حوار. هي بيبقى ده نوع من أنواع الذكاء على فكرة، ونوع من أنواع اللباقة وسرعة البديهة وحاجات تانية كتيرة جدا جدا، ان انت تعرف تخلع من اي حوار، تعرف ان انت تثبت اللي قدامك، تعرف ان انت ترد عليه تحرجه ما يبقاش عارف يتكلم معاك. في ترند دلوقتي موجود على السوشيال ميديا بيقولك ازاي ترد على المتنمرين. لو في ردود يعني بيبدعوا بقى في الردود، لو مثلا حد يقولك انت مالك، ايه اللبس الوحش اللي انت لابسه ده، يعني يوم هو ردد رد الشخص التاني ما يبقاش عارف يرد عليه. فده ترند اصلا موجود، بس طبعا الردود دي بتبقى يعني متزبطة من قبليها، احنا في الموقف نفسه ما بنبقاش مزبطين حاجة، ممكن نتوتر بقى ونبقاش عارفين نعمل ايه. طيب في كذا حد عايز يخش معانا يقول لنا على موقف حصل. حاضر يا جماعة هكلمكوا حالا، نطلع نسمع اغنية تامر عاشور ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.

0: مها بعتالي لسته طويله جدا للناس اللي محتاجه ان تجيب الشخص ده يرد عليهم. تقول لي اول حاجه حارس العماره، نفسي اقول له حاجات كتيره جدا ورد عندي ردود كتيره قوي، بس انا بجد مش بعرف ارد عليه. الناس اللي بتحور ومش سالكه وفي مصالح معينه، تقول ببقى عايزه الشخص ده يكون معايا عشان يقدر ان هو يسلك مع الناس دي، لان انا مش بعرف ارد عليهم. مش معنى كده ان انا مش بعرف ارد مشكلتي ان انا عصبيه فللاسف بخسر حقي. ما هي دي الفكره بقى، يعني هنحتاج الموضوع ده للاشخاص العصبيين اللي للاسف بيبقى معاهم حق في حاجات كثيره جدا، بس بعصبيتهم واندفاعهم وتهورهم بيبوظوا الدنيا خالص، مع ان انت كان يعني كان معاك كل الحق. مفيش من 5 ثواني طلعت منك جمله واحده بوظت الدنيا خالص. والشخص ده اللي انت بترد عليه بيكون ذكي ذكاء مش طبيعي، ان هو ما يغلطش نفسه، ما يطلعش نفسه غلطان، ان هو لو حد قاعد بيسمع الحديث ده ما يطلعوش غلطان في حاجه، لو حكوه بعد كده للناس وشهدوا حد ما يبقاش غلطان في اي حاجه، ده كان بيقول لك كذا كذا، ده مش قصده اي حاجه. الناس دي بقى بتعرف ايه تقول كلام من تحت لتحت كده يعصب، وانت بتبقى مش قادر تستحمل. هي دي بقى بتكون المشكله، وبنبقى محتاجين الناس دي وقتها. طيب اول حد يبعت لنا عايز الشخص ده لمراته يرد على مراته، يعني كل المسجز اللي كانت جايه لنا ان هو كل واحده عايزه الشخص ده يجي يرد على جوزها لان هي ما بتعرفش تاخد حقها من جوزها. دلوقتي حد اهو الحمد لله بعت لنا، ده محمد. صباح الفل عليك يا محمد، بيقول عايز الشخص ده ياخد حقي من مراتي، مش بعرف اسلك معاها في اي حاجه، على ما باجي اخلص الجمله بتكون هي قايله 10 قصادها. برضو الناس اللي بتتكلم بسرعه، يعني الناس اللي بتتكلم بسرعه انت ممكن تفرهد منهم واحده واحده، انا مش لايحه اسمع. انت بتبدا بدايه الجمله بتلاقي اللي قدامك اصلا خلص الموضوع، دو دو دو دو دو في ايه في ايه، انا فرهدت، انا ممكن اصلا يعني الموضوع ده يتقفل من كتر الفرهده، من كتر ما شكرا يا عم انت صح، والله العظيم انت صح، خلاص زي الفل. ففي ناس عندهم برضو الحنكه دي ان هم بيعرفوا هم بيتكلموا بسرعه، وفي ناس وهم متعصبين بيعرفوا يتكلموا بسرعه جدا اللي قدامهم اصلا ما يفهمهمش، بس من كتر الفرهده اللي هو صدعتني، انت معاك حق ومعاك كل الحق وزي الفل، انا غلطان، انا منسحب. ماشي يا جماعه، احنا بنخلص الساعه الاولى ولا ايه؟ بنخلص الساعه الاولى وهنخش في الساعه الثانيه، واللي عايز يلعب معايا يبعت لي على 0155952106. هنلعب والله، عامله بين للمسج اهو عشان اكلمك، هبدا بيك، بس يا ريت بقى مش بعد كل الزن ده ما تردش عليا في تليفون، عشان عارفه الحركات دي. يلا يا جماعه سيبكم مع بريك صغير ونرجع نكمل معاكم على طول.
1: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

0: تو بيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني وبنبدا معاكم الساعه الثانيه من عيش صباحك. الساعه دلوقتي 9 بالدقيقه، اظبطوا ساعاتكم على ساعه نجوم اف ام. وزي ما قلت لكم ان احنا هنبدا نلعب بدايه من الساعه الثانيه ان شاء الله. معانا دلوقتي بقى اول تليفون. الو هاجر، والله كانت معانا هاجر على التليفون. هاجر انت سامعيني يا هاجر ولا ايه؟ الو
3: صباح الخير يا بنت.
2: صباح الفل يا هاجر، خضتيني. رحتي فين يا شيخ؟
3: معلش الموبايل خدودي عملت كتمه.
2: ايه اللي حصل؟ معلش تاني.
3: خدودي عملت كتمه.
2: دي مشاكل بتحصل لنا كلنا، ما تقلقيش، انا عاجبني صراحتك. خدودي دست. ماشي ولا يهمك. عامله ايه يا هاجر؟
3: الحمد لله يا حبيبتي.
2: انت كويسه؟ لا حضرتك ايه بقى، خلاص احنا يعني ما تكبرينيش كده. كبرينيش يا هاجر. طيب هاجر انت عندك كام سنه؟
3: انا عندي 24.
2: طيب حلو، جاهزه نلعب؟
3: يلا بينا.
2: ماشي، هنلعب دلوقتي لعبه اسمها صد رد، عارفاها؟
3: فهمهالي.
2: ماشي، دلوقتي انا بقول لك سؤال والسؤال ده تحتيه اجابات كتيره جدا، خلاص؟ انت هتقولي اجابه وانا هرد عليكي باجابه، انت هتقولي اجابه وانا ارد عليكي باجابه. السرعه في الردود بتكون دي اساس اللعبه، ولو اللي هيسكت شويه بيبقى في عد تنازلي، خلاص؟ وبعدين اللي بيسكت بقى هو اللي بيقع مننا، وانت ممكن تعدي اكيد عليا، يعني تبتدي تعدي لو لقيتيني سكت.
3: اوكي،
2: بس اديني فرصتي يعني، تبقيش شريرة. طيب
3: لا تمام.
2: ماشي، بص يا هاجر، عايزين ليكي في الأفلام، مش هنخش في تفاصيل الأفلام، هي أسامي أفلام. ماشي
3: ماشي.
2: عايزين أفلام اسمها فيها اسم شخص، ست، راجل.
3: محمد شفيق.
2: اصبري اصبري يا ستي اصبري، لسه هنبدأ. أنت فهمتي السؤال صح؟ طيب جاهزة؟
3: ماشي
2: يلا بينا.
3: محمد حسين.
2: مين ده؟ ده مين؟
3: الليمبي. الليمبي كان اسمه.
2: تمام ماشي اوكي. دعاء الكروان. دعاء ده اسم.
3: دعاء مثلا عادل مش عادل.
2: برافو عليكي. بكيزه وزغلول. سوري، رايا وسكينه. بكيزه وزغلول كان مسلسل، رايا وسكينه.
3: ماشي. فيلم أحمد نوتردام.
2: أميرة حبي أنا.
3: ينفع الليمبي 8 جيجا؟
2: الليمبي 8 جيجا ماشي، ما الليمبيهات بقى كتير. ماشي. تيمور وشفيقة. بسرعة.
3: لا مش
2: هاجر، انت عارفه في كام فيلم فيه اسامي اشخاص؟
3: انت عارفه بقى هي دي المشكله اللي بتواجهنا يا بابا.
2: ايه هي بقى؟ احكي لي عن مشكلتك يا هاجر.
3: ان وقت السؤال انت بتنسي.
2: انا ايه؟
3: عارفه لو مثلا قاعده كده مع نفسك.
2: بتنسي
3: 500 فيلم مع نفسك.
2: ده هو ده نفس الموضوع اللي كنا بنتكلم عليه في الساعه الاولى، ان انت كل الردود اللي في الدنيا وقت الموضوع نفسه وهو شغال بتروح من دماغك تماما، وبعدين وانت قاعده مع نفسك تنزلي بقى برصه جميله كده وتقولي طب ما انا كويسه اهو.
3: بالظبط كده، هي الفكره في كده، ان انت بقى تقعدي تختلي دماغك كده في السؤال نفسه ما تعرفيش.
2: غير كده الدنيا بتبوظ خالص. طيب
3: الدنيا بتروح خالص حته تانيه.
2: طيب حابه نلعب مره كمان ولا ايه؟
3: يلا لعبه تانيه؟
2: يعني نفس اللعبه بس ممكن نشوف حاجه مثلا خفيفه كده.
3: ماشي يلا.
2: طيب بصي، دي لذيذه، دي ما فيهاش اي حاجه يعني، فكري كده وامسكي شنطتك وهتلاقي حاجات. عايزين حاجات ممكن نلاقيها في شنطه اي بنت. جاهزه؟
3: اوكي
2: يلا.
3: لعبتي
2: ايه؟
3: برفان.
2: ماشي. مناديل.
3: قلم رول.
2: ماسكارا.
3: مقصده.
2: فرشة.
3: قلم.
2: قلم عامة. مراية.
3: وبيبلو.
2: لا اصل الميك اب كتير قوي فاحنا كده مش هنخلص. طيب التليفون. موبايل.
3: شاحن.
2: برافو عليكي. سماعة.
3: ماشي. فلوس عموما يعني. فلوس عموما.
2: كارنيه.
3: بطاقة.
2: وصل. اكيد في وصل في شنطتنا.
3: وصل.
2: وصل.
3: مفاتيح.
2: برافو حلوة. لا تصدقي ان انا اللي وقعت. تصدقي يا هجر ان انا اللي وقعت والله العظيم. يعني دخلت في شنطتي كده لقيت حاجة اللي هو يعني اصل شنطنا بتبقى عشوائية جدا انت فاهمة. انا بحاول ادور على حاجة
3: فيها.
2: بالظبط اللي هو احنا بنبقى واخدين حاجتنا والحاجات اللي ممكن نحتاجها والحاجات اللي خايفين تضيع. يعني
3: في يوم ممكن كمانات تكون مثلا الشنطة بتاعتنا مليانة وفي يوم تاني ممكن تكون عادي ما فيهاش اي حاجه.
2: بالظبط كده.
3: احنا كبنات ما حدش يثق في شنطنا.
2: لا احنا شنطنا عالم تاني. هجر والله انا اتبسطت معاكي جدا ومبسوطه بتليفونك ده.
3: عايزه اقول لك ان انا قبل الجواز على طول كنت بتابعك دايما. جيت بقى دربكه الجواز والموضوع دوت معايا قعدت كده 3 شهور ما تابعش.
2: لا بصي مسامحاكي لو عشان الجواز انا مسامحاكي بس خلاص مالكيش حجه بقى.
3: لا طبعا مريم. لا
2: ميرسي يا هجر جدا حبيبتي. نورتيني
3: حبيبتي
2: يا بني. يلا صباح الفل. طيب احنا لسه مكملين معاكم يا جماعه. اللي عايز يلعب معانا يبعت لنا على 015-59-52-1006 وحضروا لو عندكم لعب. يلا بينا انا جاهزه للتحدي. يلا يا جماعه سيبكم مع نبيل ونرجع نكمل معاكم على طول.
4: نبيل العسل. اغنيه جديده على نجوم FM.

0: جديد نجوم اف ام نبيل العسل أغنية جديدة على نجوم اف ام
1: والصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

0: كسبان عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
0: مع وي الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

0: عاوي الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. معوي محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقه يوم الخميس وحلقه الالعاب معانا تاني متصل كمان اهو عايز يلعب معانا. الو
2: الو
1: ازيك يا علي؟
2: ازيك يا فنان؟ عامله ايه؟
1: اخبارك ايه؟ كله تمام
2: الحمد لله. نعم والله
1: الحمد لله. جاهز نلعب؟
2: نتوكل على الله.
1: يلا نتوكل على الله. بص، في سؤال الصراحه يعني ما خدش حقه، ممكن نعيده بعد اذنك يعني.
2: انت المذيع، اعمل اللي انت عايزه.
1: طب ماشي. ده توتر ده ولا ده ايه؟ فهمني.
2: عادي، هي مش فارقه يعني.
1: ولا دي ثقه ولا ايه؟ حاسها ثقه. ماشي ماشي يا علي،
2: من ده على ده،
1: من ده على ده. خلاص يلا نجرب ونشوف ده ايه. طيب علي، احنا عايزين فيلم مصري اسم الفيلم ده فيه اسم شخص. يلا بينا.
2: ماشي. تيمور وشفيقه.
1: تيمور وشفيقه. شمس الزناتي.
2: حسن اللول.
1: حسن ومرقص. علي
2: معاك. معاك.
1: ما انا عارفه انك معاك. ايوه
2: كده. رضا بتاع احمد حلمي.
1: برافو، حلوه دي. كيرة والجن. كيرة ده اسم.
2: كيرة والجن ازاي؟
1: كيرة والجن والله اسم.
2: في حد اسمه كيرة؟
1: ايوه اسمه كيرة.
2: انا هديها ما عادي. ماشي
1: ماشي. شكرا يا علي، انت طيب قوي.
2: اوكي. حلم عزيز.
1: رمضان مبروك ابو العالمين حمود.
2: عبده موت.
1: عبده موت. همام في امستردام.
2: همام في امستردام. ماشي.
1: ها يلا يا علي، هزود لك الوقت. قلت حاجه؟
2: ده هجيبها. ما تقلقيش هجيبها.
1: ايه؟
2: هجيبها هجيبها.
1: اتفضل، انا مستنيه. ها.
2: الاسم
1: ايوه
2: يا في دماغي 100 حاجه بس مش عايزه اتجمع الشام دي.
1: حاجه من المية. ادينا حاجه من المية.
2: هجيبها. اللهم صل على النبي.
1: ده الناس بعتلك اجابات يا علي، يعني مش بيقولوا لي انا، بيقولوا لك انت. يا علي قول كذا.
2: انا شايف. حاضر هقولها ثانيه واحده بس كده. هي جايه اقول مثلا تيتو.
1: تيتو. ماشي. ظرف طارق.
2: ظرف طارق. هيبقى
1: علي. بسرعة يا علي.
2: أنا معاك. معاك. حاضر.
1: أنا عارف إن أنت معايا.
2: ممكن نقول الليمبي.
1: كابتن هيمة. كابتن هيمة.
2: ماشي. كابتن هيمة. عمر وسلمى.
1: عمر وسلمى. برافو عليك. سمير وشهير وبهير. انا مش هسيبك.
2: انا وانت ما تقلقيش، انا اللي هكسب.
1: اتفضل.
2: سمير هيبقى احمد واحمد.
1: احمد واحمد. برافو عليك. احلام هند وكاميليا.
2: رجعت ورا قوي.
1: رجعت ورا قوي. يلا يا عادل. انا مش قلقانه خالص.
2: سواء الهانم.
1: ايه ده بقى؟
2: ممكن
1: نعتبر ان هانم اسم؟
2: لا ممكن اقول مثلا
1: والله ممكن اعتبر ان ما هو في اسم هانم موجود. ماشي.
2: ما انا اقول
1: خليج نعمة.
2: خليج نعمة. ماشي. فيلم اسمه برضو
1: علي. خمسة.
2: معاك. اللي هو شنطة حمزة. شنطة حمزة.
1: مين؟
2: شنطة حمزة لحمادة هلال.
1: برافو عليك. برافو عليك والله. برافو يا علي، انت طلعت جامد والله، طلعت جامد. انا هعتبرك كسبان لان انت لحقت باخر اجابة في اخر لحظة. برافو عليك يا علي والله.
2: كده تمام.
1: عندك سؤال تحب تسأله لي؟
2: اسأله لك انت. ماشي. ممكن نقول نخش نصعب الأسئلة ولا؟
1: يا باشا صعب يا باشا، احنا بنخافش. صعب براحتك. قول.
2: تعالى نقول أسماء أسماء أفلام فهد لاب. تمام.
1: أسماء إيه؟
2: أسماء أفلام فهد لاب ولا إيه؟
1: أسماء أفلام فيها بلاد. بلاد ولا مدن؟
2: خليها تشكيل
1: ولا بلاد ومدن. يلا بينا ماشي. يلا استنى لما نشغل نفعل البتاع. اوكي
2: بلاش المفركه دي.
1: انا ده هو ده اللي بيخسركم. طيب اسكندريه كمان وكمان.
2: ماشي اسكندريه كمان. اخويا حنان في امستردام.
1: ايه؟
2: حنان في امستردام.
1: ماشي اوكي. التجربه الدنماركيه ولا دي مش بلد؟ جنسيه ايه؟
2: صح صح
1: صح. شكرا يا علي.
2: ماشي كل سنة. شوف انا برضه معاك ما تقلقيش. في روح حلوه برضه.
1: ربنا يخليك يا علي. شكرا. يلا انت دورك يا علي.
2: قلت فول الصين العظيم.
1: فول الصين العظيم. معلش ما سمعتش. امريكا شيكابيكا.
2: تايه في امريكا. تايه في امريكا.
1: ماشي. احنا قلنا فول الصين العظيم.
2: انا اللي قلت.
1: استنى بقى عشان كده هخسر. اسكندريه ليه؟
2: بعدين ماشي. مصر الجديد.
1: في شقه مصر الجديد. لا خلاص خلاص خسرت يا علي. خسرت يا علي خلاص خسرت. معلش لن اتنازل لن اتنازل يا علي. لن اتنازل. انت دور وانا دور. خلاص كده ايه خالصين خالصين واحد واحد. شكرا يا علي نورتني والله.
2: الله يخليك.
1: شكرا ميرسي جدا ليك.
2: لا البرنامج بتاعك والله متابعه من زمان. انا بحب البرنامج ده اصلا. ده الوحيد اللي بتابعه اصلا من نجوم اف ام.
1: والله احنا كمان بنحبك جدا جدا حقيقي يعني.
2: الله يخليك.
1: ميرسي علي جدا. صباح الفل.
2: تسلم. انتوا كاتبين علي من الجيزه؟
1: نعم
2: من الجيزه اصلا.
1: امال انت منين يا علي؟ امال انت منين يا علي؟ ماشي يا علي. اجدع ناس والله اجدع ناس. سقسوها عليا معلش. صباح الفل يا علي.
2: صباح النور.
1: طيب يا جماعة اللي عايز يلعب معانا اللي عايز يلعب معانا يبعت لنا على 015 5952 1006. يلا بينا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7222 جنيه للبيع و 7189 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6320 جنيه للبيع و 6290 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب 51176 جنيه. سعر الفضة عيار 999 105 جنيه للبيع 101 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16 704، الرقم الضريبي 200 221 469.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الناس اللي قلقانين على يوسف، يا جماعه يوسف في اجازه، مفيش اي حاجه، يوسف في اجازه وان شاء الله باذن الله يرجع ينورنا بدايه من يوم الاحد ونبدا الاسبوع مع بعض بقى ايه بطريقه طبيعيه ان شاء الله. احنا لسه بنلعب ومعانا دلوقتي اسراء على التليفون. اسراء صباح الفل.
2: صباح النور يا بابا.
1: ازيك يا اسراء، عامله ايه؟
2: الحمد لله، انت عامله ايه؟
1: كله تمام
2: الحمد لله.
1: طيب جاهزه نلعب؟
2: جاهزه.
1: شوفي لو انت عندك سؤال نبدا بينا، ما عنديش مشكله، ولا ابدا انا؟ شوفي اللي انت عايزاه.
2: ماشي بقى.
1: طيب خلاص ركزي بقى يا اسراء. ها عايزين حاجات بنشوفها في السينما، واحنا في السينما طول ما انت قاعده في السينما شايفاها. فاهمه السؤال ولا لا؟
2: لا.
1: طيب انت قاعده في السينما دلوقتي هتتفرجي على فيلم،
2: تمام؟
1: ايه الحاجات اللي هتبقي شايفاها قدام عينك؟ تمام.
2: الكراسي.
1: نجرب؟
2: نجرب.
1: يلا نجرب. ابدا
2: يلا.
1: ابدا انا. طيب فشار. فشار.
2: كراسي.
1: شاشه.
2: بيت.
1: ماشي. تذكره.
2: شاشه.
1: انا قلت شاشه.
2: قلت شاشه.
1: ناس. في ناس في السينما. ناس. شيخة ناس.
2: ما بفكر نصال صعب قوي.
1: ما هو يعني ما أنا بقول، أنا قلتك الإجابة، بقولك ناس عامة متفرجين. صح؟
2: صح.
1: ماشي. احنا قلنا شاشة. إعلانات.
2: الأمن. الأمن.
1: الأمن. بروف. في ايه تاني؟ احنا قلنا مشروبات. مشروبات. بصي احنا مش عايزين بس نقول منتجات بعينها. ها
2: ماشي.
1: ماشي. مشروبات.
2: مشروبات. افلام.
1: افلام. ماشي برافو. حد بيقول لنا نص دماغ الراجل اللي قدام.
2: ايوه فعلا.
1: طيب في ايه تاني ممكن نشوفه في السينما؟

0: الشخص
1: اللي بيحب حاجات قصيره قوي.
0: باب الحمام.
1: حلو. موسيقى.
0: ماشي. موسيقى، برافو عليكي. مؤثرات صوتية. خمسة أربعة ثلاثة اتنين. ثلاثة اتنين واحد. يا إسراء يا إسراء. ماشي. هو عامة السؤال كان عويص شوية. أيوة
1: فعلا.
0: طيب. عايزة أنت تقولي لي سؤال من عندك؟
1: ممكن نلعب سؤال بنات بحرف الري في النص أو في الآخر.
0: حاجات بحرف الري إيه؟
1: أسماء بنات بحرف الري في النص أو في الآخر.
0: أسماء بنات بحرف الري عامة. طيب ماشي نبدأ، يلا بينا. رنا.
1: إسراء.
0: طبعا انت قاعدة مستنية. إسراء. نرمين. انت عايزة نبدأ بحرف الري ولا يكون فيها حرف ري؟ يكون فيها
1: حرف ري.
0: خلاص ماشي. نرمين.
1: يورا.
0: جرمين.
1: شروق.
0: رولا.
1: مرام.
0: مرام. غرام. يلا
1: حلو. ريهام.
0: رميساء. الاسم ده على طول بقول بينفع في حاجات كتير قوي.
1: فرح.
0: فرح. فرحة.
1: سارة.
0: سارة. احنا قلنا يارا صح؟
1: قلنا يارا.
0: ماشي. كلارا.
1: أميرة.
0: رضا. بنات. رضا. في بنت اسمها رضا.
1: ناخد
0: روشة. ثراء.
1: شيرين.
0: شيرين. نورين.
1: نورة.
0: نورهان. ها.
1: رانيا.
0: رجاء.
1: رنا.
0: رنا. انا بدات برنا.
1: بدات برنا. ابرار.
0: ابرار. حلو. انتصار.
1: انتصار. نور.
0: قلنا نور.
1: قلنا نورة.
0: ماشي. نور. ماشي. رندا.
1: مرح.
0: كريمة.
1: إيرين.
0: سيرين.
1: إيرين.
0: سيرين. أوكي ماشي. يا نهار أبيض. مخي وقف. الأسامي كلها بقاش فيها حرف ري. طيب نسأل سؤال كمان يا إسراء ولا عايزة إيه؟
1: مين براحتك.
0: إيه؟
1: أنت عايزة إيه؟
0: طيب ماشي. عندك سؤال ولا اسال انا؟ طيب يا ستي ممكن نلعب ايه. طيب حاجه بنعملها قبل ما ننام عامه، يلا من غير ما تفكري ابداي.
1: تغسلي سنانك.
0: ايه؟
1: تغسلي سنانك.
0: ماشي. تغسلي سنانك. بقلب في التليفون.
1: بحط كريم.
0: بقرا كتاب.
1: بحط الموبايل على الشاحن.
0: برافو. بحط السماعات على الشاحن.
1: بسرح شعري.
0: بصلي.
1: حلو. باخد شاور للبنات.
0: ايه؟
1: باخد شاور للبنات.
0: ماشي. فقرة جلد الذات. فقرة جلد الذات.
1: ده دي كانت أول واحدة.
0: لازم لازم.
1: بظبط المنبه.
0: ايه؟
1: بظبط المنبه.
0: تظبطي المنبه. حلو. كنا هننساه تبقى وقت.
1: جدا.
0: ماشي. نقفل النور.
1: حلو جدا. بروق السرير.
0: ده انت منظمة جدا. بقفل الدولاب. انا بحب اقفل الدولاب لو مفتوح، ما اعرفش انام والدولاب مفتوح.
1: ده واحد مرعب.
0: بالظبط كده.
1: ايه
0: ها.
1: بتاع الموبايل فاضي.
0: ايه؟
1: بتاع الموبايل فاضي ما تفهمني.
0: اه ماشي. بفتح التكييف.
1: يلا. ايه ايه ايه ايه بشغل المروحة.
0: بلبس البيجامة.
1: حلوة. بشرب الكافيه.
0: بشرب مية.
1: بحضر هدومي البسها في يوم الصبح.
0: برافو. بشرب ينسون. خدي عندك بقى.
1: بقلب بقى على التليفون قبل ما انام كل المواقع كده وكده.
0: ما احنا انا قلتها. لا خلاص لازم تبدليها حالا. 5 4
1: لا عيد بقى خلاص.
0: 3
1: بس تصحي بدري.
0: اسراء نورتيني والله حقيقي.
1: انا مبسوطه انا طلعت معاك
0: يا انا كمان والله. صباح الفل عليك يا حبيبتي.
1: صباح النور.
0: صباح الفل. شكرا يا اسراء جدا وشكرا لكل الناس اللي كلمونا النهارده. ومحمد ابو النجا انا كلمتك خلاص كلمتك وما ردتش عليا. من الناس بقى اللي ايه يقعدوا يبعتوا لي فرنا انت مش بتكلمينا فرنا انت بتكلمي صحابك. والله العظيم ما بكلم صحابي. مفيش اي حد من الناس اللي بنكلمهم يلعبوا معانا احنا نعرفهم معرفه شخصيه. فوالله بنعمل اللي علينا وبنكلمكم بس انتوا اللي ما بتردوش بس ولا يهمكم تتعود ان شاء الله. احنا للاسف وقت حلقتنا خلص بس الكلام لسه ما خلصش. الاسبوع كله خلص. يا رب ان شاء الله الويك اند ده يكون لذيذ وجميل تروقوا فيه اعصابكم كده ونشحن الطاقه عشان نبدا اسبوع جديد ان شاء الله. نشوفكم الاسبوع الجاي على خير وان شاء الله يوسف يكون معانا هنا في عيش صباحك. هسيبكم مع ايه حمائي وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي. صباحكم زي الفل.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

البيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجومة فن
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: ترامب يقول إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وطهران تؤكد إمكانية إطالة أمد المواجهة حتى مغادرة ترامب منصبه.
3: الخارجية الأمريكية تؤكد أن أي وجود عسكري إسرائيلي دائم في جنوب لبنان لا ينسجم مع التزامات تل أبيب الهادفة لتحقيق السلام والأمن مع لبنان على المدى الطويل.
2: حملات اعتقالات ومداهمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.
3: وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 362 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.
2: التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
3: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يوصلون لليوم الثاني تقديم رغبات للالتحاق.
2: وزير الخارجية يبحث مع وزير البترول تعزيز التعاون مع شركاء الإقليميين في مجال الطاقة.
3: الأهلي يعلن إصابة لاعبه يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي أثناء معسكر الفريق بإسبانيا.
2: باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا ويفوز بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية.
3: انخفاض طفيف في درجات الحرارة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة في القاهرة 39 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: الناس بتسأل الحوار، هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: نجوم الآن أحمد سعد ما حيراني أغنية جديدة على نجوم الآن.
1: دلوقتي جمعتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا صباح الفل والامل معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح. تسمعونا على نجوم اف ام، تقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. استنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. وطبعا لازم نصبح على ملك الميكسر ميدو اللي منور الدنيا وجاي النهاردة حالق ومزبط الكلام، حاجة عالمي. بخش بنبسط يا جماعة، والله يوم جميل والحمد لله. النهاردة كده الجو بيقولوا احسن شوية، 39. اوه واو، تنخفض النهاردة بقى 39. احنا في الرمق الاخير من الصيف، خلاص الفضل يمكن اقل من شهر والدراسة تبدأ، او حوالي شهر، فخلاص بقى خلصنا بقى. بس برضو هننبسط بكل لحظة. والصيف انتوا عارفين، وساحل ومصاريف، والعيال عايزة تطلع تروح وتقابل صحابها وحركات، وفي بقى ايه، فلوس فلوس فلوس فلوس عمالة تتصرف، سواء موجودة او مش موجودة، يعني هي بس هي بتتصرف. فانا قاعد كده عمال افكر مع نفسي، طب انا لو عايز اتكلم في موضوع الفلوس ده نتكلم فيه ازاي؟ وعايز الناس كده تفكر معايا ان السؤال اللي هسأله غريب. لو الفلوس بني آدم في حياتك، البني آدم ده عامل ازاي؟ جديدة، ايه رأيكم؟ لو الفلوس بني آدم في حياتك تتعامل معاه ازاي، او بتتعامل معاه ازاي، وشكل البني ادم ده عامل ازاي؟ انا متاكد ان انا هتجيلي رسائل تتحفني، حاجات بقى ما في الفظيع. فخدوا راحتكم، كل واحد بقى عارف الفلوس في حياته وحياتها عامله ازاي، خلوها بني ادم وقولوا لي البني ادم ده ايه بقى، عامل ازاي؟ صاحبي، غريب، اخويا وحبيبي وشئ، يعني يا بخت من زار وخفف كده. البني آدم ده ايه طباعه؟ وبعد كده بقى بعد ما تاخد اللقطة دي قولي بقى بتتعامل مع البني آدم ده ازاي. لان موضوع الفلوس لو احنا بدأنا نحطه كده كشخص، ممكن نفكر نعرف نتعامل معاه، ناخد وندي، نتصرف، نعمل معاه علاقة كويسة، نبقى أصحاب، نحاول نبقى أصحاب. أنا نفسي أبقى أصحاب، صح يا ميدو؟ ميدو بيقول لي أيوة والله، يعني نفسه الراجل وأنا بكلمه قبل كده قال لي يعني كان نفسي يبقى موجود صديق دائم، صاحب بيت يقعد براحته ويطول. وأنا كمان أنا عايز اللقطة دي أشوفها برضو. كلنا إن يا جماعة، خلينا أقول بقى إيه الحقيقة بقى، عشان أنا في حاجات بسمع كلام كتير. وأنا صغير كنت مؤمن بهذه الشعارات، يقول لك السعادة ليست في المال، وأوعى حد يقول لك إن الفلوس كل حاجة. الفلوس مهمة جدا جدا جدا جدا، فلوس بتحل مشاكل، فلوس بتعمل حاجات كتير. في لو في أي مشكلة أو قابلتني وحلها بالفلوس ما تبقاش مشكلة، خلاص انا يا عم المشكلة جات لي ماشي في الطريق، الكاوتشة بتاعت العربية فرقعت، اوب الحق يا عم الحمد لله خير ربنا كتير، في منت تصلحت خلاص، ما حصلتش حاجة، عادي. مصاريف المدرسة زادت، عادي خير ربنا كتير الحمد لله، ادفع يا باشا مش مشكلة. لكن بقى لو حاجة حصلت وانت معكش الفلوس، تبتدي بقى تحسب بقى، في نوع من انواع اللي هو ان شاء الله ربنا هيفرجها ونحاول نحلها هنتصرف يعني. لكن لو هي موجوده خلاص. فدي فكرتنا النهارده، قولولي. وانا شايف بسم الله ما شاء الله الناس ايه بدات تقول لي اوريدي، تبعت لي وتقول لي الشخصيات. بس احنا يعني نطلع الفاصل كده، ان احنا برضو ايه ساحل وعايزين نولع الدنيا، وخلاص بنخلص. فللي رايح الساحل، للي في الساحل، اللي ناوي يروح الساحل، اللي نفسه يروح الساحل، عايزين نقول له انت هنا في الساحل. يلا بينا.
3: انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. بس انا رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. وسؤال النهارده، لو الفلوس بني ادم، لو الفلوس في حياتكم شخص، هيبقى عامل ازاي وهتتعاملوا معاه ازاي؟ قولولي. عايز رسائل من نوعية اللي هو ما كنتش مصدق نفسي، ده انا هاخد حضن مطارات يا راجل، لا لا لا لا، ما مش عايز اشوفه، ما بحبوش الولد ده، ماليش تقل عليه. والله عندنا رسائل. صباح الفل يا حودة، يا صباح الورد والجمال. بيقول لي الفلوس بتروح وتيجي ونجيبها ونوديها. سلام سلام. طب واللي انا بنجيبها ازاي والنبي؟ عشان يمكن يكون عندك فكره، ما احنا غلابه مش عارفين. عندنا رساله بتقول لي الفلوس هيبقى انسان غريب مريح. غريب ومريح؟ لا انا عايز افهم اكتر، يعني ايه غريب ومريح في نفس ذات الوقت؟ صديق البرنامج محمد سمير كنفاني من اسكندرية، يا صباح الفل عليك يا كنفاني، منور الدنيا. بيقول لي انت رايق او ربنا يخليك يا كنفاني، تسلم يا رب. وبيسلم على نورة من المنصورة وعلى صافي من حلوان. مش صباح الفل عليك يا كنفاني من اسكندرية. صباح الخير يا محمود، انا في موضوع الفلوس ده مش صاحب خالص، بيقول انا مش صاحبي خالص، بس دلوقتي بحاول اكتف بصرف ايه وبدخل جمعية كأني في جزء ما جاش. يا بتشيل فلوسها في جمعية وتقول ده خلاص الفلوس دي ما جاتش، عايزة تشيل حاجة ايه للزمن، هي بتاخد 10، طب والله شيل 2 دول كأن انا باخد 8 بس. وبحاول اصلح هذه العلاقة. نجوان، طب العلاقة نجوان ايه اللي بوظها من الاول؟ يعني مين الغلطان، هو ولا انت يا نجوان؟ يعني انت هذا الصديق البني آدم اللي بيظهر، وهي بتقول له ده، هو بتقول لهم الصاحب، هو معرفة شكله يعني من بعيد لبعيد يعني. طب لو عايزين أول علاقة ده نجوان نعمل ايه يعني؟ نجوان هترد علينا. عندنا سلام عليكم حياكم الله، ده من تونس، وأسعدكم وحفظكم ووفقكم لما يحب ورد. أنا زيد من تونس، يا صباح الفل عليك يا زيد من تونس، وربنا يكرمك على رسالتك الجميلة دي. وبعت لي صورة حلوة كاتب لي فيها المواطن المتفائل محمود عبد المجيد، ربنا يخليك يا زيد وما نتحرمش منك أبدا. يا صباح التفاؤل والأمل يا حودة، الفلوس ده الأستاذ إسماعيل هي شخص جميل الهيئة وسيم، ولكن إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، تتصرف معاه بلباقة، على قد ما تديله حب هيديلك معونة. الله، بس اوعى تحبه أكتر من اللازم أحسن يقلب عليك. السلام عليك يا أستاذ إسماعيل، السلام. شوفوا قالك شخص جميل الهيئة وسيم، لكن إيه، تتصرف معاه بهدوء كده، اوعى تحبه أكتر من اللازم أحسن يقلب عليك. سلام. صديقتنا وصال من ليبيا، يا صباح الفل يا دكتور، احلى واجمل صباح على اجمل واجدع حودة، اخويا الغالي، يا ست الكل، يا خبر ابيض، بصبح على ملك المكسر ميدو. منور ميدو، نشوف انا صاحبي وانت ملك، تمام برضو الناس مقامات. انا والفلوس، الشخص لو متجوزين هيطلقني بالتلاتة. وصال بص، عارفة يعني، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، عارف هي عارفة ان هي هتبقى زوجة صعبة، والله ده نوع من انواع الوعي الكبير. بيقول لي عشان فانا يعني ليه وصال، فهي بتقول عشان ما يلحقش يرتاح ويرحرح كده على طول، بيلف في المحلات واونلاين. هي يعني هي وصال مشغلها محلات واونلاين، وديله وصرف صرف صرف براحتك يا وصال، ايه لازم كده ندلع نفسينا؟ هو واضح ان علاقتكم اللي هو علاقة يعني ايه، فن، احنا بننبسط، الفلوس بالنسبة لك بتمثل انبساط، انا معايا فلوس اروح اصرف واشتري. طب اوصل بالامانة كده، يعني عشان في جملة بحبها دايما تقولك احنا بنشتري حاجات مش عايزينها بفلوس مش معانا عشان نعجب ناس احنا مش طايقينهم اصلا. ماشي، انت بقى هذه الجملة تنطبق عليكي ولا انت بتشتري الحاجات اونلاين والمحلات وكله عشان بس تدلعي نفسك؟ مش مهم الناس، انت عايزة تنبسطي بامانة، محدش عارف ان انت وصال من ليبيا، محدش عارف الموضوع ده هيفضل منه. هي بتقول لي هي love hate relationship، علاقة حب وكره في نفس ذات الوقت. ربنا ما يجيب كره. عندنا صباح الخير يا محمود. دي نجوان برضو بترد علينا، اللي بتقول لنا ان هي والفلوس مش صحاب، فانا سألتها مين الغلط ان انتم مش صحاب، فبتقول

0: بتسعي بتحاولي تغيري تحافظي. ما هو برضو الواحد مش لازم يطلع 100% ولا 90% من اخوني. ساعات الواحد بيعدي كده يشوف حاجة هو مش محتاجها قوي بس عجبته يدلع نفسه يشتري. صباح الفل يا حودة. عاشور مش عاجبه كل حاجة مرتبطة بالفلوس، أهم حاجة النفسية. الحمد لله على الفقر والجدعنة، سلام عليك. سلام. واحد مش فارق معاه الدنيا، الحمد لله على الفقر والجدعنة. بنمس عليك مصطفى حسيني عاشور من جدة بالسعودية. عاش مصطفى حسيني عاشور وال وال وال والمجد للجدعان، المجد للجدعان، سلام عليك. الناس مش فارق معاها. حد بعت لي بيقول لي اصرف ما يهمكش براحتك. نصرف نصرف وما يهمناش. هدى من اسوان بتقول صباح الفل عليك، الشتاء وحشني قوي يا جماعه، اسوان تحترق. يعني مش عارف ايه علاقته بالفلوس ده يا هدى، بس فعلا الدنيا حر في اسوان الايام دي. ده انا رحت في شهر 12 كنت لابس شورت. فربنا معاك. بس اسوان جميله برضو. اسوان في الجو اسوان كده والقعدة على النيل، خبر ابيض. اسوان من البلاد المريحة جدا جدا جدا. انا جزء من شهر العسل بتاعي قضيته في اسوان. في المزاج، في المزاج قوي قوي، في الروقان قوي قوي قوي قوي. يعني انا شهر العسل بتاعي كنت ممكن بقى يقولك بقى نسافر اوروبا وبالي، عارف انتوا بالي دي والجو ده، ونركب فيل والحركات دي ونتصور ماسكين ايدين. انا ما جيش معايا للشغل ده. انا رحت اسوان واكلت اكل اميدو. ده انا اكلت اكل في اسوان عليهم شويه كباب حل هناك. اوه والله والله بلدنا دي زي الفل وفيها حاجات جميله. صباح الفل عليكي يا هدى. مها من الرياض القاهره الرياض حاليا. احلى صباح عليك عملك التفاؤل، واحلى ساعه بتمدنا باقي اليوم وبتهول علينا الغربه والحر. صباحك بيضحك زي طاقتك المملوءه بالحيويه، ربنا يخليك يا رب. ونشاط رغم من اعدام الشغف والحر. لا لا لا، اعدام الشغف ليه؟ نجيبه نجيبهولك. اوعي تقولي كده. لا مها. ممكن يا حود تقول لابن اخويا النهارده عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب يا دوما. كل سنه وانت طيب يا دوما، ده حبيب عمته. يعني ده خبر ابيض. ده دوما ده واحنا عندنا اغلى من دوما. ده دوما ده حبيبنا. حوده انا والفلوس مش صحاب خالص يا حوده، مش بتحبني هي الفلوس. طب دي غلطة مين وصال؟ غلطة مين يا ما؟ ما زي وصال. بصي انا برضو بسألك غلطة مين وزي نجوان. هو انا ملاحظ حاجة دلوقتي لحد دلوقتي، مش عارفة ميدو خدتها بالك معايا ولا لا. الستات في المسجات لحد دلوقتي بتقولك احنا مش اصحاب. الرجالة بيقولوا الفقر الجدعانة للفقرة. الرجالة هو مش مهم، انا مش عايز، انا لوحدي كفاية. الستات بيقولوا ان احنا عندنا مشكله معاها واحنا مش اصدقاء. طب نقرا رسالتين كمان. صباح الخير، اقدر اتواصل مع مين لو امكن؟ تواصلي هنا مسجات، انا بسمعك. قولي لي اللي انت عايزاه. تليفون؟ لا، كنا عملنا التليفون ده زمان بس لقينا الحلقه بتخلص. اسلام صباح الفل يا اسلام، عامل ايه يا اسلام؟ اخبارك؟ اسكندريه عامله ايه؟ احسك. اسلام صباح الخير يا محمود، من اخر يوم ليا في مرسى مطروح. ده انت الاجازه ده. بص ده الرساله عندي طالعه اهي من الاسبوع اللي فات يا سلو، كنت طالع انت في السكه حبيبي. اخبار مرسى مطروح ايه؟ مرسى مطروح حلوه برضو. يا سلام، جالنا اسوان ودلوقتي مرسى مطروح. انت عندك في مصر صيف شتاء. مرسى مطروح كده على قديمه، وتأجر شقه وتنزل تجيب كده سندوتشين فول وطعميه، وبعد كده تطلع على البحر تقعد، وشواطئ كتير. انا بروح مرسى مطروح دي من ايام ما كانت الحركه بالكارته. حضرت انت الكارته في مرسى مطروح دي؟ انا اكبر منك شويه بس مش عايزين نقول بقى العمر يعني. بس بيقول لي صباح الفلوس الفلوس عامله زي الضيف الخفيف اللي بيجي ويروح ومحدش يحس بيه. يا بخت من زار وخفف. عارف انت ايه؟ خش كده سلامات تحس ان هو جاي يقعد، بس يروح باصص في الساعه يا دوبك عندي ميعاد في ساحل العاج لازم اروحه بسرعه. بيخرج منك ما تعرفش. الحمد لله الحمد لله. وصال برضو اللي بتقول لي لا لا لا، ان وصال كنت انا بقول لها انت بتشتري عشان خاطر الناس ولا عشان؟ بتقول لي لا لا ابدا، انا بدلع نفسي واولادي والله، اخر همي الناس. وصال بتحب تشتري الحاجه لنفسها وتدلع نفسها دايما. عندنا رسالة من أسماء السقا من تبوك بتقولها صباح الفل، عايزة أسمع شيرين عبد الوهاب، نشوف لو نقدر نشغل لك حاجة. وصباح الفل على كل أهل تبوك، وعايز أقول لك بقى إن أنا رحت تبوك دي كتير، يعني شوف أنت جاي مع واحد راح تبوك كتير أوي أوي أوي أوي، مش عندكم حتة اسمها العليا وبتاع. أنا رحت تبوك دي أيام ما كانش فيها كباري، دلوقتي سمعت إن فيها كباري كتير وبتاع. شوفي عشان تعرفي بس إيه، إن أنا هي مش عارف اسمي ولا اسم السقه، يعني مش عارف هي اسماء ولا اسمي من تبوك. يا صباح الفل عليك اميدو. نطلع بحاجه كده والله. يعني بص انا سايب نفسي معاك، وانا عارف ان انت هتشهيص الدنيا، ونحاول كده نقعد كده ونعلي الصوت ونفتح التلفزيون ونرقص ونغني النهارده الخميس. يلا بينا اميدو، يلا انطلق.
1: ثابت

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم على نجوم اف ام وبتشوفونا على نجوم اف ام تي في. معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. ولسه بنسأل نفس السؤال العميق قوي قوي قوي: لو الفلوس بني آدم في حياتك، البني آدم ده هيبقى عامل إزاي؟ والرسائل جاية لها يا جماعة في حاجات خطيرة، يعني في ناس بتقول شعر وفي ناس مش عايزة تعرف الشخص ده، أو يعني هي بتحاول تعرفه لكن هو ما بيعرفش. في حد بيسأل بيقول لي: شغل حكيم يا حودة، يا ما قالوا عليك يا ليل، مش عارف إيه يا ما قالوا عليك، مش فاكرها يا ما قالوا عليك يا ليل دي. بس ده حكيم، ده احنا ملوك حكيم، خبر ابيض. هنشوف شنودة مجدي من استراليا. ازيك يا شنودة، عامل ايه؟ مساء الفل عليك يا شنودة، انت كنت اجازة ورجعت بقى، معلش يا شنودة والله كان نفسها تبقى تفضل قاعد معانا. اخبار استراليا؟ طب قول لنا يا شنودة، لو الفلوس في حياتك شخص، الشخص ده هيبقى عامل معاك ازاي يا شنودة؟ انا عارف انت الشخص ده في حياتك بالدولار الاسترالي، بس انا عارف عشان ما نحسدش، ما هو برضو انت بتصرف هناك والحياة هناك غالية يا شنودة. شنودة يا جماعة تعبان ومتبهدل، شوف شنودة حميتك اهو. اسمع يا حودة: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، انا الفلوس بتهرب مني، انا سعد عمران. الفلوس بتهرب من سعد يا جماعة، وسعد لارج يعني، سعد مش فارق معاه. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، خلاص سعد مش همه بكام دي، طلع دي منها تلاتة ان شاء الله الفلوس جاية. ثقة على رأي نجمنا محمد رمضان، الثقة في اللي نجاح. سلام عليك يا سعد، ربنا يسعد ايامك كلها سعد. نفسي بقى عندي الثقة اللي عندك دي الصراحة، يعني الصراحة عشان ابقى كده. لسه جاي لي رسالة بتقول لي: امتلك شاليه. شوف هو بيقول لي: شفت بقى الفلوس بتعمل ايه؟ هم عارفين ان في قرشين زياده معاك غالبا، او الرساله جات لك بالغلط. يا ده يا ده يعني يا ده يا ده، مش عارف الرسائل دي دايما بتجيلي بالغلط، يعني بيعرضوا عليا حاجات غريبه والله. مره خدت مره يعني جالي اتعرض عليا عرض في التليفون غير منطقي بالمره يا ميدو، يعني الصراحه يعني هو بدردش معاكم. قعدت اتكلم نص ساعه، كنت بفاصل والله فصلت، وفصلت في رقم يعني شلت رقم كبير بالملايين، وانا اسمع يعني مفيش اخر اجيب مثلا ايه الكارنيه اللي بيخشوا المكان ده، يعني ده الفلوس اللي معايا حاليا ان انا ادفع اجيب الكارنيه اللي بيخشوا بقى. وشوف حتى على قديمه بقول كارنيه مش بقول كيو ار كود. خبر ابيض والله الواحد. صباح الورد والياسمين عليك يا غالي، اسمي هاجر. يا صباح الفل عليك يا هاجر. الفلوس دي موضوع متعب قوي يا حوده، احنا بنشتغل ونصرف ونرجع نشتغل ونصرف تاني، ودايره بتلف وما بتخلص. هاجر جيتي على الجرح يا هاجر، فعلا احنا في دايره ما بتخلص، نشتغل نجيب فلوس ننبسط. عارفه هي اللحظه بتيجي في لحظه الانبساط اللي بتجيلنا دي يا هاجر، اول ما بنلاقي الفلوس معانا بنحس ان هي خلاص كده ارتاحت. تلاقي الواحد بقى عمال يصرف ويقول لك وبقى الكريدت كارد او الكارت بتاع البنك دوت بيخلينا ان احنا ما بنشوفش الفلوس، فبنقعد نصرف ومش عارفين الرقم، ناخدش بالنا من الرقم، وفجأة نلاقيه بنحط كده بنجيب حاجة يقولك رصيدك لا يكفي.

في الاستوديو لا يعني في اختلاف، في اختلاف يعني. لسه سائل السؤال بره كده اخدت هجوم شرس من سيدات الاستوديو، شرس. بس الحمد لله احنا معانا الستر. دمك خفيف يا حوده جدا، الله يخليك والله، بتقتلني من الضحك، ربنا يسعد قلبك والله. انا جاي عشان اللقطه دي يعني، الحمد لله انا كده يومي خلاص. لم العده ميدو، خلاص لم الكهارب والله بينا عشان خلاص. زي ما تساعدنا احنا عايزينك كل يوم الصبح يا حوده، كل يوم الصبح يا خبر ابيض. انت بتفرق معانا جدا لما بنسمعك وتحلي اليوم والله العظيم. اولادي خيال وللانا بيحبوك ويسمعوك كل خميس، سلم عليهم لو عادي. انا سلمت عليهم يا خبر ابيض، انا بسمعك وبتمرن في البيت، نشاط وحيويه، برافو برافو. الفلوس بالنسبه لي علاقه توكسيك. دي ساره، صباح الفل يا ساره، علاقه توكسيك ماشي، واحنا مع بعض مبسوطين، بس اول يبدا ينتهي بيعاملني وحش جدا، فبحاول اتعامل معاه بلذاذه، بس بيقلب وشه في ثانيه. سلام، عميقه ساره قوي. فهي ساره بتقول لنا يا جماعه ان علاقتها بالفلوس علاقه توكسيك، وهم مع بعض هو ظريف ولطيف، لكن اول ما بتبتدي الموضوع كده ايه في النهايات بيختفي. نظريه بقى ايه الشبح، الجوست، ما بيردش، ما بيبعتش رسائل، ما بيسالش. صح والله، والله ساره كلام عميق وكلام كبير جدا جدا جدا. عندنا صباح الخير يا عزيزي. يا صباح الفل يا هبة. كلنا بنحتاج الفلوس وبندفن راسنا في الرملة ونقول الفلوس مش كل حاجة. والله يا هبة عندك حق. وعلى ذكر الدولار الاسترالي ومن مفارقات القدر اللي قال يحيى وخلينا نقول الفلوس كل حاجة مع حاجات تانية جنبها. هبة من اسكندرية. الفقر بتقولي بتقولي ان اللي قال يحيى الفقر والجدعنه كان بيكلمنا من السعوديه، فهي بتقول لك يا عم بقى يعني انت قاعد في السعوديه وتقول لي يحيى الفقر والجدعنه وبتاخد فلوس. بص الناس بدات ايه لبعض بقى، كله هيبص لصاحب التاني. ايه بقى شغال يعني، ممكن يكون الراجل ما شاء الله بيكافح في السعوديه، ده قاعدين 17 بني ادم في اوضه، انا عارفهم دول. انا عارفهم اللي قاعدين 17 في اوضه دول. يا صباح الفل، صباح الفل يا حودة. ممكن تصبح على واحد اسمه عطية؟ صباح الفل يا عطية، تحت أمرك. صبحت على عطية، صباح الفل يا عطية. وصلت عطية؟ إيه بقى بس كده؟ ممكن؟ والله يا كلام. طب احنا لازم نطلع فاصل عشان احنا ما شاء الله الرسائل كتير النهاردة. أميدو أنا ما أعرفش احنا اتفقنا على إيه في الآخر، احنا قلنا اللي انت عايزه. شيرين ده شيرين راجعه وبقوه، لو احنا مش هنخلي نشغل شيرين هنا في نجوم اف ام دي نجمه. يلا بينا شيرين.

ورجعنا لكم مره ثانيه. شين كانت بتغني لي الفلوس يعني، شوف عايز تسيبني امشي انت، انا هنا انت اللي تجيلي، انا ما اروحش لحد، انت اللي هتندم، انت ما تعرفش انا مين. سلام عليك يا شيرين، ويلكم باك يا شيرين، والله عود احمد وحشتينا والله. صباح الخير. صباح الخير. طبعا بالنسبه للرجاله غير الستات، الفلوس خالص. الرجاله بيكون عندهم قلق من المستقبل اكتر، فبيكونوا حريصين اكتر، انما احنا اصرف اصرف اصرف على طول. دي نورهان القماش من طنطا، صباح الفل عليك يا نورهان. احب الواقعيه كده، احب طبعا. انا متاكد يا نورهان ان في دلوقتي سيدات من كل انحاء العالم هيبقى تقول لك ده احنا المدبرين، ده احنا اللي بنمسك كل حاجه. سلام. صباح الفل عليك يا حودة. ندى من أسوان، الفلوس هي مش كل حاجة، لو كان صاحب مش عايز أعرفها بجد، وعايز أسمع حكيم. وصباح التفاؤل يا حودة، يا صباح التفاؤل عليك يا ندى من أسوان، ونسمعك حكيم. السلم السلم. وصال بتقول لها فرحت ولادي، ربنا يخليك يا وصال ويفرحك بيهم دايما ويسعد قلبكم. أستاذ إسماعيل بيقول لنا الرجالة بتخاف من الفلوس لأن هم اللي بيشتغلوا وبيتعبوا، الستات بتتعامل مع الفلوس بلا مبالاة. أوبا هوب هوب هوب هوب. أستاذ إسماعيل لا، خلي بالك أنت يعني الحلقة هتخلص وهيبقى في معركة شغال، لأن الست البيت مش تعبان في حاجة وبتشتري حاجات ملهاش أي 30 لازمة. والله ده كل واحد بقى، ده الأستاذ إسماعيل شايل ومعبي، الأستاذ إسماعيل شايل ومعبي. واحنا مش هنقول الاسم الاخراني عشان تكون احسن تكون المدام بتسمعنا ولا. صباح الفل يا مستر محمود، جميله مستر منك دي والله، ده ابنوب. انا شغال يوميا 16 ساعه، وحش اسد ابنوب، وبنام 6 ساعات فقط، ربنا معاك. وليا شهرين متواصل ما خدتش يوم اجازه. حبيبي ابنوب، عاش ابنوب والله، مكافح جدع ابنوب. انا عارف ان الموضوع صعب، بس جاي اقول لك برافو عليك، انت راجل جامد يا بنوب، برافو عليك، استمر وحاول كده واحده واحده تقلل وتاخد لك يوم اجازه يا عم، يوم اجازه كده بس تريح تريح تريح، وحاول تاخدها كده في دخله جمعه عشان تقعد لك يومين ثلاثه يمكن تاخد اجازه. برافو يا بنوب والله عاش. حوده انا واحده مطبقه وقاعده في صيدليه المستشفى بنام لولا الاغاني دي اللي صحصحتني. سلام عليك، تسلم بجد. انا دكتوره نورهان ناصر، يا صباح الفل يا دكتور. لا وصحصحي كده معانا، ويعني ربنا معاك. انا عارف التطبيق في المستشفى ده بيبقى صعب. دمك خفيف يا حوده والله يا حوده، شكرا على الاغنيه، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك. وده لا لا دي خلاص صبحنا على عطيه. عندنا رساله كمان، قول لي ليه واقول لك، كلمني ونحكي. ده دكتور هاني، نحكي عليها يا دكتور. هم مركز انفاق مركز، ده بيتكلم على الستات ده دكتور هاني. ده الموضوع احنا الموضوع سخن. هم مش مسؤولين عن حاجه، الراجل الشاطر يعرف ازاي يتبسط بقد ايه ويسكت. بيقولك ان هو يدي ويسكت، يعني خلاص ما تتكلمش بقى. صباح الفل يا محمود، الفلوس مش كل حاجه، في حاجات اهم من الفلوس. طبعا طبعا طبعا، راحت البال راحت البال، لكن لو الفلوس مش موجوده مش هتيجي راحت البال. انا بس عشان ابقى واضح وصريح، ما احنا مش المتفائلين مش معناها ان احنا عايشين في الوهم، خلينا مش معناها ان احنا عايشين في الوهم. خلينا اقول لكم كده يا جماعه، انا رايي في الموضوع ده في الاخر عشان خلاص بنلم العده. الفلوس مهمه ومهمه جدا جدا، لكن فلوس لو صاحب في حياتي فهو انا صاحب هقوي علاقتي بيه، هحترمه، هعمله باسلوب كويس، هحاول دايما ان انا اخليه في حياتي متواجد، لكن مش هدخله في كل التفاصيل، مش هخليه هو اللي يمشي حياتي على مزاجه، انا اللي سايق هو قاعد ورا، لكن هو موجود ان هو بيديني مؤشرات، بيديني حاجات امشي عليها، بيديني خطوات، بيساعدني في الرحله بتاعتي، لكن انا اللي سايق. ساعات بيفرحني، ساعات بيحل لي مشاكل، ساعات بيخليني ان انا ابقى واثق في قراراتي، ساعات بيساعدني ان انا اخد قرارات كانت تبان انها صعبة قوي لكن هو سهلها لي، لكن في نفس الوقت هو عنده القدرة ان هو يزعلني، عنده القدرة ان هو ينكد عليا ويخليني مش مرتاح، بس مش بسببه، انا شايف ان هي بسببي انا، انا بعرف اتعامل معاه ولا لا. ممكن صاحبي بتاع الفلوس دوت
يبقى هو على قده. لكن انا عايز اعيش في حاجة اكبر من اللي هو مديهولي، في وضع اكتر بكتير من اللي هو مديهولي، فهتبقى ساعتها علاقتي بيه علاقة مش كويسة، شايفه مش بيساعدني وشايف ان المشكلة فيه، المشكلة مش فيه. لازم احنا دايما نبقى مسيطرين طول الوقت، احنا اللي ماسكين الموضوع. محدش يضحك عليك ويقول لكم الفلوس مش مهمة، لا، هو صديق مهم جدا جدا جدا في حياتنا، واتمنى ان انتوا تحاولوا دايما تعرفوا تتعاملوا معاه وتقروا وتقووا علاقتكم بيه. زي اي صداقة في الدنيا بنحاول نتعلم منها ونتعلم من اخطائنا ونخلي الصداقة دي احسن، انها مكملة معانا العمر كله. وفي مثل بيقولك صاحبك على عيبه، يا تاخده يا تسيبه، لكن الفلوس ما ينفعش تسيبها. وشكرا ان انا كنت معاكم النهاردة. ميدو بسطت معاك جدا، ساعة جميلة. واسيبكم بقى مع النجم، النجم الكبير، وعلوا الصوت قوي قوي قوي قوي، ويا رب ويك اند سعيد عليكم. شكرا.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول النامية الثمانية.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
1: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلون اليوم الثاني تقديم رغبة الالتحاق.
2: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15,000 طالب حتى الآن على منصات بكرة المدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
1: وزير الاستثمار يبحث مع محافظة مطروح على الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
2: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
1: وزير الخارجية يبحث مع وزير البترول تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين في مجال الطاقة.
2: الأهلي يعلن إصابة لاعبه يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي أثناء معسكر الفريق بإسبانيا.
1: باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا ويفوز بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية.
2: انخفاض طفيف في درجات الحرارة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ودرجات الحرارة في القاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقات التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع عدد من المستثمرين سبل تطبيق تكنولوجيات حديثة لإدارة ومعالجة وتدوير المخلفات.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات التظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
2: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلون لليوم الثاني تقديم رغبات للالتحاق.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15 طالب حتى الآن على منصة بكرة مدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
2: وزير الاستثمار يبحث مع محافظ مطروح الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
1: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير واجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
2: وزير الخارجية يبحث مع وزير البترول تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين في مجال الطاقة.
1: الأهلي يعلن إصابة لاعب يوسف بالعمري بقاعة في الرباط الصليبي أثناء معسكر فريق في إسبانيا.
2: باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا ويفوز بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصه.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعلى

دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.
1: عيونك عيونك الملفتة غنت لها المواويل، يلي جمالك فتى بلفة المنديل. ياه يا

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
5: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير الإماراتي التطورات الإقليمية والأوضاع بالمنطقة.
2: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية قليندية بالضفة الغربية.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات تطوير 23 مركز شباب المحافظات.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدة محافظات.
1: قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع عدد من المستثمرين سبل تطبيق تكنولوجيات حديثة لإدارة ومعالجات تدوير المخلفات.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن على اليوم آخر مواد لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
2: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلون لليوم الثاني تقديم رغبات الالتحاق.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15 طالب حتى الآن على منصة بكرة مدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
2: وزير الاستثمار يبحث مع محافظ مطروح الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
1: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا اهلا، يا صباح الفل، صباح الهنا والسعادة وراحة البال والرضا وكل الحاجات والمحتاجات حفظته طبعا. هتقولوا ايه ماما؟ انا اول ما تطلع تقول صباح الهنا والسعادة والرضا، احلى حاجة. صباح الفل يا ميدو. انا معاكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. وطبعا تي في يبقى التردد 11900. بنتقابل مع بعض في التليفونات على 38 35 0 22 و 0155 95 1006. النهاردة انا جايبة لكم بقى ايه خبرية بسرعة، خبر بيك يا بيك الحاجات دي. استعدوا، سرك مش في بير. والله خليكم معايا كده وامشوا معايا واحده واحده، تاتا تاتا. سرك مش في بير. مش زمان كنا تقعدوا مع بعض او نقعد، ما انا معاكم برضو، يقول لك ايه احكي لك حاجه بس خليها في سرك. لا، ده سرك ما بقاش فيه لا سوسته ولا زراير ولا لزقه حتى، ده ولا صندوق. يقول لك يا سلام سرك في بير، ايه يا معلم؟ طبعا حسب الكلام اللي بيتقال دلوقتي تلاقي عيال صغننين قد كده اهو. صباح الخير يا معلمين. ولازم البوسه دي. ايوه بيفكرني ميدو. فسرك ما بقاش في بير خالص. ليه بقى؟ عارف يقول لك جيبه مخروم، مهما تحط فيه فلوس الفلوس بتقع. فالكلام دلوقتي بقى على المشاع. بمعنى اول حاجة لاحظناها بس خدناها كده زي ما بيقولوا الفرنسويين اون باسون، عدت ما لزقتش في الودان، اللي هي ايه؟ انه مش لازم تبقى السر يبقى حاجة واو وحشة وخطيرة واياه، لا لا لا خالص. ممكن جدا انت يا حبيبتي اول ما تتخطبي او اول ما تتجوزي تقعدي مع صحباتك في الكافيه في النادي في الجيم، وبعدين تقولي الله ده انا جوزي وانا خطيبي، طيب طيبه يتحط على الجرح كده يخف، ده كل يوم يجيب لي هديه. ولو كنت بقى انت اتجوزتي خلاص، يا نهار ابيض ده مصروف البيت ايه؟ يقول لا ده بس مش باين يعني. تقول لهم لا ده عنده فلوس قد كده في البنك، انا مش عارفه ايه. وبعد سنه يا حبيبتي، سنتين، والله لا، بعد 3 شهور تلاقي تيجي تطلعي تقولي على السوشيال ميديا برضو تسيح لنفسك، مش صاحبتي خطفت خطيبي او خطفت جوزي. طب ما انت اللي قلتي كل الاسرار. هي صحيح حاجات حلوة وقلت فيه كلام يا سلام كده تاخدي فيه 100%، وبرضو نفس الحكاية الزوج لما يقعد يقولي دي مراتي دي طيبة طيبة، دي مراتي دي مش عارف ايه في وسط اصحابه بقى، فضروري في شيطان في النص يقولك والله ازاي ده، انا حط عيني على بقى السكة دي. فده اسرار لما تردوا عليا تقولي يا ماما نجوى ما هي بتقول كلام حلو على جوزها، امال هتقعد تقول كلام وحش؟ قولوا كلام وحش. ده وحش ودمه تقيل. وهي تقول دي لا لا لا دي ست مش عارفة ايه، لكن مش لدرجة انه يحصل. وخلوا بالكم من الاطفال جايالهم، هيحصل ايه؟ هيحصل بقى سياحة علنية، ان كل واحد حيدلي بدلوة. يقولك ايه اتجوزنا ازاي؟ رويترز. على ايه؟ على السوشيال ميديا. وفي السوشيال ميديا بقى منصات زي الاستادات كده زي الملاعب، كل واحد ينزل ملعبه بصوره باجهزته بكلامه بلسانه، ولسانه ما شاء الله ربع متر، يكلم بقى ده انا مراتي دي مش عارفه ايه وانا طلقتها ازاي، وبعد ما طلقها يقول بقى لما كنا متجوزين وحماتي عملت ايه. ده ايه ده؟ ده بمناسبه ايه؟ هل بمناسبه ان حضرتك وحضرتك واثقين قوي في اللي بيسمع؟ ارجو لا. ليه؟ لانه ايه؟ احذر من فضفضتك وأسرارك فأنت لا تعرف متى يخون المنصت. المنصت. فطبعا اللي بيقول لك يا سلام وازاي وايه الحكايه وايه يا ميدو وازاي ساره لما سيح لمراته وازاي سفيان صح، يعني ابص لي لما يحصل اي حاجه اقرا حاجات عكس اللي انا كنت بقراها قبل كده. على فكره انا ما اتكلمش على نفسي، انا ماليش خالص في الحاجات الاجتماعيات السيئه او الضلمه. ايه اللي انا يدخلني انا الانفاق ملهاش اي معنى، وانا ليه او انت وانت يا حبيبتي يلي بتتفرجوا وبتسمعوني كمان ليه تخلي حد يعزمك على النار على جهنم؟ خد تذكرة اهي بايه، بان انت تنم وتتكلم على الناس وتقول كلام فاضي ملهاش اي معنى. تخيلوا مثلا، تخيلوا في محكمة صينية، صينية ملهاش دعوة بينا خالص، صينية صينية قهوة، لا صينية بتعتبر نشر الخلافات الزوجية جريمة منزلية. عندهم حاجة اسمها جريمة منزلية، بحيث عم لي ده واحد اسمه لي، لي ده عمل حاجات دمها تقيل جدا في مراته وأهله وناسه، فراحت هي اسمه لين من نوفمبر اللي فات ابتدى يبعت رسائل إلكترونية يفضح فيها أسرار مراته شخصيا، يتكلم عليها كلام وحش جدا. وبعدين طبعا الأثر السلبي دمر الابن، كان عندهم ابن برضو. المهم بعد نشر الخلافات دي مراته وطبعا على الجروبات، حتى جروبات الجيران، مراته راحت خبطاه عملت فيه محضر، فجاله غرامة كبيرة جدا وقالوا له لو اتكرر ده منك هيسحبوا منه كل حاجة، كل حاجة، عربيته وشغله ممكن باسبوره. فدي جريمة منزلية زيها زي أي جريمة تانية فيها دم. والله وده طبعا أنا مش قاعدة بألفه، أنا بروح أجيب حاجات وحاجات ومحتاجات. تعالوا بقى نشوف، كان في مسلسل اسمه عين سرية عجبني، العين السرية اللي بقت في كل باب، ودلوقتي كمان الكاميرات اللي في كل باب على كل باب وعلى كل محل دي مهمة قوي، إنما نخلي بالنا منها. إيه معناها؟ هطلع فاصل صنطوط وبعد كده نشوف حكاية العين السرية اللي هي جوه كل بيت جوه الشقة. يلا يا مودي
0: انتوا مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: للسماء. بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا، نكمل مع بعض. سرك مش في بير ده، نحط تحتيه 20 خط احمر. زمان كانت البيوت ليها حرم، يقول لك لا لا لا لا، البيوت ليها حرمات يا جماعة، ما يصحش كده وما تتكلموش في كده. كانت لو حد عرف حاجة وحشة على حد ممكن يروح يقول له الحق في كذا كذا، اعمل كذا اعمل كذا. كان في الناس كانت ستر وغطى على بعضها، والستار العظيم الكبير سبحان الله، ربنا سبحان الله، ده لو رفع ستره عن الناس تخيل انه ممكن يبقى كل الناس، تخيل كل الناس ماشيين كده في بالميو، ده مش كويس. لان ما فيش حد في الدنيا ما عندوش غلط، ما عندوش حادثة، ما عندوش كلمة قالها، ما عندوش. انما الخرسانة الرئيسية للبني آدم اللي ممكن يرفع عليها، يرفع ظهره بيها ويرفع رقبته وراسه ويبقى عنده كرامة، الخرسانة هي الضمير. الضمير بيشمل كل حاجة، كل حاجة. خلي بالك على بيتك، خلي بالك على، لا خلي بالك على لسانك، وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى ادانا ودنين وبق واحد، كان ممكن قوي ليه لا، يعني التين ممكن يبقى فيه ايد زيادة، ألف سنة على ألف سنة هنعرف ان احنا عندنا يعني مش دي القضية. ربنا سبحانه وتعالى في سبب. وبعدين قال لك السمع والبصر، اسمع اسمع كتير قوي انما اتكلم قليل. هتقول ما انت قاعدة تتكلمي بقالك ساعة وبقالك، لا انا شغلتي اجي اقول لكم كلمتين واروح، ولما اتكلم بتكلم كلام مع اهلي، ما بتكلمش مع الاهل، يعني ما بتكلمش مع غرب. انت لازم تخش تدخل اللي هيسمعك في امتحان صعب قوي، ولا تقول لي الثانوية العامة، ده يعني مناقشة رسالة دكتوراه. لازم تعرف بالظبط ده ايه واصله وفصله. مثلا بلاش نتكلم على لا فلوس ولا خيانة ولا الطبع ولا خناقات وضرب. ليه نخلي طفل صغير يتعلم ان هو يقول الاسرار؟ ليه؟ هو غصب عنه، ما هو قاعد جنب ماما ونينا. مساء الخير يا نينا. بس نينا بقى اللي بتبقى عايشة لغاية دلوقتي بتاخد بعض الخصال من الشباب الصغنن، يا اختي هو مش عامل اسمها ايه، اتطلقت يا اختي واسمه ايه، ضرب مراته. الولد بقى هيروح، على فكرة دي ماما امبارح خدت علقة من بابا، فيروح الولاد أصحابه أو البنت تروح لمامتها، مش توتا دي باباها ضرب مامتها، إيه ده؟ إزاي؟ أو لو حضرتك بتروحي مثلا جارتك وعشرة، هتقول لها حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، فجارتك دي هتروح الشغل بتاعها هتتكلم مع زميلتها، ما هو أنت كل صديق له صديق، أنت فاكر أن هو ده صديقك أنت بس، وأنت لوحدك ما عندكيش واحدة بس، عندك 5 6 20 صديقة، فكلهم بيتبادلوا الكلام. في عن زهو بقى وانه فكاكة، يعني فكيك قوي، يعني لازم يقعد يبقى عنده أخبار. تصوروا فلان الفلاني ده اللي عامل فيها كذا كذا كذا، طلع كذا مثلا. فالتاني طبعا صاحبه هيروح لصاحبه التالت، هي الدنيا دوارة، حتى الحياة نفسها هو سيناريو معروف، هتتولد هتواجه المشاكل، هتخترع حاجات تقلل المشاكل تخليك في راحة ونعيم، وكل شوية هتلاقي مشكلة. حتى لما انت لغاية لما ولادك يتجوزوا، لما يجي الأحفاد فيها، انا فيها برضو، ايه الحكاية وعمل ايه وحفيدي فين وعمل ايه، ويا سلام ودخل الجامعة وعمل، بتفضل دي الطبيعة المصرية اللي هي عنده علاقاته العائلية دي مهمة جدا. ده في ناس يعني مثلا أنا بتفرج مثلا على مسلسل تركي كويس، فتبص تلاقي العيلة هم زيهم زينا بالظبط، تلاقي الأم والأب عندهم 5 ولاد مثلا يتجوزوا يقعدوا في البيت إن شاء الله 5 أوض إن شاء الله قصر، وتبص تلاقيهم يفضلوا شايلين الهم. عكس العالم كله لا مش كده، العالم كله يقول لك أنا الأم وظيفة بتخلص عند 16 سنة، الأب وظيفة بتخلص عند 16 سنة، وكل واحد ينطلق بقى في بلد أو في ولاية من الولايات في أمريكا، فده صعب. ففكرة حرمة البيوت دي عايزين لها هيبة، بلاش ننتهكها ونقطعها ونكسرها. يا بلد دلوقتي زلزال بعد الشر بعد الشر، انتوا عملتوا ايه بالزلزال؟ اصل انا بجيب الحاجات زي ما بفتكرها. كان مرة كنت عاملة حديث مع مهندس وقال لي كان سنة 92 والزلزال كان اكتوبر 92 صح؟ اكتوبر 92. فقال لي بص يا ماما نجوى، لما تحسي زلزال اجري على اقرب عمود في البيت وخديه بالحضن او عودي جنبه او تحتيه. انا عندي امباسون كده وانا بتكلم معاكم، لازم نصيحه على الملأ. اهو ده سر قاله لي المهندس، بس انا اهو بقوله. طيب السياح بقى اللي بيجوا عندنا في مصر، يا حرام بيجي لهم شك وهلع. هو المصريين ليه بيسالوا اسئله كتير؟ هو انت منين؟ هو ده جوزك؟ وانت عندك كم طفل؟ انتوا نازلين في لوكاندة ايه؟ انتوا يفضلوا لدرجة ان في واحدة قالت نفس اللي هو اللي انا سمعته من حد قريبي مش مصري، امريكانية هي، اول ما جات عاشت في مصر قاعدة في العربية جنب جوزها، فلقيت الناس كلها عمالة ايه تبص، فقالت لجوزها هو انا في حاجة غلط؟ هم الناس بتبص علينا ليه؟ قال لا لا حبيبتي اطمني اطمني، لا هم بيحبوا يبصوا، عندهم حب استطلاع المعرفة. يا ريت نوسع بقى المعرفة شوية وناخد معناها الكبير الجميل، ان المعرفة انك تعرف. لا يمكن هتعرف معرفة على اصلها وفصلها وصح من السوشيال ميديا، كله مضروب. ايوة نعم كله مضروب، خصوصا ان بقى معانا الاي اي. انا بسمع فلان الفلاني مطرب مشهور بس كبر شوية، فقلت ايه ده، هو دي اغنية جديدة ولا ده صوته القديم ولا ده ايه؟ فضحكوا في الاستوديو قال ده اي اي. يا نهار ابيض مش معقول، واتخضيت. وانا دلوقتي ما افتكرت اتخضيت، انا نفسي اطلع فصل يم. ايه يا ميدو اوعى يا ميدو، لو سبتني كده هقعد اتكلم ساعتين. يلا نطلع فصل.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: انتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا، يلا بينا نكمل. الستات دي ما بتبلش في بقها فولة. والله، وعملوا عليها بقى ايه ابحاث. الستات مش المصريات بس، يعني الابحاث اللي بتحصل في العالم كله. مثلا جامعة ميتشيغان الامريكية عملوا بحث، البحث ده كان على عينة 3000 ست اعمارهم ما بين 18 و 65 سنة. 40% من الستات اعترفوا بان هم بيفشوا الاسرار في خلال اليوم الاول، تسمعوا الصبح يكون بالليل اتزع. وبرضو 85% من العينة فشلوا في الاحتفاظ بالسر اكتر من 47، يعني ما كملوش يومين، 47 ساعة ما قدروش لازم اقول زي الصيام كده. الدراسة قالت ان الست في المتوسط بتسمع من صاحباتها 3 أسرار كل يوم، كل يوم الصبح والظهر وبالليل قبل الاكل وبعده. طبعا الستات حاولوا يدافعوا عن نفسهم، فقالوا ان الـ يعني نشر الاخبار او نشر الاسرار هي بقت ادمان وعادة كده بقى، يعني احنا كده الستات. لا، وكمان الرجالة يا حبيبتي، فخلي بالك مش انت لوحدك. طيب، 62% من الستات قالوا طب احنا عادي، انا بحكي السر بتاعي للكوافير. طب هو يعرفني منين؟ ما يعرفنيش، ما يهمنيش هيروح يقول لمين. ثانية واحدة خليكي معي. التانية قالت انا كمان بحكي لما اروح اشتري بلوزة ولا حاجة للي بتبيع محلات الملابس، كل دول انا ما اعرفهمش. فايه يعني 49% من الستات بيقولوا كده. طيب تفتكري بعد اللي احنا فيه ده من 25-30 سنة والاختراعات دي والتكنولوجيا الفظيعة اللي وصلتنا للاي اي اي، هل الكوافير ده ما عندوش تليفون؟ هل ما عندوش الجشع او ان هو يبقى طموح انه عايز يبقى ترند ويجيب فلوس ويجيب مش عارفة يبعتوا له فرخة واسد وقطة ويبعتوا مش عارف ايه ومسد حاجات كده؟ طبعا طبعا هيخلي شكلك في المنطقة وحش قوي قوي. اذا الموضوع ما تستهيفيش تقولي وايه يعني، انا بقول لحد ما عرفوش هينشر يسيح. فبلاش بيت العز ده نعمله شارع العز، هو اسمه بيت، بيتوت تباتوا فيه. والسر بعد 2، يعني لو عدى شخصين يبقى خبر يبقى نشرة. ايوه خلاص، ما ينفعش ما ينفعش. شغلته زي الاول ما بتيجي جنب العصفورة بتجري، حتى وانا حط لهم طبق صغنن بحط لهم حاجات وسمسم وبتاع. طيب لو انا قلت لكم دلوقتي هقول لكم ازاي تخلي بالك من اللي انت عاوز تقول له السر، اعمل له فيش وتشبيه، كشف هيئة، اختبار صحي، شوفوا هو بيعمل ايه، بيشرب ايه، بياكل ايه، مين اصحابه، علشان في النهاية تقول له سرك. لكن لما تيجي انت تقول لي والله انا عندي صديق من زمان قوي قوي، بقالنا 20 سنة او 25 سنة مع بعض، لكن هو خاني وقال كل اسرار بيتي، ليه بقى؟ لان هو مبقاش صديقك لوحدك. نرجع تاني ان كل صديق عنده 50 صديق، لان انت اتجوزت مراتك كانت هي بنت خالته او بنت عمته، فانت بتروح تقول له فبيروح يقول لمراتك ويقول لمراته، فبقى هو خانك على مساحة عائلتين، ومساحة عائلتين دي يعني ممكن تبقى حي كامل أو 4-5 أحياء أو نص مصر، ناس ساكنة هنا وناس ساكنة في التجمع وناس ساكنة في حلوان وناس ساكنة في إسماعيل يعني. فأنت كده الفضيحة بقت بجلاجل وصاجات وصوت عالي وميكروفونات. فما تزعلش ان انت لما ماما نجوى تقول لك خلي بالك، مش دايما ماما تقول لك ايه خلي بالك، واحنا صغننين قوي، خلي بالك من صحتك، خلي بالك من الدفة، تغطي، تكلمي، دي كلها لما انا اطلع واوصل لمرحلة ان انا ادردش معاكو او افضفض معاكو وتسمعوني. يعني مثلا انا محب قوي لما اشوف حد بيقلدني وقصص شعره ولابس مش عارفه ازاي كده وعمل ايه كده وحب اللون الابيض، تفتكروا انا بتضايق؟ بالعكس، بالعكس تماما، انا بحس ان ده

0: احتفال دلوقتي لازم يبقى بتلزق عشان يفضل السر لازق. يبتدوا ينقوا 20-30 ست في الشغل، في النادي، في العيلة، وعلى رأسهم مراته وولاده. يحموا الزيت، يولعوا في الزيت خالص، ويروح حاطين فيه الناس ويشوهم، يقلوهم في الزيت الحريقة. فطبعا موضوع القعدة على القهاوي بتشجع، ما هو لازم يبقى عندك حواديت. انت هتقعد يا عم ده دمه تقيل، ما تجيبوش في القعدة يا ميدو، ده دمها تقيل، ما تجيش تقعد معنا في على القهوة، قصدي في الكافيه، لان دمها تقيل. هي قاعدة تسمع، هي بتسمع. انا ممكن اكون كده، انا اصحابي قليلين قوي قوي، فممكن اكون انا مثلا دمي تقيل. بحب اسمع، بس بحب اتكلم برضو، لكن السمع والكلام ده مهم جدا. صدق ربع اللي بتسمعه، وصدق نص اللي بتشوفه، الباقي بقى الربع الاخراني فكر فيه، ايه ده، وده حقيقي، هو ده مش عارف ايه. لكن انا بقول دلوقتي وبشهرها علنا وبطلبها، بقول 50% من اللي بتسمعه ومن اللي بتشوفه مضروب، ما تصدقوش. شغل ده واشتغل عليه بقى، افضل ده ايه ده، وده فين، وازاي، وايه الكلمة دي، وليه قالت كده. لانك انت لو دخلت مع ناس بتتطلق وانت عارفهم، تروح انت تدلي بدلوك الجميل ده، وتروح نازل تقول ايه، ايوه ما هي مراته كانت كذا، ومراته كانت كذا، او هو كان كذا وكان بيخون مراته، وفجأة اتصالحوا. طيب اتصالحوا، شكلك ايه فظيع. حاجة كمان، تعليلي بس، لما تيجي تحكي لماما على جوزك انه عمل لك وسوالك وشدك من شعرك وقال لك وعمل وسوى، ها، وماما دي نربت يعني انا لا، وخلاص وسخسخت منك، وجيتي انت اتصالحتي بعد ما روحتي عندها يومين غضبانه وضربه بوز، ورحتي بقى عادي هي تقابل جوزك بقى بقلب صافي، ابدا عمره ما هيصفى. هتفضل الكره وبذرة الكر فيها شجرة تطلع من ودانها الفروع. بص له، ازيك يا حبيبي، تفضل بقى كده رايح جاي بتتفرج عليه، والله اعلم بتدعي تقول ايه. واطلع فاصل عشان اتحمست.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
6: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا مع بيت العز مع نجوى ابراهيم

0: برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تيفي.
1: اهلا وسهلا. اخر بقى لينك الحتتين اللي جايين دول مهمين قوي. بيقول لك علم النفس انه كشف الاسرار والنميمه بالبلدي كده واذاعه الكلام اللي دمه تقيل والخناقات والحاجات دي بتعمل سعاده مزيفه. بتعمل سعاده، ايوه بتعمل سعاده لكن مزيفه. ليه؟ في الكتاب بيقول لك ان لما انا انشرها، انا عمري طبعا لما هم ينشروها لما هم ينشروها ما تنشروها يعني بتنشروها عايزين لايكات طبعا وتعليقات ويبقى عندك فولورز بالمئات الالوف، فده بيبعت لك حاجه اسمها الدوبامين بتاع اللي هو بيتفرز هرمون، ده بيتفرز الجسم بيفرزه، فبيدي للمخ احساس انك تبقى سعيد. ايه سعاده مزيفه على حساب مين؟ الله جالي مش عارف ايه، ده انا قلت ان ميدو ده بيعمل مش عارف ايه، ده انا قلت مش عارفه في مين دي اسمها ايه يا والله الله وانت شفته ازاي؟ تاني بقى قاعد نافش ريشه كله طاووس، ايوه ولما كان ورحت وشفت، فدي سعاده مزيفه. هل دي سعاده؟ انت مبسوط قوي؟ فدي غلط. لكن الكتاب قال صح ان ده بتعمل حاجة في الجسم، انت بتبقى مبسوط بنفسك، فده غلط جدا جدا جدا. طيب تعالوا نعمل حاجة تانية. هو انت ليه بتاخد اسرار البيت وتعمل السيناريو بتاع اسرار البيت ده مثلا قول شهر على شهر على شهر، يعني ايه العلاقة دي، وتطلع بيها على مسرح الشعبي ده؟ ليه على المسرح؟ ليه بتطلعوا المسارح اللي الناس كلها بتشوفها؟ وبعدين الناس اللي هي بتروح مسارح بيقطعوا تذكرة، الناس اللي بتروح تتفرج على مباريات بيقطعوا تذاكر، ده في ناس بتركب طيارات ويقطعوا تذاكر بالألفات علشان يتفرجوا. في اللي هو زي ما قلت لكم الهرمون بتاع الدوبامين ده بيبقى سعيد جدا، بس في الموضوع ده. فانت بتاخد تطلع على المسرح وتقول للناس تحكي لها حكايتك، بلاش الكلام على المشاعر زي ما بيقولوا. وبعدين ممكن جدا الناس ما تصدقش او تصدق، حتى الساعة لما تكون بايظة واقفة مثلا على الساعة 5 هتبقى صادقة مرتين في اليوم، 5 الصبح و5 بالليل صادقة. فالناس بقى اللي بتتكلم كتير وبتغلط كتير و و و بتبقى بالنسبة للناس آخرين دول مصدر ثقة، ده اللي هيجيب لنا بقى الفولة والزيتونة والخرشوفة. يبقى أنت خدت برضو اهتمام وخدت من الناس احترام وثقة فالسو. معلش هتقولي واحدة لابسة مثلا حاجة دلوقتي فالسو وصيني، يعني حاجات اكسسوارات حلوة فالسو بس لذيذة بس قابلة للكسر وقابلة انك تستغني عنها وترميها وتوزعيها واوا، انما الحاجة الغالية بتحافظ عليها. فكل سر في البيت اعتبريه احد الصيغة بتاعتك، ساعتك الفظيعة خلي بالك عليها، اوعى ما تجيش كده ما تمشيش كده، ده مهم جدا جدا جدا. ونرجع تاني الكسر الهيبة بتاعة العلاقات، كسر حرمة البيوت، كل الحاجات اللي فيها كسور دي عمرها ما تتصلح. اذا احنا لسه بنقول لو نينا قلت لها كلام وحش على جوزك هتفضل حاطه الكره، كل انت زرعتي الكره، انت بقى جبت خلفتي تاني وتالت وحبيتوه وحبيتيه، هي اعداله بالمرصاد يا غلاستك هو ماله على طول. تعالوا بقى نشوف في الاخر خالص ايه الكلام اللي احنا نتكلم فيه على موضوع سرك مش في بير. انا طبعا شايفة التعليقات بتاعتكم، تعليقات كلها ايجابية. يعني يا ماما نجوى، انت قلت لنا الاسبوع اللي فات ذكرياتك، مش دي برضو اسرار؟ بس انا قلت حاجات مش بطلة يعني، ودي ذكريات قابلة للنقاش، وان انا اقولها واعيدها وازيدها، لان انتوا اوريدي شفتوها على الشاشات طول عمري، اي حاجة بصورها اي حاجة مش عارفة. فاكرين لما مرة قلت لكم انا خدت قلم واحد من ابويا لما دخل بتعملي ايه في المطبخ يا نجوى، لقاني ماسكه البتاع ده الفنجال وحطاه، وقلت له مش بعمل حاجه، وضحكت، فراح ترخ مديني بالقلم. قال لي انت بتكذبي. هو ده انا اتعلمته، لان هو شاف الشنب البن، مش البني، البن. ده فظيع، ده إثبات. فطبعا طبعا أنا خدت بعد كده قلمين على فكرة، قلم صناعي من أحمد زكي في فيلم اسمه المدمن، وقلم الله يرحمه بقى محمود مرسي، الأستاذ القدير، الفنان القدير محمود مرسي، في فيلم فجر الإسلام. أما تتفرجوا عليه، أنا طلع اسمي ليلى، أخدت قلم وإحنا في الصحراء في عز الحر، المفروض ان هو يخلي، وانا وعشان كده انا خليت بالي بقى في المدمن في الثمانينات، لان دي في السبعينات، فما خدتش خوانة، وهو كان صارم جدا، لكن ممكن يقول للميدو انت جميل، انت طيب، انت جميلة، انت حلوة، عينك حلوة، انما هو كده هو في التعامل. فبيكلمني فانا بقول له لا لا لا لا لا لا، وما هذا الذي طخ الحلق، شفته طار من قدامي، وقعدت يومين ثلاثة في صفارة في ودني. دول بقى مع أحمد زكي الله يرحمه برضو، لما كنا بنصور المدمن، راح هو، رحت للأستاذ يوسف فرانسيس الله يرحمه، قلت له أستاذ يوسف أنت شفت أحمد زكي؟ قال لي آه. قلت له لما هو عاوز يعمل عمل بقليلة، راح خبط راسه في بتاع بهيو كده، خبط راسه في رخامة وطلع له بقليلة هنا، يعني عنيف، واللي جاي المفروض يضربني بالقلم لما انا حبسته في الاوضه. قال لي اه. قلت له لا ما يضربنيش، لا لا لا لا، ده ممكن يخزق لي عيني. فراح قال لاحمد، فجالي احمد قال لي مدام نجوى، احنا خلي بالك انا مش هضربك، وما فيش داعي انك تنسحبي ولا تلغي، بس هعلمك على حاجه، لما ارفع ايدي وعملها كده انزلي براسك، ويا استاذ يوسف ابقى حط لها يعني عشان الصوت، يعني حاطين ساوند افكت دج. فقلت له حاضر. فضلنا نعمل يعني تمرينات بروفات فظيعه، لغايه لما حصلت ان هو ترخ، يا دوبك حاجات بسيطه، لا دول التلات ايام. وهل ده تسيح للمخرجين والممثلين وليا ان انا بفشي اسرار؟ لا، ما انتوا شفتوها. عشان كده لازم الواحد وهو أثناء مسيرته في الحياة يحافظ على هذه المسيرة، إن هي تكون 90% فلة. ليه؟ عشان لو حد قاعد يدور ويدعبس، فاكرين الناس اللي بتقعد زمان ينقوا الرز ويطلعوا لك عيب ويمشوا يخبطوك بيه، خلي بالك من مسيرتك، وخلي بالك من بيتك، وخلي بالك من لسانك. لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. أنا بحبكم جدا وبحترمكم، وأنا عارفة أن الاحترام متبادل، وإنت كمان يا ميدو، إنت جميل يا أبو سفيان. أنا كنت معكم نجوى إبراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 11900، بشوفكم كل يوم خميس من واحدة لاتنين، وبنعيد الكلام تاني، هو بنفس الكلام والإفهات وكله وبنفس الشكل، كل يوم سبت من 4 لـ5 بعد الظهر. كل ثقة فيكم، ونورتوني، ويعني مش قادر أقول لكم، مش هحكي لكم، هدعي لكم ربنا يخليكم دايما مرتاحين البال وفي ستر وأمان. إلى اللقاء.
0: كنتم مع بيت العز مع نجوى برهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام. نبيل العسل. أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام نبيل العسل اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
2: الثانية ظهرا على نجوم فم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.
3: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 23 مركز للشباب بالمحافظات.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظير الإماراتي التطورات الإقليمية والأوضاع بالمنطقة.
3: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية قلندية بالضفة الغربية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدة محافظات.
3: قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع عدد من المستثمرين سبل تطبيق تكنولوجيات حديثة لإدارة ومعالجة وتدوير المخلفات.
3: وزارة التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
2: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلون لليوم الثاني تقديم رغبات الالتحاق.
3: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15,000 طالب حتى الآن على منصة بكرة المدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
2: وزير الاستثمار يبحث مع محافظ مطروح الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
3: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
0: نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطر بعيد حلوه جوه الجول جميل جدا.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن،

كتير كلام، وفي الختام ما عرفش الدنيا سكت لي زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهايه.

أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تهز نفس الشارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوب والسماعات في وداني وما استخب وبسمع نفس الاغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك اني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خاين أو جبان وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تهز وفي الختام اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: نجوى مصطفى
1: اللي قاعد هنا
0: أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: ما تستغربيش
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار. عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
0: الفنانة نجوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: مش هقدر خالص.
0: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين استهداف سفينة يمنية تحمل علم تنزانيا بالبحر الأحمر.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.
2: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الشرب والصرف الصحي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدة محافظات.
2: قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع عدد من المستثمرين سبل تطبيق تكنولوجيات حديثة لإدارة ومعالجة وتدوير المخلفات.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن أن اليوم آخر موعد لقبول طلبات التظلمات الثانوية العامة إلكترونيا.
1: طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يواصلون اليوم الثاني تقديم رغبات الالتحاق.
2: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن تسجيل 15,000 طالب حتى الآن على منصة بكرة المدرسة واستمرار تلقي رغبات التسجيل لدعم توفير المستلزمات المدرسية.
1: وزير الاستثمار يبحث مع محافظ مطروح على الاستفادة من أنظمة الاستثمار المختلفة لدعم جهود التنمية بالمحافظة.
2: وزير الري يتابع مقترحات إنشاء المماشي الجديدة وتطوير الواجهات النيلية ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تيفي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تهيب بوسائل الإعلام العربية والدولية تحري الدقة في تناول الشأن المصري.
2: تنفيذا لتكليفات الرئاسية مدبولي يوجه بمضاعفة التعويضات للمصابين وأسر ضحايا حادث الإسماعيلية.
1: رئيس الوزراء يعلن إطلاق حملة ترويجية للعالمين الجديدة تعرض التطور العمراني الهائل.
2: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
1: وزير العدل والاستثمار والتجارة الخارجية شهدان توقيع بروتوكول تعاون لتبسيط الإجراءات والتأثير على المستثمرين ورقمنة الخدمات.
2: وزير المالية يدعو الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه حياة كريمة بعدد من المحافظات.
2: محافظة الإسماعيلية تلغي مهرجان المانجو تضامنا مع أسر ضحايا حادث الدواويس.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM.

0: أرض مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الفنانة نشوى مصطفى
2: اللي جات دي هنا
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي،
2: ما تستغربيش،
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنت دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار، عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
1: الفنانة نشوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي،
2: مش هقدر خالص،
1: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ، احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده، ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: نجوم اف ام
1: على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام. نجوم اف ام نبيل العسل. العسل اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.
3: مجلس الوزراء يعتمد تأسيس شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج ضمن خطة تطوير شركات الغزل.
2: مجلس الوزراء يعتمد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة للقطاع الخاص ضمن برنامج سكن لكل المصريين.
3: رئيس الوزراء يعلن إطلاق حملة ترويجية للعالمين الجديدة تعرض التطور العمراني الهائل.
2: تنفيذا للتكليفات الرئاسية مدبول يوجه بمضاعفة التعويضات للمصابين وأسر ضحايا حادث الإسماعيلية.
3: وزير العدل والاستثمار والتجارة الخارجية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين ورقمنة الخدمات.
2: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب.
3: وزير المالية يدعو الشركة الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.
2: إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشأ المصري للقيادة لاكتشاف ورعاية المتفوقين وتأهيلهم للمستقبل.
3: محافظة الإسماعيلية تلغي مهرجان المانجو تضامنا مع أسر ضحايا حادث الدواويس.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: جديد نجوم فام أحمد سعد محيراني أغنية جديدة على نجوم فام
1: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم فام ونجوم فام تي في نجوم فام على كيفك.
2: معاك في السكة على نجومة في أم 100.6 ونجومة في أم تي في حلقة جديدة من يوم الخميس الويك أند بدأ رسميا معانا في السكة مع محمد منير ودينا بهجت وبنكون معاكم كل يوم أربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. بنرحب بكل اللي بيسمعونا وكل اللي بيتفرجوا علينا وحابين بقى نستقبل كل رسائلكم مسجاتكم فاكساتكم إيميلاتكم على 015-595-2106 ونطمن فينكم. هل أنتم مسافرين؟ هل أنتم في الساحل؟ هل في القاهرة بتعملوا مشاوير؟ قاعدين ولا ما مش قاعدين؟ ولا بتتفرجوا علينا ولا بتسمعونا ولا بتاكلوا ولا ايه الموضوع؟ علشان بس نطمن على 015-595-2106. اهلا اهلا منير.
3: يا دينا مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مستمعينا على نجومة فام ومشاهدينا على نجومة فام تي في. نرحب بيكم ونبدأ معاكم حلقة جديدة جدا من برنامجكم الإذاعي المفضل معاك في السكة دايما على نجومة فام ونجومة فام تي في كل أربعة وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشرة. بنبسط جدا جدا بوجودنا مع حضراتكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا. نتمنى لكم دايما السعادة والسلامة أينما كنتم ونحب نطمن عليكم ونسليكم شوية في الطريق وكمان أنتم تطمنونا على الأجواء المرورية. نتمناها إن شاء الله الدنيا تبقى سالكة النهاردة كل الناس اللي مخلصة شغلها ومسافرة وقاعدة في القاهرة تقضي ويك اند لذيذ وكمان تسمع شوية مزيكا حلوة واخبار حلوة معنا في حلقة النهاردة. وكالعادة برضو مسجاتكم مهمة جدا على رقمنا اللي هو هو زي ما هو 015-59-55-1006. نستنى رسائلكم جدا جدا جدا وحشتونا جدا من امبارح. طبعا لو عدنا ننفي برضو لحد الشهر الجاي موضوع التوافق في الاوتفيت.
2: والله يا جماعة صدفة. لو حلفنا لكم البكرة ان احنا مش بنظبط الاوتفيت قبل ما ننزل
3: محدش هيصدق. والله
2: هو مش طبيعي يومين ورا بعض وكل حلقة هو ده على فكرة غير عادي.
3: انا اصلا كبني ادم انا عمري ما عرفت انا هلبس ايه بكره فاهم يعني بصحب اللي هو كده فايه بقى انت يعني زرع حاجه بقى عندنا مثلا
2: يعني
3: في كاميرا
2: يعني مايكات عندنا طيب.
3: والله يعني انا هبتدي اراجع نفسي كده وان شاء الله يعني يبقى معايا اوتفيت تاني
2: احتياطي
3: في العربيه
2: نجيب شنطه اظن أيوة شنطه أيوة. يبقى احسن شنطه سفر في العربيه
3: علشان يعني وانا بعمل كل الحاجات
2: اللي بيتفرجوا علينا دايما على نجومه في ام تي في وبيشوفوا البوست على انستغرام احنا كل حلقه لابسين زي بعض والله العظيم
3: يعني احنا منين نتفاجئ والله قبل الهوا وحيات ربنا
2: زينا زيكم يعني بجد انا بشوفه قبل ما ندخل الاستوديو هو احنا الاثنين بنتخض
3: احنا الاثنين بنتصدم اللي هو مش قايله ليه
2: طب ايه اللي بيحصل
3: لا ان شاء الله خير
2: ممكن نفهم
3: والله
2: عشان بس
3: خير والله
2: لو انتم مش فاهمين احنا كمان مش فاهمين
3: يمكن لو دي علامه ان شاء الله يبقى خير
2: تبقى علامه حلوه ان شاء الله يا رب. ابعتوا لنا على واتساب 015-595-2106 وطمنونا عليكم. تحبوا تسمعوا ايه؟ تحبوا نتكلم في ايه؟ مواضيعنا كتير ما تنسوش ان احنا بنتكلم في كذا موضوع في الحلقه ولكن بيكون موضوع واحد هو بنركز عليه في الحلقه. بس لو حابين تتكلموا في اي حاجه تانية احنا معاكم مش هنقول لكم لا خالص خالص خالص. على ايه بقى تبعتوا لنا بالراحه؟
3: ايه ده انت بتختبرين انا
2: بالراحه
3: 015-59-55-1006
2: وكل مره بنقول انها مش صدفه
3: يعني 1006 دي بتعود على يعني
2: بتسمعوا ايه دلوقتي بتسمعوا ايه
3: سهله
2: نجومه في ام ايه 100.6
3: على كيفك والله
2: يبقى ايه بقى يبقى اخر رقم يبقى 106 سهله وبسيطه ومش مستاهله ومش محتاجه. يلا بقى يا جماعة هنسمع أغاني جديدة كلها عشان الأغاني الجديدة كلها عندنا على نجومة في أم. هنروح نسمع أحمد سعد ولا يولا ونرجع لكم على طول معاك في السكة.

0: مع ويس سيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: مفيش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس
2: دلوقتي. تقدروا

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا.
1: يا مرحب، وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت، وحشتونا جدا من اللينك اللي فات. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير ويكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، رايح مشوار، راجع من مشوار، تعمل امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا. نتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم. لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت تنبهونا، علشان بقيه الناس لسه ما اتحركتش تحاول تدور على طرق بديله. وقولوا لنا كمان الاجواء المروريه بشكل عام في الشوارع دلوقتي اينما كنتم عامله ازاي، سواء في القاهرة الكبرى أو في المحافظات، أو أصدقائنا الأعزاء اللي بيسمعونا من برا مصر. نتمنى لهم إن شاء الله يوم سعيد وويك أند سعيد. ولو هيطلعوا الساحل تنسوناش بقى، يعني إن شاء الله في
2: من
1: أي
2: برا مصر
1: فريسكا كده، ولا
2: هيطلعوا برا من برا
1: بعدين أنا هجيلك بعدين
2: واحدة
1: بعد الحلقة
2: واحدة نتكلم بس ونشوف الموضوع. عامة بحب قوي الناس اللي من برا مصر يا جماعة، اللي بيبعتوا لنا، اللي هم مواظبين إن هم يبعتوا لنا. انتوا بتسمعونا من وانتوا برا مصر في بلاد كتيره قوي قوي قوي، فبنحبكم وبنبعت لكم تحيه كبيره جدا. وابعتوا لنا على طول على 015-5952-106 علشان نطمن عليكم. ولو في اغاني حابين تسمعوها احنا بنشغل على طول، اللي انتوا عايزينه اللي انتوا بتطلبوه بنشغله على طول. لو في موضوع، لو في طبخه، لو في اكله، لو في
1: حاجه أي يعني مخبيينها عليه، يعني احنا موجودين، يعني بحس ان احنا ممكن تاخدوا راينا في اشياء يعني مختلفه غير الاكل
2: بسيطة.
1: كمان غير الاكل
2: حاجات بسيطه،
1: يعني اكل وغير الاكل.
2: لو في اوتفيت
1: عايزين تلبسوا مثلا، ازاي تلبسوا زي بعض، نقول لكم تيبس،
2: نقول لكم على طول. لو هتنزلوا مع حد ازاي تلبسوا نفس اللون بالظبط وانتم مش عارفين،
1: ولو هتنزلوا مع حد وعايزين تفكسوا النزوله برضو ممكن نقول لكم، بحيث ان احنا نعمل
2: طريقه ذكيه
1: ازاي نملص من الموضوع ده
2: من غير ما تتقفش
1: بالظبط كده.
2: فنطمن بس على الاجواء قبل ما نتكلم على اي حاجه، وانتوا تشاركونا برضو وانتوا بتعملوا ايه. نقول لكم الهيئه العامه للارصاد قالت لنا ايه على الاجواء بقى الايام دي عامله ايه. بكره الجمعه هيبقى الطقس مائل للحراره في النهار في الصباح الباكر، وحر رطب لشديد الحراره على اغلب الانحاء، مائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء.
1: كمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
2: هيكون في ارتفاع نسبه الرطوبه هيزود الاحساس بحراره الطقس، ومن المتوقع ان هو هيكون في الضله بيبقى بيتراوح بين درجتين لاربعه. يلا نلخبط،
1: حرام عليك
2: يلا
1: والله بصعب عليا
2: درجات الحراره بقى
1: يا جماعه. هنقول كل واحد محافظه عشان
2: بس
1: ابدا انت وبعدين وايه، يلا بينا.
2: يلا.
1: طيب بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه بكره باذن الله في بعض المحافظات، نبداها من القاهره العظمى 38 والصغرى 27،
2: الاسكندريه 30 والصغرى 27،
1: بورسعيد 31 27،
2: اما الاسماعيليه 37 25،
1: شرم الشيخ 39 29،
2: اسيوط 40 26،
1: واخيرا سوهاج 41 27.
2: تحياتنا طبعا لجميع المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش برضو، طمنونا عليكم وقولوا لنا انتوا الاجواء عندكم عامله ايه. هل الجو حر جدا؟ هل انتوا بتنزلوا البحر؟ ما بتنزلوش البحر، بتنزلوا بول؟ واقفين في الشمس، واقفين في الضله تحت شجره، بتشربوا ميه ولا لا يا جماعه؟ علشان الحر ده لازم تشربوا ميه ساقعه. هو الميه الساقعه اللي بتروي ولا الدافيه؟
1: لا، اللي هي اللي ما بين الساقعه واللي هي الروم تمبرتشر او الفتره، عارفه انت اللي
2: يعني.
1: يعني مش اللي ما بينهم بقى.
2: ما تقول انك
1: والله يعني مش ساقعه قوي اللي هي ينفع تتشرب، بس
2: اللي هي بتبقى مش اللي هو هي ساقعه بس مش توجع السنان
1: بالظبط، ولا توجع الزور برضو طرف في موضوع.
2: بس برضو لما تكون حران قوي وتشرب ميه كده اللي هو ساقعه
1: عامه، وجود الميه في الحر يعني لذيذ. قولوا لنا يا جماعه كمان الناس اللي في السواحل، في اي بحر ممكن يكون فيه موجة عالية شوية ولا مقفول ولا حاجة، ولا الدنيا لذيذة؟
2: عندكم أناديل ولا ما عندكوش؟ علشان بيبقى هو تقريبا الموسم بتاعها بيبقى في شهر 7 أظن، بيبقى
1: بتستني
2: لا والله بيبقى موسم اللي هو دايما
1: تزاوج الأنديل،
2: معرفش ليه مش قادرة أفهم ليه بتبقى هي دايما الموسم في شهر 7 الأنديل يطلع الدنيا بقى، تبقى الأطفال كلها طالعة بتصوت من البحر بقى، وأنديل
1: ويمكن الأناديل الصغيرين يكونوا لسه مخلصين امتحانات فبقى
2: يا سوسو. طب قرصت من قنديل قبل كده؟
1: الحمد لله لا، في ايه؟
2: الحمد لله
1: يعني مره زمان بس كانت قرصت صغيره.
2: نتكلم بقى
1: ايه صاحبتك حصل لها ايه؟
2: دخلت رجليها في القنديل
1: ده في ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟
2: والله البنت
1: ليه والله قنديل ايه كانت راكب زودياك معدي في البحر؟
2: ايوه
1: بجد
2: هي والله؟ فعلا والله كانت راكبه زودياك فعلا
1: انا افتكرت القنديل هو اللي كان راكب زودياك.
2: لا
1: والله.
2: هي وبعدين كانت نطت، فعارف لما تنزل وتشلت بقى وكده في البحر اول
1: ثانيه
2: بقى
1: ثانيه ثانيه عشان السباحه ما فيهاش تشلت خالص.
2: ما هي بتشلت، ما هي عشان مشكلتها انها شلتت. هي
1: انا فهمت ليه الاناديل اتلمت عليها. أيوة. الموضوع ان احنا بنشلت في المايه ده لازم يبقى له حد برضه. طيب
2: ايه 015؟
1: عندي 015 جدا.
2: 59؟
1: والله.
2: 52؟
1: والله.
2: 106؟
1: كل ده صح.
2: عامة يعني ابعتوا لنا يا جماعه وطمنونا، علشان احنا ممكن نقول لكم التوبيك بتاع الحلقه، ممكن نقول لكم الموضوع عادي، بس لما تبعتوا لنا.
1: بكلمكم من قدام البوتاجاز والشمس داخله من الشباك متعامده على وشي زي رمسيس كده.
2: مفهوم.
1: مساء الفل دي رنا، مساء الفل عليك يا رنا، ومنوره الدنيا كلها. وتعامد الشمس على وش رنا يا جماعه برضو شيء يستحق التقدير.
2: لازم لازم نعمل تحيه لرنا، علشان رنا واقفه في الحر ده وبتطبخ. برافو يا رنا.
1: عاش رنا قوي. مساء الورد يا دينا، مساء الورد يا منير، وحشني. انت كمان وحشتنا جدا. ده عبد الغني، مساء الفل عليك يا عبد الغني، ومنور الدنيا كلها. وشكرا على المسج الجميله. في كمان مين ازيكم، بمس عليكم من ايطاليا، مساء الفل. شغال
2: ايوه
1: بيتسايولو.
2: ايه ده؟
1: ده هو دي كلمه على بعض، ممكن تكون شغل ايطالي
2: بيعمل بيتزا يعني يمكن، ولا
1: يعني مشتقه اكيد من البيتزا، في مطعم على البحر. وهنا شهر 8 ايطاليا كلها اجازه وكلهم على البحر، واليومين دول اعياد هنا كمان.
2: إيه
1: وتفضلوا
2: إيه
1: كلوا.
2: استنى بس، هو في ايه موضوع ايطاليا كلها اجازه؟
1: ما لا اسالي
2: شهر 8 موضوع ايطاليا كلها اجازه.
1: ما انا مش من شهر، فاهم؟ انا مش من طرف.
2: ده موضوع يتعدى عادي، حسيتك انه قلته تمام وسكت وعديته وقلته.
1: انا مالي
2: تخيل مصر بقى، مصر في شهر 9 كلها اجازه. ايه ده
1: لا وبيقول لك اليومين دول في اعياد كمان في ايطاليا، وتفضلوا كلوا بيتزا ايطالي.
2: يلا ابعت لنا تذاكر طيران.
1: عايز اقول لكم الجو حر جدا زي مصر بالظبط، مع عدم وجود التكييفات. فيش تكييفات في ايطاليا؟
2: ايوه دايما، في مش فاكره كان ايه البلد اللي كان فيه الجو حر قوي قوي، وهم لما بيشتروا تكييف بيبقى فيه جمارك بقى والسيرفيسز وكده، بتبقى باكسترا كوست، بيبقى فيه دفع اكتر بقى.
1: بص بقى على الجوانب الايجابيه بقى اللي عندنا.
2: احنا الحمد لله عندنا تكييف
1: صراحه، يعني ننشر الايجابيات بقى بصراحه.
2: ضريبه بقى عشان تشتري تكييف وموضوع وقصه. فلو انتوا عايشين بره مصر يا جماعه طمنونا عليكم، هل جبتوا تكييف ولا لا؟ دفعتوا ضرايب كتيره ولا لا؟ 015 59 5216 06. تاتا تاتا
1: اقول مسج سريعه قبل ما
2: ولا تاتا تاتا.
1: صديقنا اسلام جيت بس بيسمعنا، بنبعت له هاي.
2: منورنا يا اسلام،
1: هاي. هلو. وتوصل بالسلامه ان شاء الله،
2: توصل بألف سلامة.
1: حلوة الصيغة دي،
2: تاتا تاتا يا إسلام.
1: يلا بينا.
2: ماشي، يلا كايروكي ونرجع لكم معاك في السكة.

الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.

0: 3 شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب يا أهلا
2: وسهلا
1: يا 300 ألف أهلا وسهلا. لسه مكملين معاكم في السكة على نجومة في أم ونجومة في أم تي في اللي بيسمعنا على 100.6. أهلا أهلا واللي بيتفرج علينا على نجومة في أم تي في برضو. يعني أتمنى تكونوا شايفين الماتشنج اللي احنا
2: الماتشة اللي احنا بنشربها.
1: تحبوا الماتشة ولا لا؟
2: لا
1: عامة يعني بصوا أي توبك هنقوله
2: هيطلع منه
1: فيه على طول نتكلم على طول. بس احنا لسه مقلناش موضوع الحلقة.
2: هنقول التوبك في نهاية اللينك ده. بس تعالي ايه ناخد كده كروازة سريعة في الأخبار.
1: يلا
2: ايه رأيك
1: نتكلم في حاجة سريعة كده؟
2: حاجة سريعة غريبة. بس غريبة
1: حاجة مش مفهومة أصلا.
2: احنا لما بنبقى فانز لأي أرتست بنحاول ان احنا مثلا نتصور معاه لو شفناه في حتة
1: مثلا
2: ندونلود الصور بتاعته مثلا يبقى
1: نشوف كل مسلسلاته
2: وول بيبر عندنا على الموبايل ده اللي هو
1: الاكستريمز بقى في الأوضة.
2: بنتكلم في الاكستريمز بقى فانز بقى ونبعت على انستجرام مثلا سخيري ادمون.
1: عارف اللي هو كانوا زمان بيسربوا النمرة وهي تطلع نمرة مثلا مدير أعماله مثلا
2: أو العمارة اللي جنبه.
1: والله ما أنا والله مش أنا.
2: في الصين يعني واحدة خدت الموضوع بتاعت إنها فان لسليبرتي ده لليفل تاني خلص. بس ليفل ممكن يكون مرعب شوية. يعني مش عارف لو حصل ده هيبقى عمل إزاي في الحقيقة. بس هو حصل فعلا إن في ممثل صيني شاب اسمه تشانغ يوفي عنده 23 سنة حكى عن تجربة صعبة جدا عاشها وهو بيصور مسلسل قصير. كان المفروض هو بيعتقد يعني إن هو هيكون الانطلاقة الكبيرة بتاعته يعني في المسلسل ده ولقى نفسه بقى والسيناريو حلو والورق حلو وبطولة وسنه صغير فقال بقى يلا بقى بينا على الشهرة بقى.
1: هي دي فرصتي.
2: بينا على الشهرة بقى.
1: هي دي الفرصة اللي أنا مستنيها.
2: للأسف الفرصة اللي هو مستنيها دي قال إن هو تعرض لمضايقات بشكل متكرر من مين؟ من زميلته البطلة العمل اللي قدامه
1: اللي هي المنتجة برضه.
2: يا سيدي
1: يعني هي مش مجرد بطلة العمل هي كمان المنتجة وهي قررت انه بحسب اللي هو بيقوله يعني ان هي واحدة غنية قوي وهي اشترطت ان هو علشان المسلسل هي اللي هتموله وهي اللي هتكون منتجة هيكون مكون من 50 حلقة وهي هتكون البطلة وهي اللي ليها الكلمة الاولى والاخيرة في كتابة السيناريو وده خليها صاحبة القرار الاساسي في كل تفاصيل العمل.
2: وانا كل في الكل وانا اللي اقول هوب وانا اللي اقول يلا
1: انا المخرج وانا اللي اقول اكشن
2: وانا اللي هقول اكشن معلش هطلع بره اقول اكشن وارجع امثل على طول
1: انا منتجة بس هقول اكشن.
2: السيناريو كان فيه اكتر بصي بقى التحكمات بقى السيناريو كان فيه اكتر من 60 مشهد رومانسي
1: هو اصلا 50 حلقة يعني معلش. هو بتاكل
2: وزعه
1: 50 حلقة
2: خلي 10 احتياطي معانا خلي 10 احتياطي بره معانا
1: كل دقيقتين كده تلاقيني في رومانسية حتى لو الموضوع مش مستدعي
2: لو مش عاجبك الفكرة نلغي الانتاج ونلغي المسلسل وادي الورق وهو
1: ولا فرصة بلاها. ولا بتاع ولا
2: بلاها انت خالص
1: على الهوا ولا النور يلا خلاص
2: يعني ككاتب لو مش عاجبك عرفني. المهم يعني رغم اعتراض المخرج طبعا وفريق التصوير طبعا وبعد انتهاء التصوير المنصة اللي كانت المفروض تتعرض عليها المسلسل رفضته كمان لانها شافت ان كل مشاهد الحب دي ملهاش اي لازمة في السياق الدرامي تماما. بس الست الكل قررت ان هي
1: أنا
2: تزود
1: انا اللي هقول اكشن
2: بالظبط.
1: هي اصلا كان حد من المسؤولين كمان عن الانتاج خرج بقى بعدها وقال ان هو فريقه كله ما كانش عنده تقريبا اي سلطة على القرارات دي وان معظم التفاصيل كانت بتتحدد من الممثلة اللي في نفس الوقت هي المنتجة.
2: انت متخيلة
1: يعني
2: اللي هو لا ثانية انت كممثل هتخبط وتخش من الباب انا هرد اقولك اتفضل وبعد كده يحصل ايه مشهد في رومانسية سريعة
1: يعني مش مستدعي خبط على الباب وبعدين تقول لي بحبك على طول ليه علشان قلت لك ازيك حاجة ولاش لازمة
2: انا المنتجة بقى و...
1: انا اللي
2: يا باشا مش عاجبك بلاش
1: مش هصرف انا
2: والله
1: ولا
2: مش عاجبك بلاش والله
1: ما انا مش بحبك على الفاضي
2: بلاها
1: يعني
2: مسلسل
1: يعني هي بتحبه ومجنونة بيه فانا هعمل له مسلسل هعمل له المسلسل يمشي على مزاجي ما مفيش على مزاجي يبقى مفيش مسلسل بقى.
2: القصة قلبت الدنيا شوية على السوشيال ميديا وتحديدا في الصين يعني فتحت نقاش عن فكرة المضايقات اللي ممكن يتعرض ليها الممثلين الشباب في اللوكيشن بتاعت التصوير وتأثير كمان المال والنفوذ على بيئة العمل ان هي في حد من بره الصناعة اصلا قرر ان هو يضخ كل الكم ده من الفلوس علشان بس تقف قدام البطل اللي هي شايفاه يعني اللي هو
1: فلو حد معاه فلوس ومش عارف يعمل ايه ما تنتجش مسلسل
2: يعني
1: يعني ما تنتجش مسلسل يعني هو البتاع اصلا 50 حلقة
2: يعني تفكر ازاي
1: مسلسل 50 حلقة 60 مشهد رومانسي طب ازاي جت ازاي؟
2: قعدت تفكر بقى اللي هو طب ما انا اقابله في مكان واقف اقول له عايز اتصور لا برضو انا ست كده كسيبه مش برضو مش حاجه حلوه
1: هتبقى
2: منتج مسلسل واجيبه بطل عامل كام هو عامل كام
1: سعرك كام
2: يعني
1: هصرفها
2: من ابو كام خلص قول لي رقم

0: ننزل يلا اكيد اكيد لازم اشوفك.
1: او تديني 5 دقايق وارجع اكلمك.
0: معلش، طيب لو تديني رقم بس اتكلم عليه علشان هكلمك على طول بعد ما الف.
1: طب اشرحي لهم.
0: طبعا انتوا مش فاهمين، اكيد فاكرين ان انا ومنير اللي بنتكلم دلوقتي وده الموضوع، بس هو الموضوع مش كده. هو الموضوع دايما عارفين انتوا لما تمشوا الدنيا، همشي الدنيا، هزق بس علشان نخلص الموضوع كده وبعدين هخلع عادي. انا ههرب اصلا، مش محدش هيعرف حاجه. ازاي بقى؟ يعني انت تكون في محل مثلا، في مول، وبتعمل شوبينج ونازل تشوف لبس، تشوف اكسسوارز، تعمل اي حاجه، وبعدين تلاقي مثلا انه المحل بالحاجات دي مش عاجبك فيه، هتقول له طيب هلف واجي لك تاني على طول. كدبه،
1: مش فكره بقى مش عاجبك،
0: مش هرجع لك اصلا.
1: لا، لما تخش مول وتخش براند مثلا انت ما تعرفش ان البراند ده مثلا غالي شويه او نيش يعني، تخش بكامل الكاب التحفة اللي هي الكحلي دي ممكن اشوفها بس في مقاسي،
0: وانت اصلا في جيبك
1: مقاسها حلو جدا، بكام بقى؟ طب في منها
0: لون خرزندقي
1: الدرجة الاغمق. انتوا بتقفلوا الساعة كام؟
0: مش عندكم اللون؟
1: في ويب سايت اقدر اطلب من عليه،
0: مع ان ده اللون اللي كنت عايزه، يعني كنت حاسة انه اللون ده هو اللي هيليق على لبسي، اصله دماغي اكبر. دماغي اكبر من الكاب.
1: معنى بقى الكلام ده اللي هو ايه، احنا بنضطر احيانا يعني نتحط في بعض المواقف ان احنا مش كدبه بس بنقول حاجات مش صحيحه،
0: حاجات مالهاش لازمه
1: علشان نمشي الدنيا.
0: يعني نحاول اللي هو نمشي الدنيا اسهل كده علشان ما نحسش ان احنا بنضايق اللي قدامنا، ولا هنقول له كلام يحسسه اللي هو ما مش بنريجكت مثلا او بنرفض الشخص.
1: لا احنا يعني ما نغلوش.
0: لا اقفل بس وهكلمك على طول، اديني بس 5 دقايق وهكلمك تاني على طول. عمرك ما هتتكلم. لو حد قال لك الجمله دي اعرف ان هو عمره ما هيرجع يكلمك تاني. 5 دقايق وهكلمك دي كدبه. فموضوعنا بقى ايه بقى علشان نعرف انتوا كمان بتقولوا ايه؟ ايه الكدبه اللي قلتوها كدبه صغيره علشان تمشوا دنيتكم،
1: عشان يعني الدنيا تسلك كده،
0: نخلي الدنيا اسهل كده وابسط، ونعرف نمشي الدنيا بتبقى ايه بقى. هل انتوا بتعملوا موضوع اللي هو 5 دقايق هكلمك، إيه لو تديني رقم بس اتكلم عليه،
1: او خلص الميل علشان اديك اللعبه اللي معايا؟ مش هتاخد اللعبه
0: لا، الاهالي بقى انجح وجيب درجات حلوه فوق ال 95% وهجيب لك عربيه
1: البلاي ستيشن.
0: دي معروفه.
1: لا بلاي ستيشن
0: وعربيه لو داخل الجامعه.
1: بلاي ستيشن تنجح والدنيا تبقى حلوه، هتلاقي البلاي ستيشن وهتلاقي كل الاحلام اللي انت بتحلم بيها. مفيش، ما عنديش.
0: طيب عايز
1: ما تجيش عشان ما فيش
0: بالظبط. فعايزين نعرف منكم يا جماعه انتوا بتقولوا ايه علشان تمشوا دنيتكم؟ ايه الكدبه الصغيره، مش بنعتبرها كدبه، هي بتبقى اللي هو كلام كده نمشي بيه الدنيا يعني علشان تخلوا الدنيا الطف كده، ألذ يعني. نعرف منكم برضه، ابعتوا لنا على واتساب 0155952106. عندك كدبه جت ولا لسه؟
1: في رقم اخره 33. منورين يا جدعان، والله نورك. ازيك يا دينا؟
0: ازيك؟
1: ايه الاخبار؟
0: ازيك؟
1: مش انا ده، مش انا،
0: ازيكم وحشتونا.
1: زميل اخر هو اللي قام بالدور. مساء الفل، احلى تيم معاك في السكه. او انت والله شكرا. عايز اسمع اي حاجه للكينج محمد منير، شد انت عشان الكينج الحقيقه وصل.
0: يلا
1: بديها لبنتي ليلي والماما والمحمود جوزي، وبقول لهم ربنا يخليكم ليا اغلى حاجه في الدنيا، ربنا يخليكم لبعض ودايما في سعاده يا رب. وشكرا على المسج الجميله، وهنسمع اكيد الكينج النهارده ان شاء الله. مين كمان بيقول ايه؟ تعالوا كلوا معايا صينيه بطاطس باللحمه وباميه ورز وملوخيه، هتيجوا ولا ايه؟ استناكوا. وانا من اسيوط، منار صديقه البرنامج من بدري.
0: منورانا يا منار، منورانا. يعني نحاول والله في يوم نظبطها. هي دي الكلمه بقى.
1: من بدري بس شويه.
0: لو كنت قلت لنا بس بدري كنت
1: يعني مثلا موضوع الطفطف اللي احنا بنقول ان هو واقف على باب المدينه ده.
0: ده اي كلام،
1: بس يعني اهو
0: بنحاول نزق الدنيا يعني علشان فاهمين قصدنا.
1: في
0: بس في حاجه احنا ما بنقولهاش اي كلام، والناس فاكره ان احنا بنقولها اي كلام،
1: اللي هي
0: انه لو هتبعتوا اكل حلو.
1: لا ده بجد، هندوق وناكل ونبسط وعادي.
0: فاكرين بنقول اي كلام؟ احنا مش بنقول اي كلام. لو هتبعتوا اكل حلو بوابه 2 مدينه الانتاج مش هنقول لا.
1: طيب في حد عايز يسمع جيمس دين لكاروكي، ولو سمحتوا قولوا لي هتلعبوا التراك امتى، الساعه كام؟ ثانك يو.
0: لسه والله
1: يعني على وتلت كده،
0: لو ظبطنا بس التوقيت. ما احنا لسه مشغلين تاتا تاتا.
1: اهو الاجابات ايه اللي فيها اللي هو
0: يعني اول ما تسمعوا ان احنا بنقول الكلام اعرفوا ان هو ده موضوع حلقتنا. مشغلين تاتا تاتا كايروكي من قبل الاغنيه اللي فاتت بالظبط. هنشغل ممكن في الساعه الثانيه.
1: هتطلعي هتدوسي على حاجه ولا اقول مسج كمان؟
0: لا مسج بقى، نعرف كده الناس بتقول ايه.
1: ماشي، الحاجه حلوه الكيمياء اللي بينكم، شكرا، يدل على نجاح البرنامج. وبخف، شكرا شكرا شكرا شكرا، وروحكم الحلوه وحاجات جميله جدا.
0: ده كلام كبير.
1: والله شكرا
0: وجميل.
1: انا مستنيه الساعه الثانيه عشان اقول لكم عملت ايه على الغدا. تيجي نلعب
0: دلوقتي.
1: تيجي نلعب عروستي وتخمنوا عامله اكل ايه عروستي. دي مها من الرياض.
0: يلا يا مها. يلا يا مها، وحشتينا يا مها. وحشتي رجعتي.

0: مصر ولا لسه؟
1: ايا كان اللي عاملاه والله يا مها تسلم ايدك وشكرا على المسج الجميله جدا جدا. رقم اخر 81 بيقول مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الجمال والكريستال.
0: خلص خلاص؟
1: اه بس هو.
0: طب مش طابخ حاجه؟
1: لا لا هي مساء الخير والدنيا حلوه. مش قايل حاجه،
0: ما كدبتش على حد.
1: مساء الفل عليكم الناس الحلوه والخفيفه قوي والله قوي. انتوا شكرا. زعلان بجد عشان ببعت لكم كتير مش بتردوا. انا عصام حقك عليا عصام والله. انا بعتذر لك جدا. المسجز الحمد لله بتبقى اعدادها كبير شويه فبنعتذر والله ان احنا ما بنقراش كل المسجز.
0: هل انت الشيف عصام؟
1: حضرتك بتكلميني انا؟
0: لا انا بساله.
1: اه
0: لو انت الشيف عصام اللي بتعمل سفره خطيره احنا اسفين. ولو مش هو برضو احنا اسفين علشان بنحاول والله نقرا كل المسجز على قد ما نقدر. هنقرا كل حاجه بس انت تبعت
1: مسج قبل بدوس فجاه وانا بقول بقى كده ولا ايه؟ صح؟
0: لا لا لا براحتك. ماشي.
1: بيتزا يولو يعني شاف بيتزا يا دينا.
0: يا جهله.
1: ازاي مش عارفه يعني؟ ما اقول لك يعني بيتزا يولو اللي هو الشاف بتاع البيتزا. بيتزا يولو كده يعني.
0: يعني كانت بس معلوماتي على
1: اللي هو بيتزا يولو لو سمحت. البون انا معايا بون لو سمحت.
0: إيه لا
1: انا
0: لازم اقول
1: مش معاكي بون
0: يعني لازم اقول انه بيتزا يولو ما ينفعش. هو
1: كمواطن مش ايطالي مش مدرك.
0: انا برضو مش مواطنه ايطاليه فعشان كده ما فهمتش. طب انت عايش في ايطاليا بالك قد ايه عشان بس تبقى
1: مش من شرم. بالمناسبه اشطر الناس هنا في المجال ده هم المصريين. انا عارف المعلومه دي ان اشطر ناس في موضوع البيتزا في ايطاليا مصريين اصلا.
0: مش عارفه الموضوع ده بصراحه.
1: لا ما انا بقى بقول لك
0: اديني عارف.
1: بحب اسمعكم جدا.
0: عرفت يوم.
1: بتهونوا علينا غربتنا. وايوه الايطاليين نادرا اللي عنده تكييف. هنا اللي مروق على نفسه جايب مروحه وشهر 8 اسمه فيريا هنا. وكل الشركات والمصانع والمحلات بتاجز ويطلعوا على البحر. بمسي على اجمل تيم على الراديو. انا انس وحابب اسلم على الباشمهندس عبد الله اخويا وحبيبي. نورتوا الدنيا كلها والله. وتحياتنا لكل اللي بيسمعونا من ايطاليا.
0: طب يا انس هل الموضوع انه لو اشتريتوا تكييف ده بيبقى بضرايب كتيره وكده فالتكييف مش منتشر لهذه الاسباب؟
1: ليه بتدخلينا في مواضيع كده تخص ال
0: عايز افهم
1: يعني عندهم مشاكل يعني حطيها تحت بند مشاكل
0: يبقى يفهمني.
1: والله
0: يعني موضوعنا النهارده يا جماعه
1: ما تجيبيش انت تكييفات من ايطاليا.
0: مش هجيب. نشوف نجيب منين. موضوعنا النهاردة يا جماعة بنتكلم عن المواضيع والكلمات اللي هو بتقوله كده عشان تمشوا دنيتكم. دايما بتخشوا محل تلاقوا الحاجات غالية قوي فتقولوا له هلف وارجع لك تاني بس وهو عارف ان انت مش ترجع وانت عارف ان هو مش هيرجع بس عمرنا ما نروح نقول. وممكن اللي هو جالك مكالمه وانت اصلا مش قادر ترد معلش بس اصلا في ميتنج
1: انا معايا انا في زوم
0: لو نقفل كول. بس وهو مفيش صوت حواليك اصلا يعني هو عارف انك كداب برضه. طب ممكن هكلمك كمان خمس دقايق استحاله تصدق. انت بتصدق اصلا لما
1: انا لسه عامل اللي انت بتقوليه ده قبل الهوا بشويه اساسا فطلعينا بريك لان انا عملت معاك كده يقفشني. والنبي يلا
0: هنرجع لكم على طول بعد الفصل.

0: ما تسحمليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت ما يفرقليش
1: اي حد غيرها مش فارق حد غيرها احنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

0: نت البيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفام. نجوم أفام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم أفام على نجوم أفام تي في على تردد 11900.
4: تابعونا على facebook.com/نجوم أفام.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.
3: مجلس الوزراء يعتمد تأسيس شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج ضمن خطط تطوير شركات الغزل.
2: مجلس الوزراء يعتمد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة للقطاع الخاص ضمن برنامج سكن لكل المصريين.
3: وزارة الداخلية في غزة تعلن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي.
2: وزارة الري تنفي صحة ما تم تداوله بشأن ظهور بقعة زيت في نهر النيل بالأقصر.
3: وزير المالية يعرب عن تطلعه لدور محوري ومؤثر لتجمع البريكس في دفع مسار نمو وتنمية.
2: جهاز تنمية المشروعات وقع اتفاقا لدعم مشروعات الشباب بتمويل يبلغ 30 مليون يورو بالتعاون مع بنك الأعمال.
3: للتدريب.
2: إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة لاكتشاف ورعاية المتفوقين وتأهيلهم للمستقبل.
3: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: الناس بتسأل الحوار، هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: الجدي، نجوم الأم، مصطفى حجاج، قاعد على نار. أغنية جديدة على نجوم الأم.
1: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مفيش مشكلة، عادي جدا.
3: لا لا، الدنيا حلوة ان شاء الله.
2: طمنونا فينكو. الساعة الثانية بدأت، يعني طبخين ايه؟ بتعملوا ايه؟ هتاكلوا ايه؟ موضوع حلقتنا لسه مكمل برضو معانا، ايه الموضوع او الكلمة او الجملة اللي بتقولوها علشان تمشوا الدنيا؟ يعني هخلص واكلمك، طب ننزل بكرة، طب يلا نظبط، ما تيجي نتقابل، ما يلا ننزل، تبقى كلمات كلها.
3: ممكن اقفل دلوقتي بس علشان انا بسجل حاجة، هسجل حاجة وارجع لك، في حاجة لازم تتسلم دلوقتي.
2: انا في شغل بس، في ميتنج هخلصه واكلم. ميتنج ايه؟
3: انا على الهوا.
2: لا دي كدبه عادي كده.
3: ده 2 الظهر النهارده بدون سبب.
2: طب احنا بنبقى على الهوا. المشكلة ان هم عارفين بنطلع هوا امتى، فمش هقدر.
3: انت عارفة في ناس بتكلميني وعارفة ان انا على الهوا وبتكلمني وقت الهوا فعلا.
2: انا بتعصب جدا من الموضوع ده
3: يا جماعة، والله انا مش
2: يعني انا بجد على الهوا بقى،
3: مستحيل احور عليكم في شغلنا.
2: يعني ممكن تفتح الراديو، ممكن تفتح التلفزيون، افتح اي حاجة،
3: افتح الاب، افتح الويب سايت،
2: في لايف ستريم، يعني ممكن هتلاقينا على الهوا، ممكن ما تكلمنيش علشان احنا على الهوا بجد.
3: طب في حاجه بقى يعني قايب والله حلوه، دي بتمشي الدنيا برضو، بس ما تعتبرش كدبه برضو، دي حاجه لذيذه يعني بتمشي الدنيا.
2: أيوة.
3: اللي هي ايه بقى؟ بصي، رقم اخره 803، دي ايه على واتساب غالبا بتقول لنا، انا اي حد بقى يجادلني بقيت اقول له انت صح،
2: انت صح
3: معلم، انت صح،
2: انت صح. لا دي حلوه جدا، دي احلى حاجه. ده مش تمشيت، ده مش تمشيت الدنيا، هي ده اللي هو انت بتاثر الدنيا وخلاص. عشان
3: انت قمر،
2: انت صح بجد عندك، حتى لو انت مش مقتنع.
3: انا ازاي طلعت وحش كده فعلا؟
2: مش مقتنع بالموضوع. لا ما هي دي باين انها كدبه، بس اللي هو انت ممكن تعمل نفسك مقتنع انت صح فعلا،
3: صدق فعلا
2: عندك
3: انت صح.
2: حق.
3: انا لازم امشي دلوقتي بقى علشان بس بمسك الدايري وانا مروح.
2: دايري فعلا. ما فكرتش فيها بالطريقه دي، فعلا عندك حق. يلا نمشي بقى، يلا يا عمر بننام بدري.
3: لا احنا يا عمر.
2: احنا يا عمر. 015-5952-106، ابعتوا لنا وطمنونا انتوا بتعملوا ايه وفينكوا وبتاكلوا ايه وايه الاخبار، علشان لو في حد طبخ حاجه، لو حد حابب ياخد راينا في حاجه، لو حد حابب يبعت حاجه، عادي بنستقبل كل الهدايا والوجبات.
3: انا انترستد جدا والهدايا والوجبات، ويا ريت نبلغ بس لو في اي اعياد ميلاد او مناسبات نبلغ قبلها
2: علشان نبقى مجهزين.
3: بالظبط. ممكن انا انترستد جدا اعرف وافهم الخبر اللي جاي، وافهم الكونسبت والكالتشر اللي هي بقت موجوده عادي وما كانتش موجوده.
2: بصوا يا جماعه، علشان بس اللي بيسمعنا وهتتجوز او هيتجوز او اي حد، هي ما بقتش حتى للبنات بس، لا انا هقول لكم اسم او شيء وجمعوا انتوا. باتشلريت،
3: باتش كادر في القالولو،
2: باتشلر،
3: باتش كادر في القالولو برضو، الاثنين
2: اللي هي ترجمه حفلة توديع العزوبية.
3: بإيه بقى؟
2: خلاص انت مش سنجل، انت هتتجوز الاسبوع الجاي.
3: ما هو في فرح،
2: او هتتجوز الشهر الجاي،
3: ما احنا
2: لازم نسافر، لازم نعمل حفلة، لازم لازم نعمل فكرة، وحتى احنا مسافرين والبنت عارفة انها مسافرة علشان بنحتفل انها خلاص مش هتبقى سنجل تاني، هي هتتجوز خلاص، فاحنا هنعمل لها احتفالات، هنخرجها، هنعمل العاب،
3: هننزل نسهر،
2: هنفكر في كل حاجه،
3: اماكن سهر بالليل. أيوة. بالطرحه.
2: ايوه،
3: علشان الناس كلها تعرف ان معانا عروسه.
2: ايوه مكتوب عليها برايد ولابسه انت ولابسه ابيض، وتلاقي حواليكي 70 واحده لابسه ابيض برضو معاكي. طب على فكره انا مش ضدها، انا بس بقول لك.
3: لا يعني. انا مش ضد، بس انا في علامات استفهام، يعني احنا اللي وصلنا يعني احنا كنا فين؟
2: احنا كنا كويسين.
3: الدنيا كانت ماشيه حلو،
2: الدنيا كانت حلوه،
3: يعني ما كانش بيحصل الكلام ده، والناس كانت بتتجوز عادي وما شاء الله بيخلفوا، والاولاد بيخشوا مدارس وينجحوا.
2: لا
3: يعني
2: لا، ما هو بقى في كمان موضوع بره عن الباتشلريت او الباتشلر او كده، هي الباتشلريت بتاعت البنت، حفلة توديع العزوبية للبنت.
3: مش عارف الباتشلريت دي حاسسها اللي هي العلبة اللي بتبقى محطوطة في يعني فيها
2: النيش
3: مع الشتوي، عارفة؟
2: في النيش
3: هتلاقيها، في الباتشلريت فوق، نزلها هتلاقيها
2: في النيش عندك فوق، اطلع كده
3: والله
2: فوق الدولاب في الدور التاني.
3: وصل لي فايب علبة قطيفة.
2: فهماك، بس هي عامة هي أصلها بتبقى كمان في الباتشلريت أو في قبل يوم الفرح الصبح، بيبقى العروسة بقى تدي هدايا
3: بتدي موكات
2: للبرايد ميد
3: يا باتشلرات يا تفرش موكات على طول في ساعتها.
2: يعني احنا كبرنا الموضوع قوي بس والله. انا مش متضايقه يعني انا طبعا مش متضايقه بس ما فيش بنت هتتضايق من الموضوع ده اظن غير لو هي بنت لوكي يعني او اللي هو هي عادي ما بتحبش الافوره بس احنا كبنات كلنا بنحب الافوره
3: فين بقى فعلا البنت اللي ما بتحبش الافوره
2: يعني 10%
3: والله
2: 10% مننا. طيب هي بقت ترندي قوي او بقت يعني منتشره جدا في 2026 و25 برضو و24 يعني هي منتشره بقالها كتير بس هقول لكم قصتها من زمان بقى علشان لو اي حد ناوي يتجوز قريب يبدا بالحفل التوديع العزوبيه. هي للعريس وللعروسه الاثنين على فكره انتوا كمان ليكوا مش احنا لوحدنا
3: مش لازم
2: انتوا كمان بتعملوا حفله
3: تمام كانت
2: احنا بنسافر بنات بس
3: احنا الولاد
2: وانتوا بتسافروا ولاد بس
3: ما هو عارفه بقى اهو ده بقى الحاجات بقى اللي هي بقت ان انتوا علشان لازم تعملوا فاحنا لازم نعمل
2: ليه لازم
3: ما كانتش كده كان بيحصل في صمت
2: ما تعملوش
3: كان بيحصل في صمت والله
2: مش عايزين ما تعملوش
3: العريس بياخد صحابه قبل الفرح بكام يوم يخرجوا خروجه أيوة حلوه ويروحوا مش عارف
2: ياكلوا
3: سبا ايه ويعملوا ايه وياكلوا ايه أيوة. بس على الصامت ما كانش ليها اسم فاهمه
2: ما هي عامه ما
3: موضوع الكاتش كادر ده ما كانش موجود
2: ايوه
3: فاهمه يعني كان بيحصل بس مش بنقول
2: هي اصلا اصول الحفلات بتاعه توديع العزوبيه
3: توزيع العزوبيه الاستاذ اللي هناك خد عزوبيه ست كل اللي واقفه هناك خدت عزوبيه ولا لسه كملي كمان
2: توديع العزوبيه بترجع للقرن الخامس قبل الميلاد ماشي في اليونان من زمان قوي وهو بيحصل الموضوع ده اوكي الجنود بقى كانوا بيجتمعوا ليله الجواز بتاعه واحد منهم علشان ياكلوا والاكل ده بيكون احتفال معاهم اللي هو احنا بنحتفل معاك وبنعزمك على الاكل وبنعمل وكده علشان انت ما بقتش سنجل انت هتتجوز ماشي. فالطقوس دي ظهرت باشكال مختلفه جدا في اوروبا وكان مثلا في السويد من القرن ال17 العروسه كانت بتقضي الليله الاخيره قبل جوازها مع صحابها البنات وكده وبيكون احتفال وتجهيزات وحاجات كده اوكي. اما بقى في اسكتلندا برضو كان في طقوس وكان بيحصل الكلام ده برضو بيغسلوا رجليهم ماشي.
3: حلو قوي قبل الجواز ده تحفه
2: علشان بس انها ما بتغسلش
3: يعني قبل الجواز تحفه
2: ماشي للعريس وللعروسه
3: طبعا
2: الاثنين ماشي كم بشكل كم. رمزي علشان ما حدش يتخض كده قوي
3: طبعا
2: ما اعرفش ده بيعملوا باديكور يعني ولا ايه
3: متخيل.
2: بس اكيد مش هيغسلوا بس يعني.
3: لا ميه
2: بس كاشاره كده اللي هم بيستعدوا لمرحله جديده من حياتهم هي دي طقوس ما هي كل واحد والكالتشر بتاعته ماشي. اما حفلات بقى الرجاله كانت بتبقى بشكلها الحديث بيبقى بتتطور بين تجمعات بتتعرف باسم ستاج بارتيز معرفش ليه
3: ده احنا ده انا كاتش لوحدها كانت بعيد يعني لسه بقى فيه كمان اسم للاسم
2: ان اسمها باتشلر معرفش بقى دي ايه بقى ماشي
3: أوكي.
2: ظهرت في نص القرن ال19
3: الحمد لله
2: ماشي
3: الحمد لله.
2: وكانت البدايه عباره عن رحلات صيد او حفلات عشاء وعروض ترفيهيه
3: يلا علي
2: جنان
3: ساحر
2: قبل ما تبقى مرتبطه بالجواز أوكي. هي كانت بتبقى كده بعدين قالوا طب ما نعملها قبل ما نتجوز
3: طب ما نعملها قبل الجواز
2: ما تبقى حلوه لو عملناها قبل الجواز تبقى كريزي
3: نجيب ساحر ونجيب حاجات
2: يلا
3: ونجيب حاوي
2: يلا نصيد مش نصطاد لا
3: تعال نصيد نصيد على بعض يلا يلا يلا خلصي خلصي
2: بالسنين الأخيرة بقى شكل الحفلات بتاعة توديع العزوبية بقى تغير تماما وبقت بقت في رحلات بقى مستمرة بتبقى أيام بقى هي مش يوم واحد
3: عارف متخيل أربعة أيام ثلاثة
2: شكلك متعور من الموضوع
3: كتير كتير كتير والله
2: ماشي بيكون بيفضل بقى إنه بعض الأزواج بيبقى فيه كمان انها بيبقى البنت والولد العريس والعروس بيحتفلوا مع بعض قبل الجواز
3: مع بعض
2: لا
3: ما شفتهاش دي
2: حصلت
3: دي جديدة نوفي
2: بتحصل وبيكونوا بقى صحابهم هما الاثنين يعني
3: صحابهم مع بعض برضو
2: ما احنا كلنا مع بعض
3: اوكي
2: كله بقى
3: ماشي.
2: كله مسافر مع كله ونحتفل بقى
3: صيد
2: قبل الفرح
3: ماشي.
2: قبل الفرح
3: ما بقى هو ده ما هو ده بقى
2: بس بقى فهو ده الموضوع
3: ما هو
2: انا
3: ده
2: قلت
3: والله.
2: اقول لك يعني.
3: طب انت قعدتي تقولي لي يونان واسكتلندا ومال بقى ارمط بالموضوع ده كله
2: ما احنا بنحب الموضوع
3: طب يا جماعه عادي يعني نستحمل بعض يعني وعادي ان لو حد ما راحش مع حد وهو رايح الكاتش كادر ما يزعلش منه علشان بيبقى بيجهز للفرح اكيد في فلوس هيجيب بيها بدله وبرفيومز واجواء
2: صح.
3: وشوز والاكسسوارز وممكن ياخد اوضه في الاوتيل بتاع الفرح فلو ما جاش الكاتش كادر ما تزعلش منه
2: ايوه بتحصل عامه بس هي يعني لو عرفتوا تروحوا يا ريت عشان بتبقى حلوه
3: ولو ما رحتوش شطار برضه
2: لو ما رحتوش مفيش مشكله بس حاولوا تروحوا المهم ابعتوا لنا على 0155952106 وقولوا لنا موضوع حلقتنا بقى اخر جمله قلتوها علشان تمشوا دنيتكم كانت ايه

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك دوت كوم

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاكم في حلقه النهارده. لسه بنستقبل رسائلكم على 015 59 55 1006، وكمان لسه بنتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. نحب نطمن عليكم انتوا فين دلوقتي في السكه. ان شاء الله توصلوا بالسلامه كده، ربنا يستر طريقكم جميعا. واليوم كان عامل ازاي وبقيه اليوم عامل ازاي بالنسبه للناس اللي مش طالعه اي سواحل ولا مسافره الويكند ده؟ في اي خطط للويكند بتبقى موجوده في كايرو يعني في الصيف تحديدا؟ الاجواء في القاهره او الناس اللي قاعده في محافظاتها مش هتصيف ومش طالعه اي سفريات الويكند ده، بيبقى في اي خطط معموله بقى؟ سينمات مثلا، خروجات، اجواء، ولا بنعمل ايه بقى واحنا بنقضي الويكند؟
2: هنعمل ايه في الويكند؟ انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ على فكره انا شايفه انه بقالكم كتير ما بتبعتوش اكل، مع ان احنا بدأنا الساعة التانية يعني
1: وبنجوع. ستة شارب
2: ستة بالظبط، هو ده معاد الجوع. فانا حاسة انكم نسيتوا، لو نسيتوا ومن لسه ما بعتوش اكل يا ريت تبعتوا 015 59 51 06.
1: في حد هيرد على الرقم ده ويقول لكم نستقبل الاوردر ازاي وفين بالظبط، ويتم التنسيق تنسيق كامل ونبعت سكرين شوت بعد
2: التحويل. ده الكلام اللي احنا بنقوله عشان نمشي الدنيا، هو ده بالظبط موضوع حلقتنا، هو ده. انتوا لو بتقولوا كلام في نص الكلام كده او اللي هو اخره برضو علشان تحسوا انه خلاص الدنيا مشيت، علشان ما تطولش معايا في الكلام قوي يعني، هرجع لك اكيد. ايوه هكلمك تاني طبعا. لا ابقى كلمني ارجوك، هستنى مكالمه. بتبقى كلام اصلا عمره ما هيحصل
1: بالظبط.
2: لا عمرك لو قلت لي الكلمه دي انا مش مصدق.
1: هوا، كل ده هوا،
2: مش مصدق انت بتقول ايه اصلا. طب اكلمك تاني معلش علشان بس ورايا حاجه دلوقتي، اعرف ان هو مش هيكلمك.
1: هرجع لك، هقفل وارجع لك. خليك بس جنب،
2: مش هيرجع لك،
1: خليك جنب التليفون ده. ماشي. فاكره مصر في كاس العالم؟
2: فاكره طبعا.
1: فاكره هيثم حسن؟
2: طبعا.
1: نزل ناحيه الشمال وهوب سكالوب وقال لك ده هو ده ولا ميسي واللي بيلعب عندنا في منتخب مصر ده ولا مين؟
2: هو
1: طلع هو فعلا. فهيثم حسن بعد ما ادى اداء ملفت جدا جدا مع منتخب مصر في كاس العالم اللي فات، انضم لواحد من اكبر انديه اسكتلندا وهو نادي سلتك. وانتوا عارفين يعني اللي متابعين كوره وتحديدا في اوروبا عارفين ان رينجرز وسلتك في اسكتلندا هم مسيطرين على كل الالقاب او معظم الالقاب يعني اللي بتتلعب في المنطقه دي في البطولات اللي تخص اسكتلندا، زي مثلا عندنا اهلي، زمالك، بيراميدز. الدنيا هناك ما بين رينجرز وسلتك عامله كده بالظبط. فهيثم حسن عبر عن سعادته الكبيره بعد انضمامه لسلتك وقادم من ريال اوفيدو الاسباني، وقال انه ما ترددش لحظه في قبول العرض اللي تقدم له من سلتك، ووقع معاهم لحد 2030 مع امكانيه التمديد كمان لموسم اضافي. في اول انترفيو او مقابله ليه مع موقع النادي اكد هيثم انه سعيد جدا بوجوده في سلتك، خصوصا انه نادي كبير وليه تاريخ طويل مع دوري ابطال اوروبا، وقال انه متحمس يبدا مشواره مع الفريق. وعن طريقه لعبه كمان قال هيثم انه بيحب كره القدم وهدفه الاساسي اسعاد الجماهير، وبيعتبر نفسه جناح مهاري بيحب المواجهات الفرديه وصناعه الفرص والتمريرات الحاسمه، وده اللي شفناه في مواقف اتحط فيها واحد لواحد بالكوره في كاس العالم وهو بتيشيرت منتخب مصر، وكان يعني ايه بيفسح اي حد بيجي في طريقه. اضاف كمان انه لسه عنده 24 سنه، لسه قدامه كتير يطوره في مستواه، وانه شايف ان الوقت كان مناسب علشان يسيب اسبانيا بعد 6 سنين ويبدا تجربه جديده مع اكبر نادي في اسكتلندا. نكمل ولا عايزه تعقبي على حاجه؟
2: اقول لك بقى،
1: او النبي
2: اقول لك بقى النبي. هو كمان بياكد ان تجربته في فرنسا واسبانيا ساعدته ان هو يبقى لاعب اكتر تكاملا، وان هو كمان انتقاله من فرنسا لاسبانيا وهو عنده 18 سنه علمه يعتمد على نفسه ويتاقلم مع بلد ولغه وثقافه كمان جديده، وهو عايز يكرر التجربه دي في اسكتلندا ويتعلم الانجليزي ويكتشف اسلوب جديد كمان في كره القدم. وهو كمان كان في فرنسا مع مثل فرنسا يعني في منتخبات الشباب قبل ما يختار تمثيل منتخب مصر في الاول، وشارك كمان مع الفراعنه في كاس العالم 2026 زي ما كلنا شفنا وكلنا اتبسطنا بصراحه من طريقه لعبه، وكان مقدم اداء مميز جدا جدا في الدور ال16 قدام الارجنتين
1: في المباراه اللي خلصت في الدقيقه 80
2: بالظبط. اللي خلصت احنا هي خلصت عندنا عشان
1: في الدقيقه 80 بس عشان نخلص،
2: احنا عدينا اصلا
1: بالظبط. مبروك
2: بس. وقال كمان ان تمثيل مصر في كاس العالم كان شرف كبير قوي بالنسبه له، وان هو كان فخور جدا باللعب المنتخب بلده، خاصه ان مصر من البلاد اللي الناس بتحب الكوره فيها بشكل كبير. يعني احنا حتى السيزن ده الناس لاحظت انه بنات واولاد كانوا مهتمين بالكوره
1: جدا جدا،
2: مش يعني حتى الاولاد كلها كانوا مستغربين اللي هو انتوا من امتى بتفهموا
1: فيه. لا لا، كمان السبارك اللي حصل لمنتخب مصر ساعد ان الناس كتير جدا تبقى بتسبورت وبتشجع، غير فكره تي تي تي مصر كمان بنلعب حلو وبنكسب في كاس العالم،
2: فاللي هو محموقين يعني فاهم اللي هو احنا متضايقين قوي اللي هو احنا ازاي تلعب كده، حد يعمل كده، ما ينفعش تشوت. فكان في تحمس كده
1: جامد، جانب مضيء جدا من الموضوع ده. اسكتي بقى احنا مش ناقصين والله. هقول لك ان الواحد بقى اكسايتد جدا يتفرج على منتخب مصر. يعني انا مستني الايفنت الجاي او الماتش الجاي لمنتخب مصر علشان اشوف اللعيبه دي تاني في فتره قريبه مش بعيده، بسبب ان
2: ونحتفل بقى.
1: البطولات عندنا كانت جالها وقت الاسباب مش بيحضر فيها الجماهير بشكل كامل، او الجماهير ما بتبقاش ماليه المدرجات، وتحديدا ماتشات منتخب مصر. دلوقتي الموضوع ان شاء الله هيبقى العكس تماما، واللي حصل في كاس العالم ده هيكون سبب ان الجمهور يرجع تاني يملى المدرجات في اي ماتش هيلعب منتخب مصر قدام اي فريق. يعني اكيد بعد اللي حصل في كاس العالم ده هنلاقي المدرجات مليانه، وانا مستني بفارغ الصبر بصراحه المواجهه اللي جايه لمنتخب مصر علشان نتفرج على المنتخب والكابتن حسام وكل نجوم الفريق مره تانية. ولا انت ما انت جالك تليفون؟
2: لا بشوف مسجز بس بشوف مسجز بس في اكل كتير بقى، فانا اتسحلت بس مع الاكل.
1: ندوق
2: بدي دوق بس. احنا يا جماعه عايزين اكل اكتر بعد اذنكم. يا ريت تبعتوا لنا على واتساب 0155952. وما تنسوش ان احنا موضوع حلقتنا النهارده بنتكلم عن الجمل اللي بتمشوا بيها دنيتكم. بتقولوا ايه عشان تمشوا الدنيا؟ اقفل وهكلمك تاني، معلش اصل كنت بس امبارح في موضوع. عمرك ما هتقول موضوع
1: موبايلي فصل والله.
2: امبارح فصل بس بقاله شهر مش لاقي الشاحن. ما عندكيش باور بانك علشان هنروح نسمع بقى اغنيه ونرجع لكم على طول. ابعتوا لنا معاك في السكه.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: هي تحاول تقرا اكبر قدر ممكن من الرسائل قبل ما نختم حلقه النهارده.
1: احنا حاولنا نقرا والله، انا لسه هو مستلمه، هنحاول نجمع
0: سوبر لوكس،
1: هنحاول نجمع كل حاجه. نبدا باشرف. ازيك يا اشرف، عامل ايه؟ انا زعلان. ليه زعلان بس يا اشرف؟ ما تقولش كده، هنجيب لك قهوه
0: ان شاء الله. الوحشين
1: هنجيب لك قهوه يا اشرف، ما تقلقش، منورنا. ماشي، رقم اخره 279. انا باكل فاكهه، طبق مليان فاكهه صيفيه بقى خطيره، عنب وبرقوق وبطيخ واناناس وتين وكمثرى وبلح.
0: المانجا
1: اتفضلوا يا معسلين. وعامله ايس كريم فانيليا، هي اللي بتقول.
0: ماشي ماشي، المانجا.
1: وعامله ايس كريم فانيليا وشوكولاته. مين بيحب الفانيليا ومين بيحب الشوكولاته؟ انا بحب الفانيليا
0: وانا بحب المانجا.
1: ماشي، هبعت لكم لايف لوكيشن. انتوا اتغديتوا ولا لا؟ احنا ما اتغديناش
0: والله. لا
1: لا، والاول انا عامله محشي.
0: محشي بشكل عام
1: مشكل.
0: تمام ماشي
1: ماشي. حره ولحمه بالبصل،
0: يلا.
1: وشوربه لسان عصفور ومخلل وعيش. لا احنا جايين نبعت لايف لوكيشن
0: جدا
1: فعلا.
0: جدا.
1: على طول بسرعه.
0: لو مخلل بس هنيجي اصلا، ما تقلقوش.
1: عامه يعني احنا ما بنقولش لا للاكل ابدا، يعني اوعوا تكونوا فاكرين ان احنا ممكن نقول لكم لا خالص للاكل. ماشي، مين تاني؟ مين في حد بعت لنا فيديو بيقول لنا اتفضلوا؟ اظن انها سفره اكيد، من الواضح يعني. ده سمك.
0: لوكيشن
1: يلا
0: لوكيشن.
1: بسرعه يا جماعه،
0: ده اللينك الاخير.
1: بسرعه يا جماعه بسرعه. الشيف عصام، كان فيها الشيف عصام اهو. غدانا النهارده يا رب يعجبكم. الغداء ايه؟ سمك بقى. هو في ايه قصه السمك؟
0: شيفنا العزيز، انا ما اعتمد موضوع السمك يوم الخميس.
1: ايه قصه السمك يوم الخميس ده؟ ده
0: من
1: موضوع
0: زمان.
1: يعني ثابت
0: زمان
1: لازم.
0: هو موضوع
1: ماشي.
0: في بيوت كتير معتمده الموضوع ده، اللي هو الخميس سمك، ما بنفكرش بقى في اوبشنز.
1: في حد رقم اخره 840 بيقول بقول مشغوله في حوار وهكلمك، بس الحوار ما بيخلصش. هو ده اللي هو بنمشي الدنيا ازاي
0: ممتد يعني. لحد دلوقتي
1: وبنحضر لاوتنج عيد ميلاد البيست فريند لبكره. طب ما قلتلهاش هنحضر لحوار هتروح يعني ضروري؟ مش
0: طب والباتش
1: ما عملتيش حاجه؟
0: الباتش ايه، ما بنحضرلوش ليه؟
1: لا عيد ميلاد، لا ده عيد ميلاد بقى.
0: تمام.
1: الباتش ما الباتش اللي هو حفل توديع العزو بقى. توزيع
0: بقى اتفضل. بس بقاله برضو جزء برضو موضوع العيد ميلاد، يعني اللي بنحضر لاوتنج عيد الميلاد.
1: أيوة.
0: مش بنحضر لعيد الميلاد.
1: لا لا مش عيد ميلاد، ده جو بقى التورته والديكوريشن والكلام ده، الزينه اللي هو بس كده. لا ما
0: هو ده بيحصل في الاوتنج، فهو عيد ميلاد.
1: ما ايوه، بس بقى اوتنج احنا عاملين اكنها حفله فرح.
0: الاسامي عامه اللي قاعده بتزيد علينا.
1: في اسم.
0: فومو.
1: فومو. إيه
0: كملي كملي كملي.
1: fear of missing out.
0: اللي
1: يعني
0: هو
1: انت
0: يعني
1: خايف
0: اصلا
1: ان انت تكون في حاجه حصلت وانت مش فيها.
0: يعني بقى ليها اسمه، المفروض ناخد بالنا وبتاع وحاجات كده.
1: لا
0: اللي هو
1: ناخد بالنا من ايه؟ ما انت اللي ما تروحش. يبقى انت اللي فوق
0: بالظبط.
1: دي مش شتيمه. الموضوع عادي، انت ممكن تكون فاتتك حاجه، يعني الخروجه فاتت ما لحقتش تروح.
0: وعادي لو
1: ما عرفتش تروح.
0: مفيش حاجه، مفيش حاجه تخوف ولا حاجه تقلق. وعادي عادي لو ما روحتش. عادي
1: ده مرض. ده
0: روح مع ناس تانية.
1: ده مرض
0: يعني عادي.
1: مساء الورد. هبه من ستوكهولم، مزنوقه في الزحمه وعندنا غدا النهارده مسقعه من ستوك. انتوا بتعملوا كده
0: زحمه ومسقعه وستوكهولم. انا عطلت. مسج فيها حاجه كده بس لذيذه، يعني لذيذه.
1: هي قايله لنا مثل كده هقوله لك بس مش هينفع.
0: مش هينفع
1: اللي هو امشي يعني.
0: ماشي ماشي ماشي، خلاص خلاص يا باشا تمام.
1: بس مفهوم عندك.
0: بس مسقعه وزحمه وستوكهولم، الدنيا فل. احنا مبسوطين من المسج جدا والله.
1: احلى ساعتين في اليوم، ربنا يسعدكم يا رب زي ما بتسعدونا دايما. حماده المصري، شكرا يا حماده. ده احلى حاجه ان احنا بنسعدكم والله.
0: شكرا والله،
1: وحشتوني قوي. بحب اسمعكم في السكه قوي، وماما عزماكم على ملوخيه وصينيه بشاميل وكفته. تعالوا يلا
0: لوكيشن ستيك كله. وتسلم ايدك.
1: 256.
0: تسلم ايدك ستيك كله واللوكيشن ارجوكي.
1: لو مكالمه نرجع بقى واخر مسج علشان مش هنلحق نقرا كله للاسف، بس علشان موضوع حلقتنا اللي هو ازاي بتمشوا الدنيا بقى وتخلوا الموضوع اسهل، يعني عشان ما تحطوش نفسكم في موقف محرج. معلش لو في مكالمه، معلش انا في ميتنج والله. لو محل وهشتري حاجه والاسعار نار، اعمل موبايل سايلنت واعمل كاني بتكلم في مشكله مع حد واستاذن.
0: الو يا محمد.
1: ايه ازاي؟
0: استنى هطلع بره عشان يعني مش سامعك. إيه؟ وانا هنا اطلع بره المول علشان القط سيجنال.
1: بص بقى، ولو حد فيس تو فيس هقول له معلش اصلي معدتي وجعاني قوي لازم بس بسرعه وارجع لك على طول. والله يا جماعه انتوا كرييتيف فعلا، عامه عندكم حق. وللاسف للاسف للاسف خلصت حلقتنا النهارده، ولكن هنكون معاكم يوم السبت على طول، مش هنتاخر عليكم يعني، هنجي لكم بسرعه. بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت، محمد منير ودينا بهجت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في من 5 ل 7. هنشوفكم يوم السبت. باي باي
0: باي باي.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: الفنانة نجوى مصطفى
4: اللي جردي هنا
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي،
4: ما تستغربيش،
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: بصي يا حبيبتي، أنا فرحانة قوي بنجاحك، وفرحانة أكتر إن أنتي دماغك ناشفة وعنيدة وعندك إصرار، عايزاكي طول عمرك تفضلي محافظة على حقوقك، فاهمة؟
3: الفنانة نجوى مصطفى في أسرار النجوم مع إنجي علي،
4: مش هقدر خالص،
3: يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهم الأخبار.
1: القوات المسلحة تنفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي بنطاق الجيش الثاني.
2: مجلس الوزراء يوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.
1: وزير المالية يؤكد الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية.
2: مجلس الوزراء يعتمد تأسيس شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج ضمن خطط تطوير شركات الغزل.
1: وزارة الداخلية في غزة تعلن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي.
2: وزارة الري تنفي صحة ما تم تداوله بشأن ظهور بقعة زيت في نهر النيل بالأقصر.
1: جهاز تنمية المشروعات وقع اتفاقا لدعم مشروعات الشباب بتمويل يبلغ 30 مليون يورو بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني.
2: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب.
1: هيئة الأرصاد تتوقع عودة درجات الحرارة تدريجيا لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لكل الناس اللي موجودة وبيتابعونا في كل مكان, وتحية خاصة جدا للناس اللي موجودة في القاهرة, لأنه كتير جدا في الويك أند بيكون بقى خلاص الناس طلعت أجازات, الناس واخدة يعني سواء واخدة أجازة أو مسافرة أو يعني مش موجودة أو على الطريق. فالمختلف الوجهات وبلدنا مليئة بالوجهات التصيفية والسياحية, توصلوا بألف سلامة. قولوا لنا بس انتوا اتجاهكم رايح فين وابعتوا لنا, وان شاء الله كده تستمتعوا بحلقتنا النهارده لانها هتكون زي ما انتوا عايزين. الاغنيه اللي انتوا عايزينها فكروا فيها وابعتوا لنا اسمها, هتشارك معانا وتكون موجوده دلوقتي على الهواء بس من خلال المسج على 0-15-595-1006. شاركوا وابعتوا, ما تنسوش تبعتوا اسمائكم. والنهارده بتمتنع الاغنيات المشاركة في السباق من الحد الأربعة, بنفكركم الموضوع ده مهم جدا, وبتمتنع فقرة 3-1 برضو الموضوع ده مهم جدا جدا عشان ما تنسوش معنا. هنبدأ في القلب انتو لتامر حسني وراجعين.

في القلب انت. اول اغنيه معانا لتامر حسني وحلقتنا النهارده حلقه علشان تتبسطوا وتستمتعوا بيها وتختاروا مزيكا من جميع الاشكال وجميع المجالات. اللي عايز حاجه سريعه هيلاقي، اللي عايز حاجه رومانسيه، حاجه دراما، حاجه يعني حسب المود. ففكروا في المود رايح على فين، مع انه في الجو دوت. بس كان في بشرة لطيفة في نشرة الاخبار من شوية ان الجو هيبتدي يعني معدلات الحرارة تقل شويتين وهيظبط شوية اليومين اللي جايين. بنقول لكم لو عندكم برضو اختيار يعني اغنية معينة، مهم جدا انتوا تشاركوا من خلال واتساب وتبعتوا اسماءكم علشان نعرف كده ندردش مع بعض واحنا بنسمع الاغنية اللي انتوا عايزينها. طلبت مننا كذا مرة اغنية جريئة قوي هنسمعها مع بعض دلوقتي، اللي توليت، وفي انتظار مشاركات تانية لاغنيات تانية اكيد موجودة كتير عندنا. فكروا بس في اسم الاغنية وان شاء الله تكون موجودة معنا. يلا بينا نسمع جريئة.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: سلاش آت نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلينا نقرا مجموعه من المسجز اللي جات لنا في طلبات لاغنيات توليت. خلاص كده شارك معانا, ويعني في الحلقه النهارده كده مشاركه اي فنان بتكون مره واحده, فاختيارات لحماي عايزين تسمعوا ايه. لحماي مطلوب مننا, بيقولوا لك ايه مطلوب مننا نقوت عيني. في مريم بوجه لك تحيه, و زينة اهلا يا زينة ازيك, الناس بتسلم بقى. وعمرو دياب للبنات مطلوبة مننا. في كمان إيهاب راضي بيقول لكم, بيقول لكم الناس هابي ويك اند. على كل الناس يا جماعة هابي ويك اند, اتبسطوا بالاجازة, اعملوا حاجة بتحبوها. وفي الناس بتمسي علينا, وشكرا جدا على المسا اللي بتبعتوه, مسا على الجميع. كل سنة وانتي طيبة وانتوا طيبين, وشكرا على الاهتمام جدا جدا جدا. لسه شويه كتير يعني, ميلادي على اول الشهر. فهنسمع مع بعض دلوقتي اغنيه طلبت مننا, وهي ياه لتامر عاشور. وفي انتظار بقيه مشاركتكم على الواتساب.

بيقولوا لك ايه اللي حماقيتي؟ الاغنيه اللي بنسمعها مع بعض دلوقتي في انتظار اختياراتكم لاغنيات عايزين تسمعوها في حلقه النهارده زي ما انتوا عايزين. خلود حياتي ليكي بمسي عليكي، لعبه الايام لاليسا مطوه، ولكن هي مشاركه معانا في السباق. في مطلوب مننا، شفت كلام برضو، الاغنيات معظمها مشاركه معانا في السباق. بنحاول ان يوم الخميس يكون مختلف شويتين عن الاغاني اللي مشاركه معانا كل يوم لحد الاربعاء، وبنوصل لحب الحب اللي عسيلي بهديها لمنة، وبشكرك على المتابعة.

0: التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه سبعه مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

تكمل حلقتنا النهاردة من أجمد 7 ساعة 7 لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. طلبتوا مننا حاجة للجسمي من الكلاسيكيات، لكن ما حددتوش إيه هي بالتحديد الحاجة الكلاسيك اللي عايزين تسمعوها للجسمي. إيه هي الحاجة الكلاسيك اللي عايزين تسمعوها للجسمي؟ لسه بنسألكم السؤال ده، هتلحقوا تفكروا معنا ولا إيه الظروف؟ إيه الأغنية اللي انتوا عايزين تسمعوها كلاسيك الجسمي؟ مطلوب مننا شفتيشي لأحمد سعد كمان، فبراحتكم يعني. في لين ونجوم وبرضو، لكن أنا على حسب علمي إن انتوا كنتوا طيبين حاجة من الحاجات القديمة، فعايزين تسمعوا الليل ونجوم ولا عايزين تسمعوا حاجة من الحاجات القديمة؟ زي ما انتوا عايزين، كله موجود. ده ياريت تشاركوا معنا وتبعتولنا دلوقتي سريعا علشان نشوف ايه اكتر واحدة حابينها او اكتر واحدة حابين ان هي تكون موجودة معانا للجسمي النهاردة، طبعا في حلقة مفتوحة. يعني اي اغنية هتطلبها مننا هي اللي هتكون موجودة هتشارك معانا، يعني فرصتها اكبر انها تشارك معانا على الهواء. كذا حاجة طلبت مننا، كذا حاجة بتفرج عليكي سهام. ازيكي سهام؟ تحياتي ليكي طبعا، اكيد مبسوطة ان انت تتفرجي علينا. في بشرة خير مطلوبة مننا كمان، اني واحدة بتسمعوا الليل ونجومه ولا تسمعوا بشرة خير للجسمي؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. خلينا نسمع الليل ونجوم، يلا نغني اللي اسمها انا والقمر. طبعا ما قعدت ادور بقى الليل ونجومه دي 3 ايام مش هتطلع لي حاجه، بس لازم اكتب اسمها المظبوط. يلا بينا.

حلقتنا النهارده ليه ما يطلبه المستمعون، فكروا في اغنيه عايزين تسمعوها وشاركوا، ابعتوا لنا اسم الاغنيه دي على الواتساب على 0155951006، وان شاء الله الاغنيه تكون موجوده وتشارك معانا. لسه باقي معانا شويه وقت، حوالي 3 اغنيات كده وكتير عمال بيجي لنا مسج. طيب ما فيش حاجه لعمرو دياب، انت ما يختاروا معانا حاجه معينه لعمرو دياب غير جيت لك اللي مشاركه معانا في السباق. فلما بيكون في اغنيه مشاركه في السباق فاكيد ما بتشاركش معانا في حلقات يوم الخميس. عايزين تسمعوا حاجه معينه لعمرو دياب، ممكن نسمع ايه؟ زي خلونا نسمع بقى حاجه من الحاجات المختلفه حبتين. ممكن نرجع كام مشوار كده على الورا، نشوف حاجه من حاجات عمرو دياب اللي انتوا بتحبوها علشان نسمعها مع بعض. يلا بينا نسمع الكلام ليك انت.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

نوصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ويعني معظم الأغنيات والطلبات اللي انتوا طلبتوها بتمنى انها تكون كانت مشاركة وكنتوا حابينها وكل حاجة تمام وتبسطوا بالويك اند. ان شاء الله نتقابل على خير اليوم الحد اللي جاي ان شاء الله الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انجي عليها تكون موجودة معاكم كمان دقايق وحلقة جديدة من أسرار النجوم. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله، اسيبكم مع الجو الصيفي والمود الساحلي اللي كلنا فيه، مود الاجازات وشمس وبحر لوامر.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: القوات المسلحة تنفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي تعبوي بنطاق الجيش الثاني.
2: مجلس الوزراء يوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة.
1: وزير المالية يؤكد الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية.
2: الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي لقيادة المؤسسات الحكومية.
1: وزارة الري تنفي صحة ما تم تداوله بشأن ظهور بقعة زيت في نهر النيل بالأقصر.
2: جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقا لدعم مشروعات الشباب بتمويل يبلغ 30 مليون يورو بالتعاون مع بنك الأعمار الألماني.
1: وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين الأكاديميات العربية وأندية رياضية.
2: هيئة الأرصاد تعلن أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى الأسبوع القادم تتراوح ما بين 37 و34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رقم.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الجمهور مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في كل حتة في مصر، عشان نجوم اف ام واصلة لكل مكان في مصر. عايز اقول النهاردة يوم الخميس وانا دلوقتي معاكو إنجي علي على الهوا، وكل الناس اكيد طالعة الويك اند على الساحل، فاحنا هنكون معاكو من دلوقتي لغاية يمكن قبل ما توصلوا بشوية هنكون معاكو على الطريق. نجوم اف ام واسرار النجوم هيكون معاكو في كل حتة، اللي في الشارع واللي في البيت واللي في الكشك وفي كل مكان. ويمكن حلقتي النهاردة هي حلقة غالية جدا جدا على قلبي، وعايز احكي لكم الكواليس بتاعت الحلقة دي قبل ما اقول المقدمة بتاعتي. بفكر فيها بقالي فترة، وحقيقي كنت خايفة ان انا اكلمها اقولها تيجي، لاني كنت عارفة ردها هتقولي انا مش قادرة مش عايزة، هي اساسا قليلة الظهور جدا، بتحب شغلها فقط لا غير. فقلت ايه جربي، فجربت من فترة مردتش، بعد كده المعدة كلمتها اعتذرت قالت مش هتقدر دلوقتي، كلمتها وقلت لها خلاص مش هنطلع البرنامج، وقعدنا نتكلم لان احنا بتجمعنا صداقة وعشرة ومحبة واحترام، لان هي من زمن الناس والفنانين المحترمين المحترفين اللي حاجات كتير قوي. فاخر المكالمة قالت لي خلاص انا هاجي معاكي، من رغم ان هي ما كانتش عايزة خالص. ودي بالنسبة لي انا كبيرة قوي قوي عندي، عشان عارفة الواحد لما بيكون مش عايز ومش قادر ومش عايز يبقى مع يعني يتكلم، يعني شوفوني من خلال شغلي بس انا مش قادرة. فانا بقدر ده جدا وبحترمه بجد بجد، ولكن انا النهاردة سعيدة جدا. اول لما البرومو بتاعها نزل مش قادرة اقول لكم كم من الناس، الجمهور قبل الفنانين وقبل الصحفيين اللي كلموني I love her so much I love her so much إيه ده she's great، كانت فين، هي فين، وحشتنا، أنا بحبها قوي، أنا بموت فيها، إيش يا عربي إيش إنجليزي، كله عمال يبعت لي يقول لي بجد الفرحة. بعد كده لقيت صحفيين مكلميني، بعد كده لقيت نجوم وسوبر ستارز كبار جدا. ليه مش بشوفها على الشاشة كتير؟ ليه النهاردة مش متواجدة بكثرة؟ ليه النهاردة بقى أصبح الشغلانة دي عبارة عن شلاليات ومجموعات؟ أنا بحترم قوي قوي قوي المنتج أو المخرج اللي بيفكر برا الصندوق ويجيب النجم اللي من هنا ومن هنا ومن هنا عشان في الآخر يقدم لنا عمل مختلف، وبجد نجوم إحنا بنحبهم ومحترفين وشاطرين وكل حاجة. فأنا بجد نفسي أشوفها أكتر بشكل شخصي، أنا مش بقول كده مش بعملها دعاية، أنا فعلا مش محتاجة دعاية، بس نفسي أشوفها في أدوار أكتر، كوميدي تراجيدي أكشن كله شغال معاها. هقول لكم دلوقتي هي مين. لو قلنا خفة الدم والبشاشة والروح الحلوة، حاجات مش بتتعمل ولا بتتذاكر، يا إما تكون موجودة في الشخص يا إما لأ. ضيفتي النهاردة عندها التلاتة، ومعاهم حضور يخليها دايما قريبة من القلب ومحبوبة من الجمهور، وده اللي حصل بصراحة. هي زي النسمة، وجودها مريح، وجودها طيب، وكلامها فيه ألفة ومحبة، ضحكتها قادرة تغير مود المكان كله، وعلى الشاشة عندها قدرة غريبة إنها تسيب أثر حتى ولو بمشهد صغير، لأن حضورها عمره ما بيعدي مرور الكرام أبدا، لدرجة إنك لو شلتها من أي عمل بتحس فورا إن في حاجة ناقصة وحشتنا. ضيفتي النهاردة مش محتاجة تعريف ولا كل الكلام اللي أنا بقوله ده من أول الحلقة، ولكن أنا قلته بجد بجد من قلبي، لأن صوتها وضحكتها وحضورها سابقين اسمها. ضيفتي النهاردة هي الرائعة نشوى مصطفى. نشوى يعني بصي أعتقد النهاردة ميدو إيه رأيك، أعتقد النهاردة دي كانت أطول مقدمة قلتها
2: كتير،
1: لأن أنا بقدم حاجتين
2: والله،
1: بقدمك وبقدم اللي حصل
2: والله كتير عليا جدا جدا، وأنا ممتنة لدعوتك العظيمة الكريمة، وما كانش ينفع أنت بنفسك تكلميني يا إنجي وأقول لأ، لأن أنت الحقيقة أنت نجمة في مجالك، أنت مختلفة، أنت حقيقية كمان جدا، أنت اللي جوه روحك بيظهر على وشك، انت حد طيب وجميل وراقي جدا
1: يا حبيبتي، ربنا
2: انا اتكسف يعني لما انت بنفسك تكلميني،
1: ما تقوليش كده يا نشوى ابدا يا نشوى.
2: بس انا انت قدرتي انا انا انا فعلا يعني ما بظهرش غير مضطره طبعا لانه شغل في البرنامج اللي انا بعمله. ويعني زي ما حتى قلت لك انا بروح اعمل شغلي واروح بيتنا اقعد في اوضتي ما بخرجش. لكن لما بنفسك تكلميني ده شيء عظيم
1: وجايه من التجمع من اخر الدنيا مدينه الانتاج الاعلامي مشوار ويوم الخميس
2: لا بس الحمد لله الطريق والله كان الفتك حلوه والطريق سالك جدا جدا. اسمحي لي بس الاول انا بشكرك وبشكر الباشمهندس ميدو بشكر كل ولادنا الجمال اللي من اول ما دخلت القناه يعني ايه الرقي وايه الجمال بتاع نجوم اف ام ده. نجوم اف ام دي قناه طازه يعني ما بتكبرش قناة فيها كده طاقة حلوة وما ظنش ان حد ركب عربيته مثلا ما ينفعش يجيب قناة تانية يعني او محطة تانية يعني عشان اكون يعني محددة. فاسمحيلي برضو اقول لولادنا بقى اللي رايحين دلوقتي الساحل والنبي يا حبايبي تاتا تاتا ما تستعجلش يا ابني وما استعجليش يا بنتي وبالراحة وانبسطوا كده اشربوا قهوة وانتوا في العربية وبلاش السرعة يعني ارجوكوا انا ما بحبش انا بخاف من السرعه يعني بركب مع اولادي مثلا بتخانق يعني مستعجلين على ايه بالراحه روحوا كده انبسطوا فنمشي مثلا على 90 ماشي
1: يا ستي احنا راضيين ب 100 انا راضيه ب 100
2: كتير 95 عشان خاطرك يعني 100 برضو كتير وبراحتنا كده وننبسط بالهواء كده
1: نستمتع بالسفريه بالزبط. على فكره
2: بالظبط
1: نسمع مزيكا حلوه تسمعونا
2: وحتى إحنا. لو الطريق مثلا 3-4 ساعات لو بقوا 5 ساعات هيحصل ايه ساعه كده يعني بس عشان تطمن برضو مامتك وباباك ان انت ماشي بالراحه فلو سمحتوا بالراحه
1: وكلموا والدك ووالدتك بليز طمنوهم عليكم
2: لا استني ما يتكلموش هما سايقين برضو انا بتخانق مع ولادي اقول له انت سايق يقول لي اقول له اقفل
1: التليفون كفايه التليفون
2: وبلاش برضو ده في ناس بتقرا الواتساب وهما سايقين
1: ابعتوا مسج
2: لا يا حبايبي لا من فضلك مش عايزين بقى ايه اخليها كده من اول الحلقه كويس فيها عشان ما اتخانقش.
1: طب بالذمه انت ازاي ما بتطلعيش تتكلمي في البرامج يعني بصي طريقتك حتى تجنن كنجمه وكفنانه مش بتكلم في برنامجك اوكي
2: لا هو بصي برنامجي برضه عشان الناس تبقى عارفه انا يعني الحقيقه ده شغل بالنسبه لي يعني عشان نبقى صادقين ده برنامج اعلانات انا بستضيف المعلن علشان يروج لسلعته ايا ما كانت هذه السلعه يعني بيبيع منتج مثلا طبيب مهندس ديكور اي حاجه فانا بستضيف هذا المعلن عشان اساعده في الترويج لسلعته او للحاجه اللي هو بيحاول يسوق لها لكن مش شغل مش تمثيل مش هو زي يعني كانه وظيفه بالنسبه لي
1: انا بتكلم انك تطلعي في برامج كنجمه تتكلمي لان انت عندك كتير تصدقي بقى انا بلوم الناس بجد الفنانين اللي عندهم ومروا بتجارب كتير جدا ان هم ما بيطلعوش لان انتوا بجد انتوا اغنياء غنى كبير جدا بكل الناس اللي قابلتوهم وبالتجارب واللي مريتوا بيه
2: والله
1: يعني كل الحاجات دي يا نشوه
2: هقولك انا شايفه ان الاجيال دي الجديده احنا مش محتاجين يسمعوا تجارب لان هم اصحاب تجربتهم ومهما تديهم نصايح او تديهم نتاج تجربتك لا هم لازم يجربوا نفسهم وحتى لو حصل لهم ضرر فما بيتعلموا من الضرر اللي حصل لهم ففكره ان احنا نقعد ندي نصايح دي انا مش بحبها
1: مش نصايح انت ما تتكلمي يعني انا لغايه دلوقتي مثلا بروح اقعد اسمع استاذه ليلى رستم
2: لا
1: سلوى حجازي دول اعلاميين
2: وبتتعلمي
1: حبيب انا استضفته وتوفى بعض اتفرج عليه لغايه النهارده الله. وعلى البرامج ومين اللي كان بيعد البرامج دي ومين اللي كان بيقعد يقول لهم الاسئله دي
2: انت لحقتي الاكابر بتوع المهنه
1: ده انا مش محظوظ
2: والحقيقه كنت شاطره قوي انك بتذاكريهم انت بتقولي لي حتى واحنا بنتكلم تقولي انا بقعد لحد دلوقتي اجيب الفيديوهات بتاعتهم واذاكرها
1: بحبها
2: فعشان كده انت انجي عاليه يعني.
1: لا لا لا انا عايزه اقول انا بستمتع بده دي تجارب حلوه ايه بتقولي تحبي كده تقعدي تعملي لها فريش المهم هنتكلم في حاجات كتير بس عايزه اعرف منك دلوقتي النجمه نشوى مصطفى والفنانه نشوى مصطفى ايه اكتر 3 مشاعر مسيطرين عليكي دلوقتي
2: اول مشاعر مشاعر التيتا انا بقيت تيتا بقى عندي علي حفيدي عنده 2 سنين وليلى انا اقول الاسامي عشان
1: لا
2: بالكامل علشان ما يكبروا
1: أيه.
2: انا عندي علي عبد الرحمن محمود
1: الله.
2: انور ده حفيدي
1: كم سنة؟
2: سنتين بالظبط، كمل سنتين وكم يوم دلوقتي. ليلى حازم السمرة ليلى هتكمل سنتين شهر ديسمبر، دي حفيدتي من بنتي من مريم.
1: أيوة.
2: فأنا دلوقتي أول مشاعر مسيطرة عليا التيتا بكل بقى ال ال ال الح يعني إيه شوية الحاجات اللي حوالين تيتا، يعني بشتغل مثلا بحبي الأطفال وبغير البامبرز الأطفال وبأكل الأطفال وبعمل أكل الأطفال وبحمي الأطفال، يعني بعمل كل الحاجات اللي تخصهم مع إن عندهم يعني عندهم
1: ناني أكيد أو الدادة بتاعتهم،
2: لكن أنا ممنوع. وحتى ولادي بيزعقوا يا ماما طب انت يعني انا ممنوع اي
1: حد يعني هي بتساعدك انت لكن مش
2: لا الحقيقه ولا بساعد، ممنوع تعمل لهم الاكل انا اللي لازم اعمله
1: صح
2: واحضره بايدي صح. ممنوع تغير لهم البامبرز لازم محدش يلمس احفادي انا اللي اغير لهم
1: صح،
2: ممنوع تحميهم انا لازم احمى انا بس يعني ممكن تساعدني في ان
1: تحضر لك الفوطه تحضر لك الصابون لكن انت اللي بتبقي انت اللي
2: كل حاجة صح. ويعني وكمان مثلا انا بخدمها برضو لان مثلا بتيجي تقعد معايا عدد ساعات كبير فلازم اقوم احضر لها برضو هي مثلا الغداء بتاعها او الغداء بتاعها انا وهي يعني فبقول لولادي انت بتجيبولي اشخاص اضافيين اخدمهم مع اولادكم
1: ايوه
2: فهم يعني طبعا ربنا يدي الناس الصحه والرزق بس مشاعر دي اول مشاعر التيتا. تاني مشاعر المرأة الستينية لان انا كملت 60 سنة.
1: انت شكلك صغير قوي يا نشوة
2: والله كتر خيرك
1: وحياة ربنا يا ريت يا جماعة اي حد يتم 60 سنة يبقى زي نشوة بجد قمر والله العظيم نشوة بيبي برضه بيبي
2: شهر مارس اللي فات دي تاني مشاعر اللي هو اللي هو على المعاش بقى فبقى يعني احساس المعاش بقى وكده
1: لا ده انا عايز اقولك على واحد فيهم يعني احساسك وانت يعني التيتا حاسه انت ايه اللي اتغير فيكي مع الاحفاد يعني بتعملي لهم كل حاجه واكيد كمان كنت بتعملي لاولادك
2: لا
1: ما كنتش لاولادك
2: الحكاية كانت امي بتساعدني طبعا فلان
1: تاريخ بيعيد نفسه
2: كنت بشتغل يعني انا مش عارف اذا مريم تسمع الكلام ده لان ما بقولها انا تعبت فتقولي ما انت تيتا كانت بتساعدك يعني فانا بستمتع باحفادي دلوقتي المراحل اللي انا ما استمتعتش بيها قوي في ولادي لان كنا بنشتغل انا وزوجي فالحياه شغل عشانهم
1: عشان تعيش
2: عشان طبعاً. فمشاعر التيتا ده
1: حاسه بايه بقى دلوقتي وانت جده
2: يعني بصي هي مشاعر يعني تحمل شقين عكس بعض انا سعيده جدا بوجودهم ومرات الاقي نفسي ببصرهم وعيط لان حبيبي زوجي مش موجود معايا ومش بيستمتع باللي انا بستمتع بيه وهو اللي كان نفسه اكتر مني انه يبقى عندنا احفاد لان اولادي الاثنين قعدوا تقريبا 5 سنين بعد جوازهم ما فيش اولاد يعني ما انجبوش فكان عباد نفسه فملحقش حبيبي يعني يا دوب لما توفى كان علي عنده 5 شهور بالظبط وليلى كان عندها 10 ايام فما لحقش فببقى فرحانه قوي بس كل حاجه جديده كل كلمه جديده بس بحفظهم ان يدعوا لجده ولما بقول لعلي جده فين يقول لي في الجنه
1: يا حبيبي
2: وليلى لسه بحفظها ان جده ان شاء الله في الجنه
1: هتحكي لهم عنه كتير
2: بحكي
1: ولسه
2: بحكي وبفرجهم الصور بتاعته وهعمل كل الحاجات اللي وصاني بيها معاهم يعني
1: أكيد.
2: ان شاء الله يا رب يقدرني
1: يعني. لا ربنا هيقدرك وانت بتكملي المسيره وهو طلع عند ربنا في حته حلوه واكيد شايفك واكيد حاسس بيك
2: انا اللهم لا اعتراض طبعا يعني هو اكيد عند الرحمن الرحيم يعني
1: طبعاً
2: اكيد
1: أرحم
2: اجمل من الدنيا اللي احنا فيها بس عارفه يا انجي احساسي بالظبط انا من يوم ما عماد مشي انا مش موجوده انا بمثل أنا ان انا موجوده انا بمثل ان انا موجود زي بالظبط الشخص اللي حصلت له يعني بعد الشر عن الجميع مثلا حادثه معينه ففقد البصر هل هو بيموت بعد ما يفقد البصر لا هو عايش بس عايش بشكل مختلف بيتعايش مع الحياه بشكلها الجديد اللي هو مش شايف عماد كان هو عينيا اللي بشوف بيها وكان كل حاجة حلوة وكان السندة بقى كمان أنا كنت
1: الحبيب والسند والأخ
2: ما عنديش غيره
1: وكل
2: صديقي كمان صاحبي عارفة ما يبقى جوزك صاحبك اللي هو
1: على فكرة دي أهم حاجة
2: لا كان صاحبي
1: يعني أعتقد دي أكتر حاجة ممكن تكون نجحت زواجكم المدة دي
2: 32 سنة ما فيش مرة كان دايما يقولي شوفي أنت ما رحتيش عند مامتك يوم عشان بس تبقي عارفه
1: على مدار 32 سنه عمري ما زعلت.
2: لا زعلنا بس
1: لا اكيد خنقت طبيعي. طبعا
2: عمري ما رحت بيت اهلي ابدا. نمت اقول لك على حاجه، من يوم ما دخلت بيت عماد انا ما رحتش بيت عند امي. كان يقول لي اقعدي عند مامتك وباباكي زي ما، لكن تباتي اقعدي لحد الساعه 2 الصبح 3 الصبح وانا اجي اخدك. لكن تباتي في بيتك. من يوم ما اتجوزت عماد انا ما نمتش عند امي، ما نمتش تاني. يعني بيتي اللي هو انا ببات فيه.
1: يعني اقدر اقول ايه السر اللي خلى جواز زي ده تبقى العلاقه كده وبالطريقه دي لمده 32 سنه؟ يعني ايه اللي ينجح الجواز؟
2: الراجل العظيم اللي بيحتمل طيشان الست. لان الست
1: ستات طيشه.
2: لا الست الست مشاعرها اللي بتسوقها مش عقلها. فممكن في مشاعر ثوره لا بقى ماليش دعوه، كل واحد يروح لحاله انا مش هستحمل. كان هو بيستوعب ويفسر لي ان ما ينفعش ده يحصل.
1: قلتي له كده
2: لا بص خلاص احنا كل واحد يروح لحاله. فيقول لي ما ينفعش عشان احنا بيتنا جميل وعشان في اولاد جمال وعشان احنا الشركه اللي بينا ما تستاهلش انها تتفشكل. فيستحملني. حاجة حصلت قبل ما يتوفى بحوالي 3 أيام. هو كان كويس خالص مش حاجة، لقيته قاعد وعمال يبص لي قوي كده. احنا كنا عندنا في الليفينج كنبتين قصاد بعض، هو يقعد في الكورنر بتاع الكنبة دي وانا هنا قدام بعض كده. فبعدين بقول له بتبص لي كده ليه؟ فقال لي تصدقي ان انا اكتشفت ان انا بحبك اكتر ما انت بتحبيني. فقلت له طب ايه بقى، ما وزنت فين؟ تعالى نوزن حتة محايدة. قال لي بجد؟ قلت له ليه بتقول كده؟ قال لي عشان ما فيش ولا مرة زعلنا فيها من بعض غير أنا اللي جيت صالحتك.
1: كان هو اللي بيصالح.
2: فقعدت أقول له، فرحت قلت له شفت بقى ده برهان إن أنت اللي بتزعلني إن أنا عمري ما زعلتك. بس قعدت فكرت إيه الراجل الراقي ده اللي عارف ضعف الست فيستوعب ويتنرفز وكل حد يقعد في أوضة بس قبل ما ننام لازم يجي صالحني. أنا كنت بتصالح على طول لما أكون أنا كمان غلطانة فبتلم يعني. الحقيقة
1: عمركم اختلفتوا على الشغل؟ على التمثيل؟ على شغلك مش على شغله يعني يعني عمره كان عنده اعتراض على شغلك؟ عمره كان عنده يعني
2: هقولك هو كان ذكي جدا جدا وراقي جدا ومثقف جدا ودارس علم نفس وقاري مكتبة يعني قاري مكتبة. احنا اول ما اتجوزنا انا كنت بشتغل ممثله يعني.
1: كنت بتمثلي.
2: فجاء قال لي مش هينفع عشان يعني
1: بيغير عليكي.
2: قلت له لا احنا انت اتجوزتني وانا ممثله وانا مش طلع في دماغي امثل فمثلت. انا خريجه جامعه كليه تجاره جامعه عين شمس وبعدها درست 4 سنين كمان فمش هينفع اسيب دراستي يعني انا ودي حاجه انا بحبها. فقال لي خلاص خلينا اشتغلي لحد بس ما نخلف ونبقى نتكلم تاني. فانجي اتجوزت 9 شهور و4 ايام بالظبط
1: وخلفت. يا نهار ابيض ما لحقتيش.
2: فقال لي قلت له بص
1: انا لحقت
2: انا عامله مسلسل اصلي في اجزاء فلو ما لو ما كملش هتسجن انا ماضيه فينفع يعني ام ابنك تبقى مسجونه عشان ما كملتش المسلسل. المهم يعني فقعدت اتسحلب واتدحلب لحد ما ما ما ما بقيت موجوده ولكن بشروطه.
1: بس من رغم نشوى انت عمرك ما عملتي حاجه مثلا فيها ابتذال حاجه ولا حاجه خارجه يعني ما بالعكس انت ادوارك كلها كانت
2: هو كان لا مش يعني هو يعني الحمد لله
1: ما كانش اعتراضه
2: يعني
1: على
2: الوسط. لا هو هو هو هو لما اتجوزني هو ذاكر التركيبه الشخصيه دي اللي اتربت في بيت عم مصطفى فالتركيبه دي يعني يعني عمري ما هكون اعمل حاجه فيها ابتذال يعني او فيها
1: اي حاجه تخدش حياء العيله
2: خالص او شيء يحرجه لان انا انا
1: واعيه يعني
2: لا وقناعاتي كده يعني
1: طول عمري
2: ما ومش حاجه يعني انا دايما كنت اقول اللي اتكسف اعمله في حياتي مش هقدر اعمله وانا بمثل.
1: انت ست جميله جدا
2: بس يعني لو حاجه هتكسف اعملها يعني انا ما اقدرش مثلا مثلا افتح الباب للبواب مثلا او لحد جايب لي حاجه او كده وانا
1: لابسه قصير
2: او لابسه قميص النوم يعني مش هقدر اعمل فلازم اكون لابسه وانا بفتح الباب لحد غريب عني وانا يعني ستر نفسي.
1: صح.
2: مش
1: ده المفروض.
2: وده ده برضو هو ده اللي يعني انا تركيبه التربيه يعني تربيتي كده يعني. ومش بلوم على حد، ممكن حد غيري مش المظهر برضو يعني، ممكن حد غيري مظهره يبقى شويه
1: خارج او كده،
2: مش خارج لا يعني متفتح شويه او المساله كده يكون احسن مني عند ربنا.
1: انا لا ما بنحكمش على المظاهر خالص،
2: بس انا بتكلم على
1: دي طريقتك.
2: طريقتي او تركيبه البيت اللي انا اتربيت فيه. انا بتكسف يعني، كسف ان مثلا انا ابقى قاعده مثلا وابن عمي مثلا قاعد وانا قاعده مثلا نفسها شورت مثلا. مش هقدر اقعد قدام ابن عمي كده يعني.
1: أيوة.
2: فبالتالي مش هقدر اقعد قدام الكاميرا.
1: أيوة كده.
2: اللي هو بيصورني مش ابن عمي كمان. يعني فاهمه؟ فاللي هو يعني. أيوة. بس ف يعني
1: طول عمرك
2: يعني
1: طب اوكي ده جانب. بس انا كل ده لسه ما دخلتش في الحلقه على فكره يا جماعه خالص. قالت المراه الستينيه ارجوكي بقى تعالي بقى من الستين، قولي لي بقى حسيتي بايه يوم ما تميتي
2: 60 سنه؟ انا
1: بالرغم ان الواحد دلوقتي بقى حاسس ان الست الستينيه النهارده واللي عندها 60 سنه مش زي اللي عندها 60 سنه زمان.
2: انا
1: خالص
2: هقول لك،
1: ولا الراجل على فكره خالص يعني. دلوقتي واحده عندها 70 سنه بيبقى شكلها كانها عندها 40 سنه.
2: انا قعدت اتذكر كده لما والدي الله يرحمه تركن على المعاش وهو عنده 60 سنه، انا ابويا كان حبيبي معجز قوي وكان بابا على المعاش، فانا جف مخي على طول صوره ابويا.
1: أيوه.
2: يا نهار اسوح، ده انا بقيت انا عجزت قوي كده
1: زيه
2: يا ربي. أيوه. طب انا يعني مش حاسه قوي ان انا يعني.
1: ايوه
2: فاكتشفت بقى ان انا عجوزه يعني عجزت.
1: لا انت مش عجوزه، انت مش عجوزه لا شكلا ولا موضوعا ولا اي حاجه. هم زمان كانوا غير دلوقتي والله العظيم يا نشوى.
2: وايه يعني لو كلمة اصل اللفظ برضو انا مش حاسه ان انا عجوزه يعني. انا جوايا انا مش حاسه لكن هو البطاقه بتثبت ان انا عجزت.
1: ده رقم زي الارقام
2: الكبيره دي كلها.
1: بس عايز اقول لك على حاجه. طب حاسه يعني حسيتي بايه؟
2: حاسه ان انا بنهج لو طلعت السلم. حاسه ان انا بكسل انزل اروح اشتري حاجه في سوبر ماركت مثلا. حاسه ان انا الركب برضو لما باجي اطلع على السلم انا دورين.
1: ايوه
2: فباجي اطلع الدورين الركبي برضو. أيوة.
1: العوامل التعريه اللي
2: بقيت اخاف وانا نازله على السلم وامسك الترابزين. ده ما كانش بيحصل زمان.
1: احسن ما اشوفش وكعب
2: لان انا وقعت قبل كده الحقيقه. عشان انا وقعت. أيوة. فاكتشفت ان لا ده الستين دول برضو ليهم حسابات. حصلت حاجه غريبه برضو. انا ربنا اكرمني وعملت اكتر من عمره منه عملتها وانا حاجه 40 سنه. اخر عمره عملتها السنه اللي فاتت في ذكرى وفاه زوجي. اتفقت انا والولاد كانت الذكرى الاولى ان احنا يوم وفاته هنقضيه قدام الكعبه حرم. احنا الثلاثه نعمل له ثلاث عمرات.
1: الله
2: ويا رب يعني يتقبلهم يعني. فرق كبير قوي من اول مثلا عمره عملتها انا. وسالت شيخ الحقيقه انا في السعي بنصفه قعدت على الارض يعني تركنت على جنب لان تعبت. فقعدت شويه قلت
1: بريح.
2: ريح والله العظيم مش قادره.
1: الصفه والمروه
2: مش قادره.
1: رايحه جايه رايحه.
2: لا فده ما كانش بيحصل قبل كده. فاذا انا بلغت الستين من العمر ده.
1: لا لا لا الشعور الثالث المسيطر على نشوى مصطفى.
2: هقول لك بقى الاحساس الوحده رغم ان ولادي مش يعني مش بيسيبوني لحظة. أنا ولادي يا تليفوناتي عندي يعني لما كمان ساكنين معايا في البيت نفسه. أيوة. يعني فيرجعوا من الشغل بتاعهم عندي فوق. أنا من الصبح من 9 لـ5 أحفادي معايا. فببقى بس مستنية أهاليهم يجوا ياخدوهم. أيوة. عشان أبص في السقف
1: أرتاح.
2: أبص في السقف كده في الصمت. أيوة. مش عايزة حاجة. فلما يجوني مثلا يجوا أقول لهم أنتوا هتقعدوا خدوا ولادكم
1: ولادكم وامشوا. أيوة.
2: تليفونات بقى كل ساعة وكده. أيوة. ومع ذلك أنا ونسي الوحيد اللي كنت يعني محدش عارف يعوض مكان عماد.
1: لا ولا خالص خالص
2: يعني ولادي حبايبي واحفادي حبايبي.
1: ده حب وده حاجه وده حاجه.
2: ده هو كان معنى كلمه ونس. زوجي كان هو معنى كلمه ونس. المعنى ده ما بقاش موجود معايا. فانا توحدت. ولكن بصي برضو الوحده ليها ميزات حلوه. ان انا بقعد كده افكر لوحدي بالليل وانا ببص في السقف وبسال ربنا الحكمه فإني في السن ده أنا أكتر سن محتاجة العماد فيه هو سني ده. فيا رب أنت ليه خليت عماد يمشي دلوقتي كنت محتاجة شوية كمان. فلاقي كده حاجة بترد جوايا علشان تأتنسي بيا أنا.
1: ربنا
2: اتونسي بيا. وخليكي سلمي ان مفيش ليكي لا الدنيا ولا الاخره غير الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظ ولادي وربنا يحفظ احفادي وربنا يرحم زوجي, بس احنا متونسين بالله. فبعد انا وربنا بقى يعني اناجي الله سبحانه وتعالى, ابتدت صلاتي كمان يا انجي بيبقى ليها معنى,
1: احساسك بيها مختلف.
2: قبل وفاه عماد كنت بصلي علشان ده فرض لازم يعني اقضي, بعد عماد بقى فيه يا رب
1: تواصل.
2: عارفه اما تحطي يعني ولله المثل الاعلى, تحطي دماغك على كتف واحده صاحبتك وتعيطي في صدرها زي ما بيقولوا, او تقعدي تشتكي لها وتحسي بطبطبتها. فببقى مستنيه اللحظات يا رب يا رب يلا عايزه اصلي دلوقتي, يا رب الولاد ينزلوا عشان عايزه
1: اصلي الخلوه دي معاك. ايوه
2: احساسي بالصلاه بقى مختلف. فقعدت اقول يمكن ربنا عايز يدوقني طعم حاجه ما كنتش مستطعماها الدنيا
1: طبعا تلاهي.
2: فبقى في ونس من نوع تاني.
1: يمكن بصي ان له في ذلك حكم, كل حاجه ربنا بيعملها ليها خير بالظبط. يعني هو اما يبقى عندك يقين بجد وايمان بجد ان كل حاجه ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ابدا, خلاص بتسلمي وكل حاجه بنعرف الحكمه منها بعدين.
2: والمعنى بصي يعني ايه لا شريك لك. المعنى ده اعتقد والله اعلم ان من ساعة ما بنتولد لحد ما بنموت ربنا بيبقى عايز يخلينا نقول لا شريك لك بالقلب وباليقين. ما بنقول كلنا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله, لكن بيعلمني
1: الروحانيات اللي جوه.
2: لا وعشان تعدي الاختبار لازم تبقى لا شريك لك باليقين. فكل فقد بيحصل في حياتنا, كل حتى طلب. انا زمان ازاي كنت بزعل ان مثلا ما يجيليش شغل, انا مالي ما انا لو مسلمه امري لا بجد ولا شريك لك بجد, هو عايز كده فانا ماليش دعوه. ما كانش ده عندي قبل كده, لكن دلوقتي بقى عندي يا رب اللي حضرتك عايز تعمله ولك المثل الاعلى اعمله. انا موافقه يا رب بيقين, مش موافقه كده مجرد كلام.
1: لا لا لا وراضيه.
2: لا لا راضيه, ما هو بيعلمني.
1: دي بقى ميزه ما بنكبر شويه ان احنا بنتغير, ولكن بنتغير للاحسن
2: مش الكبر برضو.
1: يعني مع انا
2: التجارب
1: بحس التجارب
2: التجارب اللي بتعلمنا مش السن. ممكن يبقى
1: احساسنا بالحاجات بيتغير يا ناس,
2: يحصل لك انت وانت اصغر مني بكتير, او يحصل لبنت عندها 20 سنه, يبقى كرم ربنا ان احنا نعرفه بدري. فاني عرفت المعنى ده وانا عندي 59 سنه يوم وفاه عماد, او بحاول اعيشه, فبرضه الحمد لله ده كرم من ربنا ورزقي كده. يا بخت اللي رزقهم كان قبل السن ده. يعني فكرة التسليم, لأن أنت كده
1: سلمة بترتاحي وبترمي كل حاجة على ربنا. ده حقيقي. هل فكرة لو حطلب منك رسالة لحفيدك النهاردة يسمعها بعد 20 سنة تحبي تقولي لهم إيه؟
2: يا حبايبي
1: عشان يسمعوها على اليوتيوب,
2: علي وليلى خليكوا دايما ربنا قدام عينيكم في كل تصرفاتكم, هترتاحوا جدا جدا جدا, وهتبقوا محميين جدا جدا جدا, ومش هتخافوا من اي حاجة في الدنيا طول ما ربنا هو سندكم. وما تجروش كتير ورا الدنيا, اعملوا اللي عليكم واشتغلوا في الدنيا باخلاص, لكن النتائج اوعوا تشغلكم, لان النتائج مقدرة من قبل ما انتوا تتولدوا.
1: قلت في المقدمة إن الجمهور عرفك بخفة دمك وإنك بشوشة وطلتك خفيفة, وفي نفس الوقت أنت شخصيا قلتي قبل كده أنا شخصية كئيبة.
2: كده كئيبة وإنك كدية.
1: عملتي المعادلة دي إزاي يا نشوى يا مصطفى؟ عملتيها إزاي؟
2: والله يا إنجي أنا ما أعرف. طبعا كتر خير الناس الحمد لله, والله كتر ألف خيركم إن الناس بتقول عليا إن أنا دمي خفيف وإن أنا كوميدي.
1: لا ولذيذة.
2: والله العظيم ما أعرف. أقسم بالله أنا ما أعرفش والله. شكرا. بس هو كان الله يرحمه الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ هو اللي حطني على التراك ده. أنا كنت أول ما طلعت نكت ضمير قبل حكمة عياض. أيوة. بوابة الحلواني عياض. أيوة. الجزء الأخير من الرابع والخامس من الليالي الحلمية, البنت اللي أهلها. أيوة. ماتوا ومش عارفة عياض, كل حاجة عياض
1: نكت
2: نكت نكت. أيوة. نكت. مش تراجيدي لا ميلودراما اللي هو العياط الفاقع.
1: ايوه
2: جاء استاذ اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه ويحسن اليه
1: الله يرحمه.
2: يرحم كل امواتنا. اختارني لدور في مسلسل اسمه خالتي صفية والدير.
1: طبعا طبعا.
2: طب هقول لك بقى مفاجاه. الدور ده كنت انا لسه والده مريم كان عندها ايه شهرين, فانا قريت الدور لقيته مش شبهي ده واحده كده يعني.
1: ايوه ايوه.
2: فروحت قلت ايه عشان عم اسماعيل ما يزعلش, قلت اخد مريم وانا رايحه. مريم كان عندها شهرين اتحجج اقول له اصلا انا لسه والده حضرتك فمش هينفع أشتغل. فاول ما دخلت كده شايل يا روح قلبي هاتي, مش انت اللي روح قلبي,
1: البيبي
2: هو اللي روح قلبي. ما شاء الله. طيب مش ماما منكده عليكي؟ لا احنا هنخليها دمها خفيف.
1: شفتي؟
2: فانا قلت ايه طب هعتذر ازاي؟ توصلي لسه عندها شهرين. قال لي لا هتيجي معاكي وهناكلها هنا وترضع هنا وكل حاجه. فما عرفتش اعتذر, فعملت الدور ده وانا مش هعمله ازاي ده. فافاجئ ان رد الفعل ورد الشام دي
1: الرهيب
2: اللي عايزه اتجوز يا ناس انا. أيوة ملياش في العلام.
1: أيوة أيوة.
2: عايزه اتجوز ان شاء الله. احول احول احول. فبنت عايزه تتجوز ومش عارفه, الناس كلها بقت تضحك وطلع كوميدي.
1: ايوه.
2: من ساعه بقى الدور ده ان كل الحاجات اللي جات لي بعد كده كل الحاجات الكوميدي.
1: من هنا بقيتي ممثله بتعملي كوميدي. لانك نجحتي بشكل مش طبيعي.
2: انا معرفش ازاي
1: يعني. لا كنت رهيبه. هنا هنتكلم اكتر, ولكن على صعيد الفن, امتى نشوى مصطفى كانت طايره من الفرحه, وامتى قلتي يا ارض شيلي ايه
2: اتشقي
1: وبلعيني؟
2: هقول لك امتى كنت طايره من الفرحه.
1: اما ايه اني دور جالك وحسيتي
2: هتستغربي انه كان مسرح.
1: الله.
2: انا اشتغلت في المسرح يعني 4-5 مسرحيات في حياتي كلها,
1: بس كلها
2: لكن اخر مسرحيه كنت انا اللي كاتباها. ورد الفعل يا انجي كانت اسمها سيلفي مع الموت. رد الفعل من كل الاطياف اللي في المجتمع, يعني لاول مره يدخل المسرح مثلا ناس مثلا ملتحين وناس منتقبات ستات, دول ما بيدخلوش مصر يعني
1: ما بيحضروش مصر.
2: لكن
1: طبعًا.
2: لما سمعوا ان المسرحيه بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن الموت, عن فكره الموت وفكره الحياه, فابتدوا لا عايزين يشوف دي بتقول ايه وهي اللي كاتبه كمان. فابتدى ناس من الملتحين او يقولوا لي اللي انت بتقوليه على المسرح ده لو اتقال على المنابر مش هيتحس بالصدق ده. برضو كنت بقول في المسرحية لا شريك.

0: فاداني دور أميرة من أسرة محمد علي وأنا إزاي طيب. المهم يعني الدور ده كان عاجبني لأنه مختلف، رحت فصلت بقى فساتين سواريهات وبتاع، وكان نفسي طيش بقى كنت صغيرة ألبس فستان يعني الكتف بتاعه مفتوح شوية. عملت فستان كتفه كده مفتوح شوية، فأنا يعني محرجة برضو
1: عملت وأنا مكسوفة
0: أن عماد يشوفه.
1: أيوة.
0: بس عماد كان الحمد لله عمره بيتفرج عليا،
1: عمره ما اتفرج عليكي ما بيحبش
0: ولا
1: ما
0: ولا ولا ولا
1: هو دعوة.
0: ولا ولادي
1: ولا
0: يعني ولادي لما كنت اشد امي اتفرجوا. أيوة. يا ماما
1: خلاص بقى
0: عايشين معايا.
1: أيوة.
0: يعني
1: بالظبط.
0: ف سبحان الله المسلسل يعني فستان واحد اللي كان أيوة مفتوح. أيوة. شويه كده دي كنت مفتوح بس شويه مبين حته من كتفي صغننه كده. فاليوم ده لاجل حظي انا طبعا قاعده وهو بقى عماد عارف قد ايه انا عماله استعد واعمل
1: للمسلسل زمن عماد الدين
0: فقاعد فالمسلسل ابتدى. فطبعا مش ممكن حط في المسلسل
1: لا طبعا
0: لانه هيستغرب. فبقيت عماله اقول يا رب يا رب يجي له تليفون يا رب يقوم، ما انا خايفه يشوف
1: وشمعنى في الحلقه دي هيشوفك بالفستان
0: ده. فقاعده عماله اقرا في سري قران يا رب يقوم ما قامش.
1: فضل قاعد
0: وانا مش عارفه اعمل ايه. فجاء المشهد اللابسه فيه حته مفتوحه، فاول ما بص كده لقيته بعدها بص لي قال لي ايه القرف ده وراح قايم. انا بقى دي يا ارض انشقي وبلعيني وبقيت محرجه وقمت بقى عايزه اعتذر له بقى اعمل ايه يا ربي. وهو زعل مني جدا قلت له والله العظيم انا ده حته صغيره. قال لي انت بتخسري ما بتكسبيش. انت ليه يعني هو الحته اللي بانت من كتفك دي انت يعني فادتك في ايه؟ مش انت ده احنا فستان فرحنا
1: كان مقفول
0: ده هو اللي اصر قبل ما اعمل الفستان. قال لي بصي حذاري تعملي فستان مفتوح. قلت له لا ما تقلقش، مع اني كان نفسي لو كان سابني اعمل فستان مفتوح
1: كنت عملته
0: ما كنتش عملت الفستان فعملته مقفول يوم الفرح. أيوة. عشان ايه هو يبقى مبسوط برضو كده
1: عدي يا ليلى.
0: فانا عملت غلطه يعني
1: هي دي الارض انشقي
0: وبلعيني.
1: طيب هنا لو سالتك هسالها شويه اسئله عن الاعمال الفنيه علشان شويه وهنطلع للفاصل. اخر اعمالك كم مسلسل حد اقصى مع المخرجه مايا أشرف زكي. مايا أشرف زكي
0: المخرجة الكبيرة. مايا صغيرة مايا قد مريم
1: صغيرة جدا.
0: هما بينهم أسبوع بينها وبين مريم بنتي
1: بس هي مخرجة كبيرة.
0: يا نهار أبيض اللهم صل على النبي يا بنتي ربنا يحميكي. إيه أنا بصي أنا بشتغل
1: شفتيها إزاي؟
0: لا ما هقولك استني أنا يعني رايحة على ما أعرفهاش يعني ما أعرفش يعني عارفة أنها اشتغلت مساعدة لكن أول مرة كانت تخرج. فأنا رايحة بنتنا الصغنطوطة.
1: أيوة صح يعني مايا بنت روجينا واشرف
0: يعني
1: رايحه عادي
0: فرايحه اللي هو بنتي يعني فرايحه لقيت بنت شديده الادب في استقبالها للفنان ايا كان، شديده الاحترام في توجيهه، القطعات بتاعتها الناس شافت المسلسل
1: طبعا
0: حاجه بقى تانية
1: كانت تحفه.
0: فانا رايحه هو ما كانش دور هو كان ضيفه هما بالظبط كانوا ثلاث مشاهد فانا رايحه فقلت ايه هعملهم دمهم خفيف كوميدي طبعا. فلقيتها عملت المشهد والناس كلها ضحكت اول ما في البروفه كل الناس ضحكت ومش عارفه ايه وقلت افهات وكده وضحكت هي كمان. خلصنا البروفه راحت جايه على جنب يا استاذه بعد اذنك ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. صوت واطي خالص. انا اسفه ممكن نغير طريقه الاداء ممكن نعمل شالت لي كل الافهات بادب طبعا لان انا متربيه على ان المخرج هو الاساس
1: مهما كان سنه صغير.
0: لا لا لا
1: مهما كانت خبرته سنه. اقل منك
0: خبرته ايه؟ لا هي خبرتها اكبر في الاخراج
1: بس بتكلم ان في مخرجين لا مو في مخرجين خبرتهم اكتر من مايا بس في النهايه بدام ارتضيتي هو المخرج مال.
0: هي طريقه ادبها في التوجيه
1: الاسلوب
0: الرقي يعني انا قلت روجينا يا زين ما ربيتي. لا لا لا بنت مهذبه والحقيقه التزمت باللي هي قالته لي والحقيقه طلع افضل من اللي انا
1: أحلى.
0: اللي انا رايحه بيه ده اللي انا رايحه بيه من بيتنا ده للافيهات وبتاع لان دي دكتوره في الاول وفي الاخر وطبيبه ليها هي عايزه الترس بتاع المشهد ده يتحط في حته معينه ما ينفعش نهيفه او نحوله النكته. لا لا لا لا برافو.
1: اكتر حاجه عجبتك في الشغل مع مخرجه شابه زي مايا أشرف زكي؟
0: لا مايا الحقيقه اي ممثل شاف شغلها يتمنى يشتغل معاها لانها بتحترم الممثل.

0: وبتطلع الممثل في أفضل
1: حالاته. حتى
0: روجينا يعني انا مش عايزه اقول كده طبعا.
1: لا لا طبعا لا روجينا لا طلعت في حاجات قبل كده بس روجينا مع مايا كانت مختلفه.
0: اذا قسنا روجينا في اخر 5 سنين فهي كانت في اروع حالتها مع
1: مايا.
0: واقول لك على حاجه بقى، انا شفت روجينا بتتعامل ازاي مع الاستاذه مايا اشرف زكي، بتتعامل معاها انها محترفة. الاستاذه اللي هي الاستاذه المخرجه، مفيش ماما مفيش ولا مايا طبعا
1: طبعا.
0: واقول لك على حاجه، روجينا كانت زي برضو يعني في المشهد ليها شكل في الاداء معين في المشهد، فالاستاذه برضو مايا
1: قالت لها بتقول لها لا انا عايزه
0: بعد اذن حضرتك كذا. فانا عارفه قد ايه احنا ككبار سن يعني
1: خبره وسن وكل لا حاجة. اكبر
0: او لبنا في حته كده فبيبقى صعب علينا ان احنا نغاية. بس لا لما التزمنا لا روجينا في أروع وأجمل وأصدق حالتها. فلا يعني مايا روجينا تحيي عليها السنة دي يعني
1: لا عايز أقول هي روجينا عارفة أنا من أول أنا عملت كنت حاجة مع مايا كانت بتشتغل في الأول كمساعد مخرج مع نادين خان.
0: يا سلام
1: أنا عايز أقول لك يا نشوى أنا شفت مايا أشرف زكي في اللوكيشن في الست. أنا ما صدقتش ان هي دي مايا اللي بشوفها في البيت اللي هي بنت صاحبتي اللي
0: لا انا انا انا ما شفتش مايا في البيت يعني انا ما عمري مثلا ما زرت روجينا او اشرف او دكتور اشرف طبعا في البيت او كده، لكن ما هي مايا قد بنتي فانا متخيله يعني شكل ازاي. لا مايا كبيره
1: مخرجه كبيره
0: لا واتلمذت على ايد اساتذه واضح ان هم ربوها كمان صح. لا ما شاء الله يعني
1: حسيتي زي ان هو عايز يطلع فاصل
0: صح مش مهندس
1: متوتر الضيف ارجوك ما توترش الضيف بقول على الهواء ارجوك هو جه حالي النهارده خالص
0: لا ما انا ما شاء الله.
1: احنا للاسف انا مستمتعه جدا بالحوار وبالحديث ولكن لازم نطلع لفاصل صغير ونرجع ونكمل لان لسه عندي حاجات كتير جدا عايزه اتكلم فيها مع نشوى مصطفى فارجوك يبقى الفاصل قصير عشان انا عايزه اتكلم مع صاحبتي وضيفتي اللي منوراني النهارده اللي أنا بجد مستمتعة جدا. نشوى مصطفى أنت فنانة كبيرة وغنية جدا وعندك كلام كتير مش بس في الفن وفي الحياة وعن التجارب وصادقة ومريحة ولسه اللي جاي أكتر فاستنونا مع الرائعة نشوى مصطفى.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أن العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة وإدراك كامل لأهمية العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
2: وزير الخارجية التركي يؤكد العمل على إحلال السلام في السودان بالتنسيق مع مصر.
1: القوات المسلحة تنفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني.
2: وزير المالية يؤكد الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية.
1: الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي لقيادات المؤسسات الحكومية.
2: وزارة الري تنفي صحة ما تم تداوله بشأن ظهور بقع زيت في نهر النيل بالأقصر.
1: جهاز تنمية المشروعات وقع اتفاقا لدعم مشروعات الشباب بتمويل يبلغ 30 مليون يورو بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني.
2: وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية العربية وأندية رياضية.
1: هيئة الأرصاد تعلن أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى الأسبوع المقبل تتراوح ما بين 37 و 34 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا واللي بيشوفونا واللي بيسمعونا في كل مكان, ونجوم اف ام وأسرار النجوم والرائعة نشوى مصطفى, وحديث وحوار من القلب, وأنا عن نفسي مستمتعة بكل كلمة بتقولها النهاردة معايا وفتحة قلبها وبتقول كلام حلو قوي قوي قوي. قبل الفاصل اتكلمنا عن حاجات كتير, واتكلمنا شوية يعني كنا لسه بادئين ها بنتكلم في الحاجات الفنية, ولكن هنكمل أكتر وهعرف منها أكتر. فخليكم معانا دلوقتي, وعايزة أتكلم عن ضمير أبلة حكمة, هذا العمل الرائع وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للأجيال الجديدة. فاتن حمامة أما كان أي حد بيطلع معها في عمل وفي مسلسل كان بتبقى يعني ده شهادة ووسام في السي في بتاعه. طبعا ضمير أبلة حكمة كان أول ظهور ليكي في الدراما مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. فاكرة أول مرة وقفتي قدامها يا نشوى؟ أول مرة شفتيها؟
2: أولا شفتها بشكل في انبهار مبالغ. أنا بشوف, بصي, أنا كل الفنانين اللي أنا بحبهم حتى لو وجه جديد, لو فنان حقيقي
1: بتحبيه
2: بحبه
1: بتوري.
2: وبحبه لأنه فنان, يعني لأنه شاطر. بشوفه بانبهار الجمهور العادي, بنسى ان انا ممثلين, يعني في ولاد جداد حتى لما بشوفهم. مثلا كان في اجتماع للنقابة قريب, ففي شباب كتير شفتهم, شباب صغيرين هايلين, بشوفهم بانبهار الجمهور العادي, ببقى مبهورة.
1: أيوه.
2: فبدالك بقى بفاتن حمامة, يعني دي شهادة ايه, مرورك للوسط الفني
1: طبعًا.
2: من اوسع الابواب
1: طبعًا.
2: اول مرة شفتها كان مشهد بيني وبينها في الاستوديو, وانا عايزه اثبت لها ان انا شاطره, فداخله مش خايفه, داخله محضره نفسي كويس جدا ومذاكره كويس جدا وحافظه كويس جدا علشان يعني تقول لي برافو عليك انت شاطره. وقد كان يعني
1: عملتي كده وقالت
2: وكان مشهد فيه مجموعه كبيره من الاساتذه, كان اذكر منهم كمان الاستاذ حسن مصطفى الله يرحمه, انا كنت بحب الراجل ده قوي.
1: الله جميل.
2: هو كمان يعني استحسن ادائي بس دي اسطوره.
1: إيه؟ طب قلت لها ايه اوف كاميرا؟
2: لا انا ما قلتش, انا كنت بتفرج واركز في بتعمل ايه. اولا
1: قبل المشهد وبعد
2: الفنان
1: المشهد.
2: الكبير انسان كبير. تخيلي ان فاتن حمامه البتاع اتفكت.
1: انا النهارده بهدلت نشوى مصطفى, عايز اقول لكم اول ما شفتها وكانت وحشاني فبحضنها جامد قوي قوي قوي, فروزه جوع عشان الكولا بتاعه القميص ده مني انا, لو
2: ده من انجي مش انا البتاع ما نسيت اغسله.
1: ده من الميك اب بتاعي
2: والكم
1: دلوقتي الزرار اتفك عادي عادي, احنا على الهوا عادي, فبنقول لكم تشاركونا اللحظه. يعني كانت بتتعامل ازاي؟
2: تخيلي الرقي انها تقول لعامل النظافة بعد اذن حضرتك, لو سمحت حضرتك, تقول لعامل النظافة حضرتك ممكن بعد اذنك بس تمسح التراب اللي هنا, يعني بتقول لعامل النظافة بعد اذن حضرتك. لو مثلا احنا المفروض الكاميرا 12, الاستاذة جوه الاستوديو جاهزة يعني قبل ما مع اي حد يجهز 11:30, مش في اوضتها,
1: في الاستوديو.
2: مفيش حاجه اسمها صوت عالي. صوت همس, يعني الناس بتتعامل في اللوكيشن اللي فيه فاتن حمامه بالهمس. مفيش بقى مفيش حاجه اسمها المساعده بتاعتها تقف في الاستوديو, يعني عاده المساعده تبقى واقفه عشان لو مثلا النجمه مثلا
1: عايزه حاجه,
2: عايزه تشرب, عايزه شاي, مش اسمها كده. مفيش حد يعطلها عن شغلها او تقف قدامها فتحسسها ان هي فاتن حمامه, هي أبلة حكمة دلوقتي. فلو وقفت قدامها المساعده بتاعتها هي هتتحول لفاتن حمامه, مش لان أبلة حكمة ما عندهاش مساعده تقف لها. لا, التزام واحترام الصغير قبل الكبير. فلما تشوفي نجمة نجوم العالم العربي تيجي بدري, تيجي حافظة ما فيش حاجة اسمها المكير والكوافير وقفل لها ورا الكاميرا، لا، لو في حاجة المخرجة اللي تقول المكياج يدخل عشان يصلح للأستاذة كذا. ما فيش دوشة يعني، ما بتعملش، ما يعني في ثقة في النفس اللي هي ما تعملش زحمة عشان يتقال دي نجمة العمل، في زيها زي أي ممثل في الـ في الـ في جوه المشهد. البطل الله. بتاع الاستوديو هو المخرجة.
1: يا الله يا الله، بصي الزمن، بصي الحلاوة، بصي الحلاوة.
2: يعني تستأذن انها تعيد شوت بعد اذن حضرتك للأستاذة إنعام محمد علي، ربنا يمسيها بكل خير.
1: يا صحة يا صحة يا رب. إنعام بجد عملت اعمال يا خرابي. اشتغلتي معها كم مرة؟
2: هي مرة واحدة
1: بس
2: للأسف.
1: هي ضميرة
2: وانا مستغربة انا ليش اشتغلت مرة واحدة معها بس، يعني مرة بالعمر يعني. ومرة انت بتدخلي تتفرجي على الأساتذة الكبار دول وتتعاملي معاهم، انت بتدخلي المدرسة. تخيلي ضمير أبو الحكمة كان فيه مين من النجوم؟ كان فيه الأستاذ جميل راتب طبعاً. الأستاذ أحمد مظهر. ويمكن حكيت لك
1: عمل ايه انت حالا قبل ما نخش، كانت لسه بتحكي لي على أستاذ أحمد مظهر ولما شاف
2: هقول لك
1: وبس ايه
2: الناس مش هتصدق.
1: جنتلمن،
2: انا كنت رجل. اول مره اقف قدام كاميرا ولا حاجه، نكره ولا حاجه، تمام.
1: كانت اول مره ليكي في الدراما؟
2: لا، كان الحقيقه كان في قبلها عمل مع الاستاذ عادل صادق الله يرحمه ويحسن اليه، بس ما كانش لسه اتعرض.
1: فده كان اول حاجه اللي
2: اول حاجه استاذ احمد مظهر. دخلنا مجموعه بنات في المشهد وهو كان قاعد، والاساس دخلنا كلنا. اول ما دخلنا راح قايم واقف وبيسلم علينا وهو بينحني ويبوس ايد كل بنت، يعني يقبل ايد
1: برنس
2: كل بنت.
1: برنس. طبعا
2: احنا مين طبعا. يعني ايه الشياكه؟ عارفه الزمن الراقي بتاع الاساتذه اللي هو يعني ده انت احمد مظهر،
1: احنا مفتقدين الحاجات دي بشكل الشياكة. شويه رقي يا جماعه، شويه رقي في اللوكيشن، شويه رقي في التعامل
2: في الحياه
1: بالظبط. يعني احنا بجد بنقعد نقول الله الله، طب احنا ممكن نعمل ده، هيكلفنا ايه
2: والله.
1: نبقى ناس نظيفه ورقيه ومحترمه، ودي طبعنا ودي طريقتنا، ليه بقينا كده؟
2: انا مش عارفه
1: اخلاقنا،
2: انا مش عارفه يعني. انا لحقت الاكابر بتوع الحياه دول.
1: انت اشتغلتي،
2: انا اشتغلت مع صلاح ذو الفقار في عائله شلش.
1: ايوه كان عامل
2: نفس الوضع. اولا دمه خفيف جدا
1: وقوي،
2: وبرده نفس اداء الاستاذ احمد مظهر في التعامل مع البشر. شياكه، ما ينفعش يسلم على ست ايا مكان بقى لسه عيله صغيره، غير وهو يعني لو قاعد يقوم يقف ويسلم عليها لازم. اشتغلت كمان مع الاستاذه مديحه يسري،
1: جميل. انا قابلتها وعملت معاها لقاء في دريم، عملت معاها في حلقه عيد الام.
2: الله،
1: كانت بصي
2: ده انا اسالك بقى على على على شاكتها.
1: انا بقول لك على حاجه، انا الشخصيات والاسامي اللي بتقولي عليها دي هي دي اللي بتخليكي انت غنيه غنيه غنيه بكل اللقاءات دي، انك قابلتيهم ومثلتي معاهم وقعدتي معاهم.
2: هقول لك حاجه،
1: ايه ده
2: احنا برضو عندنا في الجيل ده عشان ما نظلمش، يعني في الجيل الكبار شويه في ناس في نفس درجه الشياكه الحقيقه.
1: في ناس طبعا
2: في عمرو سعد انا اشتغلت معاه،
1: جميل،
2: نفس الشياكه والاخلاق والتربيه،
1: محترم
2: مطرب. خالد النبوي نفس يعني برضو خالد
1: طبعا
2: اخذ شويه من الاساتذه الكبار، ويوسف شاهين
1: طبعا. هو على فكره هو وعمرو سعد عشان لحقوا شويه برضو من الكبار.
2: يعني دول اخر سنتين يعني، مش عايز انسى الباقيين بس لا
1: لسه في ناس برضو.
2: طبعا
1: الجيل
2: طبعاً
1: ده كمان
2: طبعاً
1: كان جيل حلو قوي. يعني عمرو سعد، خالد النبوي
2: طبعاً،
1: الجيل ده حلو قوي، كل دول حلوين قوي. وقفتي قدام محمود عبد العزيز،
2: يا سلام، يا لهوي بقى، يا لهوي على الجمال.
1: يعني في محمود المصري،
2: يا خبر ابيض، ده بقى
1: ورده
2: ورده
1: الجزائريه،
2: ورده الجزائريه،
1: ورده الجزائريه.
2: انا
1: حكايتي مع الزمان
2: كنت عامله دور بنتها، وكاتروجينا وياسر جلال وادوارد،
1: صح،
2: واستاذ حسن حسني
1: طبعا،
2: يعني
1: الله يرحمه.
2: يا لهوي، ده انا ايه ده، انا اشتغلت مع ناس.
1: انت غنيه قوي، انت تاريخ.
2: هقول لك
1: استاذ محمود عبد العزيز،
2: هقول لك بقى استاذ محمود عبد العزيز ده
1: محمود، شوفي المصري.
2: بقى محمود المصري ده كان نجم النجوم المتربع على عرش النجوميه. واشتغلت معاه وفاجأ بانه بيتعامل انه وجه جديد. وحياه ربنا عنده كراسه صغيره يا انجي كده، كاتب فيها ملحوظات الشخصيه اللي بيعملها. ده مين التليفون و...
1: انا للاسف انا معلش اتفضل بنتي تكلمني على الهوا تعالى بتطلبني بنتي
2: طب ردي طيب
1: لا خلاص احنا على الهوا فخلاص اتس اوكي بنتي هي متعوده وانا على الهوا ما اعرفش اتكلم
2: يا حبيبتي
1: فانا بحط التليفون جنبي كده وانا على الهوا عشان لو بعتت لي اي حاجه ببقى قاعده قلقانه لان هتختفي ساعتين على الهوا
2: حبيبتي ربنا يا ربي يخليها لك ويطمنك عليها
1: حبيبتي كملي انا
2: استاذ محمود عبد العزيز عامل كراسه كده وقلم رصاص كراسه كده ويكتب فيها الملحوظات بتاعه المشهد اللي عمله عشان لما يجي يعمل المشهد اللي بعده يرجع للكراسه تاني ويشوف احساسه في المشهد اللي قبله فوجئت بحاجه تانية بقى مشهد بعمله معاه فانا جوه المشهد المفروض ان جاي لي عريس انا مش عايزاه فالمفروض بيقول هناخد راي العروسه فانا يعني ببص لاخويا مبتسمه كده وبقوم فرح استاذ جاي ورايا استاذ محمود عبد العزيز نشوى انت وانت خارجه من المشهد ده مبتسمه ليه فقلت له لان انت اخويا الكبير وحسيت من كلامك انك هتقف جنبي عشان نطفش العريس قال لي تمام لكن انتي في المشهد اللي بعده عاملاه في المطبخ انتي وصفاء الطوخي أيوة. احنا فعلا كنا صورنا المشهد ده أيوة. قلت له قال لي فاكره احساسك في المشهد ده كان ايه قلت له قال لي انا هفكرك انتي في المشهد ده كنتي بتعيطي فما ينفعش تطلعي من المشهد ده مبتسمه وتدخلي وانتي عملتي المشهد اللي بعده بتعيطي تخيلي بيكتب راكور احساس الممثلين اللي معاه جوه المشهد ايه ده يا جماعه
1: عشان كده هو محمود عبد العزيز يعني
2: مشهد تاني يا انجي اسمحي لي احكي
1: لك الجيل ده فظيع
2: هقول لك مشهد تاني المفروض انه ايه الـ بيفتح الباب بسرعه وبيدخل فانا الديكور الناس عارفه ورا الديكور ده بيبقى فراغ يعني
1: أيوة.
2: لقيت الاستاذ عمال بيجري رايح جاي بيجري الباب اتفتح فمش عارفه عمل ايه المشهد اتعمل فروحت سألاه قلت له يا استاذ اطلب اسال حضرتك سؤال قال لي اتفضلي قلت له انت كنت بتجري ليه ورا ديكور قال لي ده انا ازعل منك عشان بسال السؤال ده بس هجاوب قلت له ليه قال لي عشان انت كده مش مركزه قال لي احنا المفروض الديكور قال لي احنا ساكنين في الدور الكام يا نشوى فقلت له مش قال لي لا احنا ساكنين في الدور الثالث لان احنا بننزل السبت كنا بناخد العيش بالسبت واحنا ساكنين في الدور الثالث قلت له بالظبط قال لي لو انا طالع السلم بجري في نفس واحد ومخضوض مش لازم اكون بنهج قلت له قال لي فانا بجري ورا ديكور كاني بطلع السلم عشان ادخل بنهج بجد مش بمثل ان انا بنهج
1: يا الله
2: ايه بقى انت ايه
1: الحلاوه
2: طب احكي لك حاجه تانية عن استاذ نور الشريف ونترحم عليه لان امبارح كانت الذكرى وفاته الله يرحمه يعني
1: اشتغلت اتكلم على شكر مع مين بقول لهم يا جماعه انت كنت بقول لك كل واحد من دول
2: ده كفايه
1: نور الشريف
2: يعني
1: ده مدرسه عارفه احنا وموسوعه واحنا الف رحمه
2: احنا بنتأنعر بالاسامي الكبيره قوي دي احنا اغنيه قوي بحاجات كتير طبعا في مصر بالعلماء وبالأطباء والمهندسين والتاريخ والأهرامات والفن الراقي الأمثال اللي قلناها فاتن حمامة محمود عبد العزيز أحمد مظهر صالح ذو الفقار نور الشريف وغير محمود عبد العزيز
1: أحمد ياسين
2: فاروق الفيشاوي الأساتذة الكبار
1: عادل إمام
2: يا خبر اسوح محمود حميدة
1: طبعا احنا عندنا مليان
2: أستاذة يسرى أستاذة نادية لطفي أستاذ ليلى علوي ولو إلهام شاهين ولا صدق
1: كل
2: الأجيال بيجي فيها مبدعين أساميهم حلوة أستاذ نوري شريف كنت بشتغل معاه عملت عمل واحد اسمه ما تخافوش فلقيت هو كان عامل أنه مذيع في قناة فضائية وبيتكلم عن الصهيونية والاحتلال وهكذا فلقيت الأستاذ قاعد كده على جنب في الديكور وعنده موسوعة قد كده يا إنجي فكان بيقرأ في الموسوعة فبقول له أستاذ أنت حضرتك بتقرأ ليه؟ يعني الموسوعة دي عندنا كم مشهد يخص الحديث عن الصهيونية فهو مش مكتفي بكلام المؤلف هو لازم هو كمان يبقى عنده بعد آخر من خلاله دماغه تعرف يعني تعرف تعبر عن الكلام
1: عن الموضوع. أيوة.
2: فالناس دي ايه ده؟
1: بصي إيه بصي إيه عشان يعمل كده بيعمل ايه؟
2: لازم يقرا.
1: وردة.
2: احنا بنقرا ايه؟
1: وردة. وردة. احنا ما بنقراش حاجه
2: يا خبر.
1: احنا ما بنقراش حاجه.
2: تخيلي وردة بقى.
1: وردة. دي بيبي بيبي بيبي,
2: بيبي.
1: انا عملتها
2: فعلا.
1: انا عملتها برضو. انا عملت لها اغنيتين
2: يا روحي.
1: عملت لها اغنيتين وقعدت معاها و...
2: يا روحي. لا لا. يا روحي
1: بيبي. دي كانت بيبي.
2: بصي ما ينفعش. احنا اولادها كنت انا وروجينا وكان ياسر جلال وكان إدوارد اجواز بناتها يعني. فما ينفعش اول ما نوصل برضو كانت هي اول حد بيجي الاستوديو اول ما ندخل الاستوديو لازم نعدي عليها عشان تدينا شوكولاتة هي بتحبها. بس مش هتقدر تاكلها لانها كانت الكبد تعبان شوية. فممنوع تاكل الشوكولاتة دي فلازم احنا ناكل قدامها. لازم يوميا تجنن. نروح عشان تاكلنا شوكولاته النوع المعين اللي هي بتحبه ده.
1: تجنن تجنن رهيبه. راي اكتر اغاني ورده اللي بتحبيها؟
2: انا ما فيش اكتر. بصي كل القديم قاعديني كده اسمع عبد الحليم واسمع ورده واسمع شاديه بجمالها. فايزه احمد
1: انا اليومين دول
2: نجات
1: فايزة احمد اليومين دول بقى اخر حاجه
2: دي بقى بترجعني كمان لسني صغير. بتفكرني بايام اعدادي وثانوي لما كنا نقعد نسمع الاغاني وننبسط
1: حاجات تجنن. طيب انا هنا طبعا ليك ادوار كتير جدا جدا ما تتنسيش ولكن من الادوار الرائعه كانت دور الرقاصه في فيلم الليمبي. يختي
2: اهالي اول ما جاي كان
1: ده كان ما حصلش.
2: كان استاذ وائل احسان المخرج كلمني قال لي نشوى انا عايزك معايا في دور كده يعني دور صغير ضيفة شرف وان شاء الله يعجبك. قلت له تحت امر حضرتك يعني الدور عباره عن قال لي رقاصه. قلت له يا فندم
1: ازاي
2: يا فندم انا يعني ما عنديش اي مقاومات لدور الرقاصه ده خالص يعني. قال لي لا انت هتعمليه كويس. فقعدنا وذاكرنا شويه فكان المفروض ان انا الرقاصه دي كان الله يرحمه كمان الاستاذ احمد عبد الله المؤلف كان موجود. فقال لي ما انت مش هتلبسي بدله رقص بس تحتيها بيجامه. قلت له يا استاذ برضو ده اتعمل برضو زمان كانت سهير الباروني وكانت الاستاذه سناء يونس الله يرحمه يلبسوا حاجات وتحتيها كلسون مش عارفه تحتيها بنطلون بيجامه. قلت له اتعملت قديم ما تيجي نعملها بشكل حديث نعملها رقاصه بس رقاصه مثقفه بتاعه الاوبرا اللي هم فرقه الرقص الحديث.
1: أيوة.
2: والتعبير الحركي والضحك هيجي من التضاد ان الليمبي عايز رقاصه شرقيه فيجيبوا له واحده من الاوبرا ترقص في الفرح بتاعه.
1: أيوة.
2: فهو مش فاهم. قلت له الضحك هيجي من هنا. فقعدنا يعني حضرنا لده وحتى قعدت عملت صياغه للجمل حتى اللي بقولها انا زيزي @hotmail.com.
1: ايوه رهيبه.
2: ودكتور انت لازم تروح لدكتور فوناتكس ومش عارف ايه. فحتى استاذ عبد الله قال لي هو ده يضحك. قلت له بص هو مش نكته لكن اللي هيضحك التضاد بين الرقاصة المثقفة اللي هي جاية ترقص بنظارة لابسة نظارة نظر ورافضة ترقص للجمهور هي بتختار الجمهور بتاعها كمان. أيوة. ده مش هتقدر تشتغل
1: قدام أي جمهور.
2: قدام أي جمهور بالمستوى ده. فالليمبي مش فاهم هي بتقول ايه. فهو يعني
1: رهيب
2: لا محمد سعد كمان كان هايل
1: فظيع.
2: اقول لك حاجة
1: على محمد سعد
2: لا على استاذ عادل امام اللي احنا مش عارفة انه عادل امام كلمني
1: على الدور ده
2: قال لي انت شار بطاطا
1: يا
2: حياتي. قلت له الدور كمان شال منه شويه مشاهد كتير. فقلت له يا استاذه تشا قال لي انت شار بطاطا. انا بكلمك عشان اقول لك انت شار بطاطا في الدور ده.
1: كان يجنن استاذ عادل
2: يا إيه. سلام حبيبي
1: الوقت بيشوف اي حاجه حلوه بيقولها على طول. ربنا يديله الصحه
2: يا رب يديله الصحه. اهو ده كمان نموذج نفتخر بيه.
1: ده ما فيش حد في العالم عمل اللي حصل عمله يعني
2: مش عادل امام. مش نفتخر عادل امام مش احنا بس نفتخر بيه اللي هم العاملين في المجال الفني لا الجمهور يفتخر بيه ان عندك عادل امام هذه الأيقونة اللي يعني من أول ما ابتدى لحد آخر أعماله يعني أقول لك إيه
1: نجم.
2: من أهم نجوم العالم العربي
1: نجم.
2: يعني
1: وعمل كله
2: بيتم
1: كله.
2: استقباله في الدول كسفير يعني
1: أكتر أعماله اللي بتحبيها له
2: يعني. ما تقوليش أكتر كله
1: طب إيه العمل كان نفسك تشتغلي فيه مع عادل إمام
2: أي حاجة.
1: هو عمله
2: أي حاجة.
1: لا بتحبيه كان نفسك تبقي فيه
2: انا هقول لك حاجه عشان تعرفي ان حظي ما كانش كويس. انا جالي فرصه معاه بس كنت للاسف في الامارات وكان عندي يعني عمل في الامارات بشتغله وجالي الشغل معاه كان عمل تاليف الاستاذ استاذ مين يا ربي،
1: مش مشكله،
2: الاستاذ ده الاستاذ ايمن بهجت قمر.
1: ايوه،
2: واستاذ ايمن كلمني الحقيقه، فللاسف كان حظي، عشان كان التصوير بكره وانا في الامارات فما كانش ينفع، فكان حظي شوفي الحظ السيء، ماليش نصيب يعني.
1: نجومنا في اليابان. ده انتي البرنامج ده يا جماعة كلنا كنا بنموت فيه. نجومنا في اليابان، بليز يا جماعة خشوا على اليوتيوب شوفوا نشوى مصطفى في البرنامج ده بجد. كنتي رهيبة وطريقة الكلام. عايز اعرف مين النجم اللي استضفتيه في البرنامج ده وتعصب بجد بجد من المقلب، ومين النجم اللي تقبله
2: هقول
1: بكل صدر رحيم.
2: في في في اتنين من الاساتذه، في في محمد هنيدي جه وصور لحد لما تعصبش، بس هو رفض يكمل لانه شك، هو الوحيد يعني تقريبا من الناس الوحيدين اللي شكوا ان ده، او في حد بلغه يعني. احنا قعدنا عملنا نص الحلقه وفي حد شاور له او حاجه، فراح قال معلش عايز اشرب، فقالوا طب هنجيب لحاجه، قال لهم لا انا بحب اشرب من الحنفيه، فراح قايم فسالهم بره في ايه، في حد تقريبا قال له
1: مقلب.
2: ان ده مقلب، حد من العاملين في البرنامج.
1: أيوه.
2: كان شغال معاه او حاجه فقال له.
1: ومين
2: مين اللي كنت خايفه منه جدا لا يتعصب، كان الله يرحمه هشام سليم، لانه هشام جد يعني مش بيحب بالعكس. حلقه هشام سليم يا حبيبي بسط جدا وقال لي انتي انتي انتي مش ممكن، انتي عفريتة، انا مش مصدق يعني انتي انتي انتي ناشا مصطفى ازاي.
1: اشتغلتوا مع بعض؟
2: اشتغلنا في ملك روحي
1: مع يسرى.
2: مع يسرى حبيبتي، يسرى جميلة.
1: ملك روحي كانت جنة.
2: واشتغلنا في حاجة تانية كانت اخراج الاستاذ هاني لاشين.
1: اراجوز؟
2: لا ما كنتش في اراجوز، انا مش فاكر اسم المسلسل للأسف.
1: ألف رحمة ونور.
2: ألف رحمة ونور. ألف رحمة ونور.
1: وحشنا كلنا جدا.
2: طبعاً
1: جداً
2: طبعاً
1: جداً
2: طبعاً يا حبيبي. طبعاً كان راقي أو ده برضو واخد صفات الأساتذة الكبار بتوع الجيل القديم. يعني
1: فاكرة كنت بتكلمي إزاي في البرنامج ده وكنت
2: بس
1: ما تردي عليا السؤال اللي بعديه، تردي عليا بنجومنا في اليابان.
2: هو أنا بصي مش هعرف قوي ليه، أنا كنت مركبة في بقي أسنان بتعوق، وانا مركباها في اسناني. أيوة. فبتعوق حركتي في الكلام اساسا، فكانت بتساعدني جدا جدا. الجو المحيط الحقيقه كانت، المخرجه كمان الله يرحمها كانت اسمها الاستاذه رشا، توفت يعني، كانت عامله انهم جايبين لي بودي جاردات حواليا وجايبين واحد ياباني فعلا قاعد جنبي.
1: أيوة جنبك. أيوة.
2: انا مش بفهم منه حاجه. أيوة. بس هم حاطينه زينه كده كانه مترجم.
1: ايوه ايوه مع الديكور،
2: مع الديكور. فكان الجو. أيوة. ده كله حقيقي بيدي بيخوف.
1: نفسي قوي تعملوا جزء تاني من البرنامج ده رمضان.
2: مش ليه؟ هقول لك ليه.
1: مع نجوم تانيين.
2: انت عارفه ان احنا ما صورناش 30 حلقه، ما عرفناش نصور 30 حلقه،
1: ما كملتوش
2: 27 حلقه.
1: ليه بقى؟
2: وبعد كده كل ما يجي يكلموا حد يقول لهم دي نشوى مصطفى، لان كل اللي بيطلع بالبرنامج بيقول ده في برنامج نشوى. أيوة. عاملاه. فعملنا 27 حلقه بس للاسف.
1: نفسي بجد ارجوكم اتفرجوا على البرنامج ده دلوقتي حالا على يوتيوب بجد. نجومنا في اليابان
2: ده كان بدايات الكاميرا الخفيه. يعني
1: بس كان معمول حلو قوي قوي قوي قوي يعني. من الحاجات اللي انا كنت بحبها حقيقي. عايزين نتكلم عشان انا خايفه بس من الوقت
2: ايه احنا
1: ارجوك عندي حاجات كتيره قوي.
2: لسه قدامنا حبه ولا ايه؟
1: لا لسه قدامنا كتير يعني. شويه
2: مش كتير قوي يعني.
1: لا لسه. طيب هسالك اسئله بره الكادر.
2: يلا.
1: اوكي. وقت الشدائد يعني بنكتشف الناس اللي بجد وبنكتشف امور كتير قوي. ايه اللي نشوى مصطفى اكتشفتيه في وقت ما كنت بتمر بازمات صحيه؟
2: ازمات بشكل عام.
1: ازمات بشكل عام.
2: اوعى تتخيل ان اقرب الناس ليك وانت بصحتك او انت بتضحك هم دول اللي هيكونوا جنبك في الشده، وممكن يكونوا جنبك في الشده ناس انت ما تتوقعش خالص انهم يقفوا جنبك. العبرة بالأصل، فحاول دايما تصاحب الناس الأصيلة، الناس اللي تربوا على طبلية أبوهم زي ما بيقولوا، لأن ممكن أقرب الناس ليك في شدتك ما يكونوش موجودين. وقعت لا يا عم احنا ناقصين. ففي شدتي أنا فوجئت بناس.
1: زي مين اللي فاجئوك يا نشو؟
2: هقولك ناس مثلا أنا وهم مش أصدقاء مثلا، نادية زوجة الزميل العزيز أشرف عبد الباقي. نادية مش صاحبتي ويمكن التقينا مرتين ثلاثة. نادية في وفاة عماد تقريبا ما سابتنيش. عايزة أقولك إنها عارفة الناس. نادية من بيت أصله عالي قوي يعني, والدها كان وزير سابق وهكذا. عارفة إنها كانت في أول ثلاث أيام العزة تيجي كل يوم وتجيب لنا في البيت أكل. تقولي لا احنا متربيين على كده, انتم الناس في العزة ما بيطبخوش.
1: ايوه طبعا.
2: فمش بيدخلوش المطبخ, فلازم انت زي ما يعني احاول ارض يعني شكرا. تقولي لا ازاي ترفضي. وفضلت معايا نفسيا بقى لحد قريب جدا. هي اللي بتتصل بيا تطمن عليا. دي من الناس اللي يعني بقولك مش صاحبتي, لكن وقفتها جنبي وغيرها كتير. انا مش عايز انسي في
1: هل بعد ما الشغل بيقل الدوشه اللي حوالين الفنان بتختفي او مش بتختفي, بتقل؟
2: ممكن, بس اصلا انا عمري, بص يا انجي, انا عمري ما كنت سوبر ستار. فالدنيا حواليك كانت زحمه يعني. انا طول
1: بس
2: عمري
1: بيكون عندك صحاب من الوسط.
2: كل الناس في الوسط الحقيقه الحمد لله يعني, ما فيش زميل او زميله في الوسط الا لما بنلتقي بتعامله او معايا بحب شديد يعني جدا. ده من فضل ربنا والله. والله من فضل ربنا
1: الناس بتحبك جدا
2: من فضل الله.
1: عمري ما كنت سوبر ستار. كان نفسك تبقي سوبر ستار وقت من الاوقات؟
2: لا, لان انا اصل حياتي السوبر ستار دي مزعجه جدا يعني. ليكي في التزامات لازم تعمليها وفي تفرغ بشكل معين, وانا كنت حابه اعيش حياتي انسانه طبيعيه. عندي بيت ولاد
1: واسره
2: وعندي حاجات يعني, بيت ولاد واسره, واسره كمان زوجي كان من خارج الوسط فلو طلبات. له طلبات يعني, عارفه لما يبقى زوجك من الوسط اللي انت
1: بتشتغلي فيه
2: او يبقى انت حتى بتتزوري مع اصحابك لان انت وجوزك اصحاب فلان او اصحاب فلان هكذا. صح. لكن انا زوجي كان يعني برضو لازم التزم بكل اوامره الحقيقه او طلباته لان ليه حقوق. فانا كنت بعيده يعني, يعني ما كنتش انا في النجوميه اللي ما حصلتش. وبعدين خفتت الاضواء. فانا طول عمري في منطقه الوسط.
1: المهرجانات بتتعزمي في المهرجانات؟
2: ما بروحش للاسف.
1: ليه؟
2: يعني رحت عشان ما اكذبش, رحت مره مهرجان اسكندرية وكان ولادي هم اللي دفعوني وزوجي.
1: ليه
2: هقولك على حاجة
1: دلوقتي.
2: هقولك على حاجة. أول ما اتجوزنا كنت بتعزم في المهرجانات السينمائية وهكذا يعني. فعماد قال لي حاجة, لأن عماد بصي كان ذكاءه بقى, هو ما كانش عايزني أكمل. بس مش عايز أقولي لا. فبتجيلي مثلا دعوات فأقول له عماد أنا عندي المهرجان الافتتاح يوم كذا, يقول لي تمام يا حبيبتي روحي طبعا, بس خدي عبد الرحمن ومريم معاكي. عبد الرحمن كان عنده مثلا سنتين ومريم سنه.
1: ازاي هتاخديهم معاك ازاي؟
2: اقول له اخدهم معايا. يقول لي طب ولادك يعني روحي زي ما انت عايزه اي اماكن انت حباها, بس خدي الولاد معاكي.
1: ده حطك في خانه اليك.
2: فاللي هو ما روحش.
1: ايوه
2: السنه اللي بعدها حبيبتي روحي انا مش معاك, خدي الولاد معاكي. فاقول له لا طب انا هوديهم عند مامتي. يقول لي لا ولادك معاكي فاخديهم معاكي.
1: هل ولادك بيتعاملوا بنفس الطريقه مع ولادهم؟
2: هو لسه ما بانش
1: يعني لسه شويه
2: احفادي صغيرين قوي.
1: حاسه ان هم نفس
2: هم واخدين طبعا. انا يعني بدعي لعماد على تربيته لاولادنا, لان انا الحقيقه بصي انا ما كنتش بعرف اربي قوي. ازاي انا بدلع موت. عماد هو اللي علم ولادي قيم, وهو اللي علمهم اخلاق, وهو اللي علمهم ازاي ربنا يبقى قدام عينيهم في كل تصرفاتهم. يعني هقول لك حاجه بسيطه. عبد الرحمن كان صغير قوي, كان في سته ابتدائي حاجه زي كده. فقلت له بص لو جت فرصه في الامتحان يعني تغش غش. سمعني بقول الكلام ده. عماد انت بتعملي ايه يا نشوى؟
1: ايوه
2: انت عبد الرحمن ادخل. انت اللي انا ببني انت بتهديه. عبد الرحمن اوعى تغش. فقلت له لا مش هيغش كله, لو حاجه ما اوعى تغش
1: عشان ينجح بس
2: يا حبيبي. لا عبد الرحمن كان من الاوائل.
1: ايوه
2: بس انا عايز ده يعني لو جات له. قال له انت لما تغش هتسرق, كانك بتسرق مجهود زميلك. ينفع يا عبد الرحمن تبقى حرامي؟ فقال له لا يا بابي ما ينفعش. قال له يبقى اوعى تغش. انا عارف انك بتذاكر وعارف انك شاطر, فحل الامتحان, ولو ما عرفتش حاجه ما تحلهاش, بس اوعى تغشها. فشوفي الانسان اللي يربي ابنه بالطريقه دي
1: ده على كده انا كنت حراميه كبيره.
2: ما هو انا
1: انا كنت حراميه كبيره.
2: ففهمني ان صح لا صح ده قيمه صح في الحياه. لو سرق لو غش هيسرق بعد كده مجهود واحد زميله او فهياخد عقاب من ربنا
1: صح
2: او ربنا مش هيرضى عنه. فدي جزء من التربيه
1: طبعا. والدك في البدايه كان رافض دخولك مجال التمثيل، هل جه عليكي وقت وقلتي والله كان عنده حق؟
2: لا خالص. يعني هو والدي كان رافض لان والدي رجل بسيط شعبي، يعني كما الاهالي الشعبيين في الاحياء الشعبيه كلهم واخدين فكره لا لا لا الوسط الفني ده مش بتاعنا، تمثيل ايه وبتاع ايه، مش حد في عائلتنا كده.
1: حاولتي تثبتي له العكس؟
2: وربنا سبحانه وتعالى ساعدني لان ربنا يعني يسر لي ادخل المجال ده والحمد لله كان فخور بيا، يعني ما تكسفش ابويا وتيسير ربنا في ان انا مثلا اول عمل يبقى مع فاتن حمامة.
1: كان فخور
2: طبعا. فاتن حمامة بقى دي كانت على ايام ابويا وامي
1: طبعا.
2: كانوا انت عارفه كانوا بيعلقوا صور الفنانين في زمان، يعلقوا صور فنانين وصور عبد الناصر
1: طبعا. كانوا اللي بيحبوهم طبعا
2: جدا، يعني طبعًا. الفنانين دول كانوا ليهم كده يعني هاله حلوه قوي قوي والناس بتحب الفنانين.
1: لو رجع بيكي الوقت، ايه الصوره اللي لسه فاكراها لغايه دلوقتي معاكي على طول من شبرا؟
2: شبرا كلها يا لهوي. اي حد بيسمعني دلوقتي من شبرا او من حي شعبي بشكل عام يجرب كده لو بعد عن الحي بتاعه يروح الحي بتاعه. الحياه كلها

0: يعني انا فاكره جدا واحنا اطفال قوي كان البيت كله طنط مومونه وطنط مسهام ولادهم يجمعونا كلنا مثلا وياخدونا نروح سينما, فطنط مومونه وطنط مسهام وماما واحنا كلنا
1: كل الولاد
0: ومعنهم كنا بقولك في حي شعبي.
1: أيوة.
0: لكن كان فكرة ان السينما دي فسحة حلوة يعني ياخدونا كلنا ونروح مثلا نتفرج على مسرح العرايس. فشوفي كانوا بيربونا يعني
1: الفن. هقولك كان كنت بتكبري عندك الحس الفني والثقافي.
0: بقولك بنروح
1: حاجة
0: سينما
1: جدا, دول مش حاجة يعني ثنائية, دي حاجة أساسية.
0: وأهالينا ما كانوش من درجات علمية كبيرة لكن عندهم ثقافة حياتية. يعني بقولك نروح سينما ونروح مسرح العرايس ويجيبوا لنا الشيخ في البيت يحفظنا قرآن
1: طبعًا
0: كمان
1: طبعًا.
0: كل الحاجات بنعمل كل الحاجات.
1: انا عايز اقولك في المدرسة انا شخصيا وفي المدارس كلها كان مثلا يقولك ايه روحي اتفرجي على مسلسل كذا, روحي شوفي في وكانوا يجيبوا لنا السينما في المدرسة
0: برضو
1: حاجات تجيبوا لنا في المدرسة.
0: انت من طبقة يعني ثقافتها عالية
1: حتى يعني حتى عايز شكسبير كان يرجع مثلا يقولي ايه روحوا اتفرجوا على فيلم مثلا روميو وجولييت ديفيد كوبرفيلد.
0: لا انا بكلمك على طبقة الشبرة ستات بيوت يا انجي عندهم ثقافة ان ياخدوا الولاد كلهم نروح
1: سينما.
0: بيهم سينما من 10 الصبح.
1: انت حاسة ان الفن والسينما بقى ليه نظرة اقل شوية مش مفروض انها تكون كده؟
0: ده عايز حلقة تانية يعني, عايز حلقة نتكلم فيها باستفاضة يعني, لان يعني مش عايزة الوم يعني, بس النظرة للفن ما بقتش زي الاول يعني,
1: وما بقى بيبصوا للفن بنظرة أقل دونية شوية عن ما كان على طول بتبصي للفن بحاجة فيها رقي وثقافة.
0: هقولك أنا عايز أقول بس في ده الأخلاق مسؤولية فردية, لكن العمل الفني مسؤولية جماعية. لما حضرتك تيجي تنتقد انتقد عمل فني, قول العمل ده مبتذل, العمل ده سيء, العمل ده فنيا لا يرقى لانه يكون عمل, لكن ما لكش علاقة ما ترفضش عمل فني علشان اصل في ممثلة كانت مش عارفة قالت رأي ايه او كانت لبست مش عارفة ايه, ما هو دي ربنا هيحاسبها لو غلطت.
1: انا ماليش دعوة بده
0: يا فندم,
1: انا ليه دعوة بالعمل الفني.
0: انت حضرتك العلاقة بيني وبينك وبين الفن علاقة, انت متلقي فن ممكن ترفض الفن ده تماما, انت حر طبعا ده حقك, او ما تتفرجش انت حر برضو, لكن ما تهنش بشر عشان ما تاخدش ذنوب يعني.
1: لا ومجهود غير طبيعي.
0: هي لا هي دي, دي دي برضو مش هنختصر كل الحوار في اخر دقيقة يعني.
1: لا لسه معنا وقت, اتفضلي.
0: لسه في شوية وقت.
1: ايوه قولي.
0: انا باشمهندس سؤالي قولي.
1: في
0: شوية
1: قولي.
0: انا بس يعني بأهيب بنفسي والناس, ارجوكم كفانا يعني كفانا ناخد ذنوب في بعض. ما ينفعش تبقى حضرتك قاعد على مثلا سوشيال ميديا فتيجي سيرة فنان أو فنانة فتشتم وتشتمه بالأب والأم, أنت يا عمي أنت كده بتاخد ذنب, ما تتفرجش عليه, امتنع عن أعماله. أنت كده حت يعني لو مش عاجبك فنه أنت كده هتوقعه, لكن إنك تشتمه أولا دي هتاخد ذنب من ربنا, ثانيا هيدلل على إن حضرتك يعني ما تربيتش في بيت يقولك إن عيب الشتيمة أو يعني ما تشتمش.
1: اللي بيشتم ده
0: انتقد.
1: بيدل على شخصية اللي بيشتم واللي بيتكلم.
0: يا فندم انتقد زي ما أنت عايز, خلفني زي ما أنت عايز في اللي أنا بعمله,
1: بس
0: من غير ما تشتم أبويا وأمي مثلا أو من غير ما تهين حد, لأن في النهاية أنت بتاخد ذنب يعني خلي ربنا زي ما بقول, خلي ربنا قدام عينيك في كل تصرفاتك حتى لو انت بتكره حد
1: نشوى مصطفى, ايه الدور اللي عايزه تعمليه دلوقتي او الشخصيه او السيره الذاتيه اللي انت حابه تقدميها دلوقتي على الشاشه في المرحله دي؟
0: مفيش دور معين يا انجي, بس انا حابه اشتغل مع مخرج دماغه حلوه وعينيه واسعه يشوفني في ادوار مختلفه, كاتب عنده وجهة نظر وعنده وعي وعنده ثقافة, ممثلين زملاء بيحترموا العمل ككل, نلتزم يبقى فيه التزام يبقى فيه رقي, نبقى عارفين ان فيه وراء العمل الفني هدف, وحتى لو يعني ان الناس تنبسط بس كده

0: يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يكرم الجميع ويبقى في اعمال ان شاء الله.
1: قبل ما اختم معاكي، كان في حاجه كنت عايزه اسالك عليها.
0: اتفضل.
1: في مره في لقاء تلفزيوني او حاجه، ممثله اللي هي ميار الببلاوي طلعت قالت، انت سالوها سؤال، يعني انا حابه برضو اني استفسر عن ده برضو. ده برضو من الحاجات اللي ممكن تكون كانت مفهومه غلط او اشاعات. بتتعاملي ازاي مع الاشاعات الغلط دي لما طلعت؟ مش عارفه، قالت حاجه كده كانت غريبه جدا.
0: لا هي...
1: مين اللي صدمك ولا مين اللي خذلك؟ نشوى مصطفى. ما نشوى مصطفى يا جماعه، يعني انا لوحدي حتى ما اتقال كده يعني حسيت ان ده استحاله.
0: انا والله
1: ايه اللي حصل؟
0: لا والله يعني بصي، اولا تحيه لميار الببلاوي وكل زميلاتنا وزملائنا، كل الناس يعني اخواتنا يعني وكل حاجه. وهي بس يعني خانها التعبير، لان بيسالوها مين اللي خانك من اصدقائك، فقالت لهم نشوى مصطفى. انا وميار طبعا زملاء في مهنه واحده، بس احنا مش اصدقاء يعني. طبعا يشرفني ان احنا اصدقاء، بس الصداقه ليها كده مقاومات مش عندنا يعني. ما لا بنزور بعض، ولا اخر مره اشتغلنا مع بعض مثلا من 20 سنه حاجه زي كده. فقالوا لها خانتك ازاي المذيعه؟ فقالت لها كنت جاي لي عريس يعني، والعريس كان مصر ان انا يعني اتحجب وابعد عن المجال الفني. فانا سالت نشوى، فنشوى قالت لي اه طبعا اتحجبي واعملي اسره واعملي بيت، احنا لو بطلنا تمثيل هنتنسي وملناش يعني، لكن الاسره ووجود اطفال ووجود اولاد في حياتك ده الاساس.
1: خذلتيها؟
0: انا ده اللي انا قلته. فهي حتى المذيعه قالت لها طب هي خسرتك في ايه؟
1: ما هو انا اصلا
0: قالت لها عشان هي ما اتحجبتش وسابتني اتحجب. اولا ادعيلي يا ميار ربنا يعني يكرمني زيها وكرمك، وربنا يهدي الجميع يا رب ويهديني انا كمان.
1: لا ممكن اقول لك على حاجه، صلتك وعلاقتك بربنا وعلاقه اي حد بربنا دي علاقته هو بربه. لا حد يفرض على حد انه يتحجب، ولا حد يقترح على حد انه يتحجب من وجهه نظري. اوكي
0: طبعا.
1: في الاخر ده بيبقى احساس بيجي للبني ادم، عايز يتحجب يتحجب، مش
0: ده رزق.
1: وبعدين في ناس متحجبه وفي ناس مش متحجبه، وممكن يكونوا اقرب عند ربنا من اي حد.
0: احنا
1: كل واحد علاقته بربنا
0: يعني. اولا الحجاب ده فرض.
1: بتحصروا نفسكم ليه بين البني ادم عبده وربه؟
0: يعني ربنا يقدرنا كلنا ونعمل اللي ربنا امرنا بيه يا رب.
1: طبعا.
0: ويا
1: طبعا.
0: رب انا بقى يا ربنا يا رب ما اموتش غير وانت راضي عني، واكون عامله كل الحاجات الكويسه. لكن زي ما حضرتك قلتي كده، ممكن تبقى انسانه مش محجبه لكن بتتقي الله اكتر من يعني، او بت بت بت بت بت ربنا في تصرفاتها ما بتغتابش حد، ما بتسيقش لحد، ما بتصدرش كده انوثتها وتتاجر بيها، انسانه عاديه يعني. واحنا شفنا يعني نماذج عظيمه جدا جدا جدا، وربنا يهدي الجميع يا رب. يا ربنا يهدي الجميع.
1: اسئلتي بتخلص والوقت بيخلص خلاص للاسف الشيشه، معايا برنامج تاني بوب، صح؟ بوب ايهاب صالح، فللاسف
0: لا ما نقدرش نتاخر عشان استاذ ايهاب. انا بحبه.
1: ممكن
0: جدا.
1: نكمل شويه حاجات مهمه برضو على السوشيال ميديا.
0: طبعا طبعا
1: اوكي
0: طبعا. طبعا.
1: ممكن تقدمي برنامج في الاذاعه؟
0: قدمتي
1: لا دلوقتي
0: طبعا انا ما عنديش
1: مسلسل اذاعي.
0: ده العشق الاذاعه دي. طبعا العشق. طبعا
1: نشوى مصطفى نورتيني،
0: ربنا يخليك،
1: وبشكرك وسعيده بيكي واستمتعت بيكي جدا جدا جدا. يا رب انتوا كمان تكونوا استمتعتوا بهذا اللقاء بجد اللي من القلب حقيقي.
0: بشكرك جدا يا انجي، وبشكر باشمهندس جدا جدا، بشكركم جميعا. وارجوكم يعني لو قلت اي كلام يكون ضايق حضراتكم، والنبي بلاش تيم على السوشيال ميديا. اللي يعني في رأي حاجة قلتها مش عجباه يعني يقول لي يا نشوى ده مش عاجبني وخلاص، من غير شتيمة.
1: عشان عيب.
0: شكرا.
1: عشان
0: شكرا.
1: عيب. استنونا الأسبوع اللي جاي وضيف جديد ونجم جديد وأسرار النجوم.

يا مساء الفل والسكر والجمال والدلال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. البوب الصالح معاكم على الهوا، والموقف موقف نجوم اف ام حيث الشعبي وكل عائله الشعبي وحباب الشعبي كل خميس من 10 لحد قبل منتصف الليل بحته صغيره كده. إن شاء الله سهرة جميلة لطيفة، خمسكو فلة، خمسكو جميل مفيش أحلى منه، طريقكو سالك مفيش أسلك منه. أنا ببقى عارف إن في ناس كتير كيفت إيه اللي هو تخطف سفرية الخميس دي، فالطرق أنا شايفها وأنا جاي عسليات، عسليات على الآخر بقى. يعني ربنا معاكم إن شاء الله ويسلك لكم طريقكو وطريقكو أخضر كده وتوصلوا بالسلامة وأموركو كلها طيبة، واللي بيتابعنا من البيت أموركو أطيب وأحلى وأطعم، واللي بتابعنا من اي حتة تانية نفس الكلام يضرب في 20. ماشي ماشي، الكلام سهل وبسيط ولطيف ولذيذ ومفيش اسهل منه. هنعيش مع بعض ساعتين كده، انتوا اللي بتديروا الساعتين حيث رسائلكو وتليفوناتكو بقى لما نبتدي بقى نشغل رشاشة التليفونات. لكن قبلها تواصل ونور وشرف على الواتساب، رقم الواتساب 015-595-1006، ولو انت او انت خارج مصر يبقى زايد 20-15-595-1006. هتلاقونا على كل المنصات زي فيسبوك وتيك توك وانستجرام واكس، الهندل بتاعنا او اسمنا على المنصات دي ات نجوم اف ام سلاش نجوم اف ام، او من غير الات والسلاش نجوم اف ام دغري NOGOUMFM باللغة العربية او الانجليزية، الانجليزيه بلاش العربيه عشان يعني فاهم انت. وكمان الموقع الرسمي نجومفم.net، التطبيق الرسمي كله رسمي، التطبيق الرسمي على التفاحه وغير التفاحه، ورقم تليفون العده 3-8-35-022. في اي حاجه تانية ما اظنش. هنعيش بقى مع شويه اغاني وشويه حركات ودنيا لحد ما انتم ما تبعتوا لنا رسائل. ولو عايز بقى تبعت رساله او يعني توصل رسالتك بميكروفون النبطشي اللي هو كده، ايوه السيدات والسادة وكله بقى فاهم، شوف انت عايز العمليه تمشي ازاي، ابعت لي برده ونقوله بميكروفون النبطشي. عايزه بالميكروفون العادي بتاعنا عادي شغال، شوف انت عايز تقول ايه توصل ايه وانا معاك. تمام تمام، عصام صاصه وعنبه حبيبي عم، يلا بينا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
6: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا لسه موجود معاكو. فلنتجه الى شاشة الواتساب سريعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بوب عايزين نسمع اسامينا زي كل اسبوع في الميكروفون. تيتا ماجدة ودعاء وسليمان وحنين ومصطفى المصري. وسمعنا حاجة على ذوقك. يا مساء الفل الحبايب, كل الحبايب اللي بتسمعنا دلوقتي. تيتا ماجدة ودعاء وسليمان وحنين ومصطفى المصري. ايوه كده كده. ايه بنلين المكنه بس. مساء الفل يا بوب الدنيا. شكرا. ممكن تقول اسمي في الميكروفون. وببعت تحيه كبيره جدا لجيهان عبد الله. انا حلا محمد محمود. حلا محمد محمود طبعا كده كده حبيبه النجوم اف ام من اول برنامج لاخر برنامج. ومساء الفل. ومساء الفل لاختي العزيزه عشره 8000 سنه هنا في نجوم اف ام, جيجي الشهيره بجيهان عبد الله. مساء العسل. كمان مساء الخير يا بوب, اخبارك ايه؟ عايز احلى تحيه لخلود بالمايك. بالمايك لا, يا طالما بالمايك يبقى نقول بالمايك يا خلود. تحيه كبيره جدا لخلود من ليلى ناصر. ايوه قول لازم كل مره الختام. ايوه عامل ايه يا بوب؟ انا سيد زيكا وعايز اسمع اسمي في الميكروفون. ده احنا نخلي الميكروفون داير بقى. ده احنا نخلي العمليه دايره عشان نظبطها على كده. يا زيكا يا زيكا, انت اللي في القلب يا زيكا حبيبي. يا زيكا يا راجل يا مزيكا. يا مساء الفل يا بوب. انا ياسين حلمي وعايز ابعت سلام لولادي, لوالدي الحاج محمود حلمي. اقول له انك وحشتني جدا جدا ومستنيينك ان شاء الله يا حبيب قلبي. وهنفضل مشرفينك دايما يا ريس. تحيه كبيره جدا كالعاده للحاج محمود حلمي. اسبوعيا الحاج محمود حلمي ليه تحيه كبيره جدا مننا ومن نجلو. ايوه ياسين حلمي. حلمي. اخويا البوب منور الدنيا كلها. بقالي ساعه مستنيك. ببعت لك سلامي من امبابه وبقول لك سمعني اغنيه الفارس السكر. يا باشا ده انت فوق راسي حبيبي. يا مودي يا قلبي, يا مودي. تحيه كبيره جدا لامبابه بلد الدبابه. يا امبابه تحيه كبيره جدا لامبابه وعم مودي. ربنا يظبط لك مودك ده من عم مودي. انا عايز تحيه لغزل. تحيه غاليه وهو هي وابو غزل احلى بوب في الدنيا. يا سلام. تحيه طبعا حالا. عايزين مبدئيا كده نحيي دمياط واهل دمياط الغاليين حبايب قلبي. تحيه لاهل دمياط, الناس المعسله على الاخر. وغزل حبيبه قلبنا كلنا, غزل الغاليه بالزياده وابو غزل. يعني كمان مرة. بص بقى ايه الدنيا زحمة زحام على الواتساب إذ فجأة. يلا بينا. مساء الخير يا أحلى بو. شكرا جدا وأحلى مساء عليك. احنا بنسمعك من كورنيش مرسى مطروح. عايزك تمسي علينا. أنا محمود ومراتي هدير ومامي منى وبناتي رودينة ورقية. يا سلام. تحية كبيرة جدا لأهلنا وحبايبنا كلهم اللي في مرسى مطروح دلوقتي وكله الساحل من أوله لحد هناك. وعايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا لمحمود. مساء الفل وحرمه الاستاذه هدير ومامي منى ورودينا ورقيه وكل الحبايب اللي هناك. حبيبي يا عم محمود والله. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ السلام عليكم يا بوب. وعليكم السلام. ربنا يسعدك ويوفقك لما يحب يرضي. انا زيد من تو. حبيبي يا عم زيد طبعا طبعا طبعا طبعا. عايز اسمع بعد اذنك اغنيه خطر للفنانه لطيفه وبعديها اغنيه طيروا لشيماء المغربي. مساء الفل لاهل تونس الخضراء حبايبنا منورينا. ومساء الفل لاخواتنا العرب اللي بيسمعونا من كل حته واخواتنا المصريين المغتربين اللي بيتابعونا من كل حته. إيلين مساء السكر يا إيلين. وتحية كبيرة جدا ليك يا إيلين. وفي كمان في إيه اللي بيحصل هنا؟ ماشي هنشوف القصة دي عشان الرسالة طويلة شويتين. بص بقى معلم وبصي, انتوا لو ما سمعتوش رسالتكو هتسمعوها ان شاء الله في خلال الشوية الصغيرين. احنا لسه شغالين, احنا شوية صغنططين من دلوقتي. هنبتدي يعني نشغل رشاش التليفونات, وبعد رشاش التليفونات هنكمل مع بعض الرسائل عشان الرسائل النهاردة كتير جدا وعايزين نبعت تحيات كتير جدا. وعايز استغل الفرصة وابعت تحية كبيرة جدا. ايوه تحية كبيرة جدا جدا جدا للدكتور. دكتور يا دكتور التجمع
1: حبيب قلبي يا دكتور التجمع كله، الدكتور احمد محمد عمر. ايوه كمان مرة الدكتور احمد محمد عمر دكتور التجمع كله حبيب قلبي. ايوه يا دكتور يلا بينا. طب ايه ريترو ريترو ريترو شعبي مهرجانات ستايل ده ريترو ده، نرجع السيكا ورا، ايه رايك؟ يعني نبعد عن الحديث وناخد خطوه لورا كده.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: السماء الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ايوه الو
2: الو،
1: مساء العسل.
2: يا مساء القشطه يا عم بوب، اخبارك ايه؟
1: مساء السكر.
2: ده مش السكر وعسل وقشطه ومربى كمان.
1: ربنا يخليك لينا. مين معانا؟
2: معاك جدو امام من القاهره.
1: جدو امام من القاهره، مساء الفل يا جدو امام.
2: مساء القشطه يا حبيبي يا بوب، اخبارك ايه؟
1: والله نعم. عايز تبعت سلاماتك وتحياتك لمين؟
2: طبعا سلامات وتحياتي لحضرتك طبعا من الاول طبعا، وحبيبي طبعا اللي دلني على برنامج وفكرني بعده، الحاج محمود البربري من كومومب من اسوان.
1: ده حبيبنا ده.
2: يقول لي كيف الحال؟
1: ايوه
2: ايه الاخبار؟ اقول له جبنه وخيار.
1: الله
2: حبيبي البربري ده، والله يعني
1: ده راجل جميل وعسل.
2: والله راجل عسل بجد. ما هم عندهم مصانع السكر في كومومب بقى، يجيبوا منين بقى؟
1: بس هو يعني هو السكر كله، ربنا يزيده يا رب.
2: طبعا. والحاج رشدي عربان طبعا صديقي يا ابو رشدي طبعا، بقول له بس انا مش فايق العجل، وبقول له كل سنه طيب النهارده عيد ميلاده ابو رشدي طبعا حبيبي. والحاج محمد المغربي من ناهيه، والحاج علي يعقوب من الدقهليه، وكل مستمعينك الجمال جدا يا بوب، وكل الناس الحلوه اللي معاك في راديو نجوم وكل راديو النيل كله بصراحه.
1: يا ربنا يخليك لنا يا رب، وتحيه لكل الحجاجات دي كلها. اي حاج جه في الطريق وما جاش في الطريق نبعت له تحيه.
2: يا ريت نسمع اغنيه احمد علويه ورامي عياش، بحب الناس الرايقه.
1: الله عليك يا حاج. يعني
2: يا اما يا اما ما لقيتش، هات اغنيه الليسي والعدويه برضو. صح النوم وخفه عوم
1: عينينا. حصل ويومك زي العسل يا راجل يا طيب. يلا بينا. حلو قوي الكلام ده. ايوه
3: يا بوب.
1: ايوه يا بن لادن
3: حبيبي. يا بوب
1: يا بن لادن، ايه زعلان عشان ما قريتش رسالتك ولا عايز ايه؟ قول لي
3: يا بوب. كفايه ان انا بسمع صوت
1: يا عم. ربنا يكرم اصلك. الكلام
3: بوب، عايزين نسمع حاجه البوس يا بوب بعد اذنك ومحافظه بنشوف في الميكروفون وبن لادن يا بوب
1: في الميكروفون مره واحده. حصل يا باشا. يلا بينا، عايزين نبعت تحيه كبيره جدا لبن لادن ومحافظه بني سويف. ايوه عايزين نبعت تحيه كبيره جدا للصوت النسائي المفضل المتوحش رقم واحد لدى البوب وفي قلب البوب، النجمة بوسي. لازم ننتهز الفرصة. يلا بينا اللي بعده. ايوه
4: لو سمحت عايزة اعمل مداخلة مع البوب.
1: عايزة تعملي مداخلة مع البوب؟ اعتبري نفسك متداخلة مع البوب. مساء العسل.
4: مساء النور،
1: اخبارك ايه؟ تمام. مين معايا؟
4: بوسي.
1: اهلا وسهلا يا بوسي، بتتابعينا منين؟
4: من القاهره.
1: عادي كده زي الفل. طب إيه؟ بقول لك عادي يعني، من عندنا من القاهره عادي يعني زي الفل.
4: ايوه.
1: طب حلو قوي.
4: بقول لماما كل سنه وهي طيبه.
1: عايزه تبعتي تقولي لماما كل سنه وهي طيبه. عايزاها بميكروفون النبطشي ولا نقولها حاف؟
4: ايوه
1: بالنبطشي. هنقول ماما من بوسي لماما بس، صح كده؟
4: ايوه.
1: حصل حالا. يلا بينا، عايزين نقول أم بوسي من بوسي نفسها هابي بيرثدي تو يو، كل سنة وانت طيبة يا يا يا يا مذر اوف بوسي. تحية كبيرة جدا. أيوة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الحمد لله تمام.
5: انت عارف مين معك؟
1: والله مش عارف، انت صوتك اصله جاي من هناك. ايوه المكنه دارت. حبيب قلبي اشهر 28 في مصر.
5: عاصف العليمة يا ريس.
1: يا عليمة، اخبار معاليك ايه؟
5: بلد الابطال، طنطا بلد الابطال.
1: طبعا طنطا بلد الابطال وبس.
5: ايوه.
1: طب ايه اخبار الضحكه اللي هي ما جاتش زيها اتنين في مصر؟
5: قلت اقول اخدك الاول، مش هتعرفني.
1: لا ما انا، انت اول ما بتضحك بلقطك على طول.
5: ما انا رحت ضحك بقى عشان تلقطني
1: يا باشا. فوق راسنا.
5: انت عامل ايه يا حبيبي؟
1: والله فوق الممتاز. وانت طيب؟
5: انا عايز كلهم بخير
1: يا رب.
5: وعايزك بقى تعمل لي احلى سلام لفارس العليمه.
1: للعليمه كلهم؟ ها،
5: لفارس العليمه.
1: لفارس العليمه،
5: ايوه
1: حصل.
5: واسلام الشقيان.
1: لا طبعا حصل. يلا بينا، تحيه كبيره جدا جدا جدا لفارس العليمه واسلام الشقيان من طنطا بلد الابطال ومش بلد الاونطه. ايوه اللي بعده. ايوه
6: الو.
1: ايوه
6: يا بوب،
1: ايه الكلام؟
6: معاك مروان من شبرا خيمه.
1: اهلا يا مروان يا اللي من شبرا خيمه، اخبارك ايه واخبار شبرا خيمه ايه؟
6: تمام الحمد لله. ايه اخبارك يا بابا؟
1: والله تمام الحمد لله. ايه الكلام على ايه؟ ازاي
6: جايب لك بقى نكته جديده صافي عشان عبد الرحمن ما طلعش؟
1: الحمد لله، دي نعمه كبيره من عند ربنا. المهم انت كمان ما تديناش واحده من ايام والنبي.
6: ادي لك واحده هتحلف بيها طول عمرك.
1: ربنا يستر. قول قول قول يا مروان يا اللي من شبرا، قول.
6: بص، اعرف واحده اتجوزت 20 واحد
1: ف
6: اتطلقت 20 2.
1: الله اكبر الله اكبر. انت برضه وديتني في حته قليته بقى. الله، حلوه.

0: عبد الرحمن تلاقلك يا بابا.
1: يا دي البتاع يا ابني يا ابني، قلنا 100 مرة امسح رقم البرنامج، عندك برامج كتير يعني، كلم اي حد.
0: ما بكلم الاستاذ ايه عبد العاطي
1: يا عم. ماشي كلم فيه غير آية كتير على فكرة، كلم أحمد مراد مثلا، كلم الأستاذ إبراهيم عيسى، كلم أي حد يا عم.
0: لما أنت حبيبي بوم.
1: ما أنا عارف إن إيه النكتة النهاردة قبل ما ندخل على الأغنية ويبقى يومنا كرب. ها
0: طب معلش أنا بطلب بس من المستمعين ما يعلوش عليك.
1: ما يعلوش عليك؟ لا على فكرة مروان قال نكتة حلوة فعلا.
0: طب ماشي اسمع بقى الأحلى وأحلى.
1: ربنا يستر. ها قول.
0: بيقول لك واحد بيسأل مراته بيقول لها الغسيل 12، قالت له لا 13.
1: الله اكبر. طب سلام عليكم، اوعى تتصل تاني بالبرنامج يا ابني يا ابني يا ابني، حرام عليك، انا يعني سني لا يتحمل اللي انت بتعمله فيا يا عبد الرحمن. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا لعبد الرحمن. ابوس ايدك ما تكلمش البرنامج ده، كلم يعني بص يعني شوف كلم النشرة اي حاجة يعني. يعني انا راجل صاحب مرض، هنعمل ايه؟ نختار له اغنية ولا ايه؟ كان في الراجل الطيب برضو كان عايز جده عاشور كان عايز اغنية الناس الرايقة. هنظبط الدنيا يعني فاهم انت عن عن عن عن عن فاهم. لكن ممكن برضو ايه كلاسيكية كده شغال برضو ما يدور.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: الموقف على نجوم افام ونجوم افام تي في والبوب طبعا معاكم. يلا بينا نخش ايه في المفيد سريع سريع. يلا بينا عايزين ايه بقى؟ اوكي احلى مساء يا بوب، عايز ابعت سلام جامد قوي. يلا بينا نبعت سلام جامد قوي قوي قوي لهشام زين ومحمد زين وساره زين من منا زين، وان شاء الله ايامكم كلها زين يا رب. ماشي ايه كمان؟ مساء الخير عليكم جميعا احلى مصريين في احلى قناه نجوم اف ام. انا الدكتور علي القرزعه من اليمن عدن، انا صديق برنامجكم الظريفه، برامجكم الظريفه واللطيفه وخف. شكرا جدا. وريت يا استاذ ايهاب تعمل لي احلى تحيه بالميكروفون وتذكرونا باغنيه حبيبي نور العين. والله يعني كان بودني والله دكتور، والله كان بودني يا دكتور علي والله، بس يعني احنا هنا في حتة الشعبي والاغاني الشعبي، لو كان ينفع كنت عملت كده دغري ومن غير ما افكر. تحية كبيرة جدا جدا لاهل اليمن الطيبين الغاليين على القلب بالزيادة، تحية عنيفة جدا لدكتور علي القرزعة. مساء الفل عليك يا دكتور. يلا بينا ده تحية ايه. انا فريدة، مثلي على نفسك يا بوب العالم، وعاوزة تحية في المايك اللي فريدة. مساء الفل انتك، مساء الفل فريدة، دايما فريدة فريدة مساء العسل. ايوة ايوة كله على السريع بقى. يلا بيه اوعى تنسى يا بوب. انسى ايه؟ مساء العسل يا بوب، انا من اسكندرية وعاوزة احلى تحية شروق وندى ودعاء. اعنف واقوى واروع تحية لأهل اسكندرية، حبايب قلبي اسكندرية، اسكندرية في القلب، اسكندرية نمبر 1 و2 و3 كمان. تحية لأهل اسكندرية الغاليين وبحر اسكندرية وجمال اسكندرية، تحية لشروق وندى ودعاء الثلاثي الاسكندراني. ايه كمان ده؟ ايه ده في اوبا؟ ايه بقى يا بوب؟ ايهاب البوب عاوز تحية حنية من اسلام لاماني، ولا حني على الوادي يا اماني يا قلبه. اوكي دي رسالة، دي كمان من اسلام عبرازق. مساء الفل، تحية كبيرة جدا من اسلام لاماني. خف يا اماني، خليكي كيوت يا اماني، خليكي لزوزة يا اماني يا اماني. مساء الفل اماني من اسلام عبرازق. ايوه ايوه ايوه ايه كمان هو ايه بقى؟ احلى مسا احلى مسا عليك يا بوب من حسن يوسف، عاوز ابعت اجمل تحية لاسلم ابني مش اسلام، واحلى تحية لمامة اسلم وبحبهم كتير. تحية كبيرة جدا للاستاذ حسن يوسف. مساء الفل يا حسن يا يوسف، وتحية كبيرة جدا لابو اسمه مميز اسلم. ايوة كمان مرة اسلم. ايوة ولوالدة أسلم والعائلة بتاعت أسلم كلها
1: كلها كلها كلها.
0: إيه اللي بيحصل هنا بقى؟ لو سمحت يا بوب مساء الفل عليك، عاوز تمثيلي على مريم وديفيد ومادونا، ويومك زي العسل يا بوب. ماريو رفعت بقى. يلا بينا تحية كبيرة جدا لماريو رفعت. مساء العسل يا ماريو يا رفعت، وتحية لمريم وديفيد ومادونا. باشا قرينا باشا، احنا ما بنفوتش رسائل، بس المشكلة ان في ازدحام في الرسائل، في يعني حركة سير الرسائل النهاردة كراودد. عايزة اكلم البوب. يا السلام، كلمونا في اي وقت، رقم العدة 3835022. في كمان احلى بوب ومساء الفل من اسكندرية. مساء الفل يا استاذة اميرة، مساء العسل على اهل اسكندرية الغاليين. مساء الخير على البوب الصالح، ادي جامد الله سلام. عايزك تمشي عايزك تمسي عليا وعلى اخواتي اللي قاعدين معايا دلوقتي، وتقول لهم مساء الخير بالاسم لو ينفع في المايك. يلا تحيه كبيره جدا لعمر ابو الحمد من اسكندريه. ايوه وعايز يمسي على العبد لله، وعايز يمسي على اخواته احمد الموج ومحمد الشام. حبيب قلبي حبيب قلبي، تحية كبيرة جدا جدا. اسكندرية اسكندرية اسكندرية سيطرة اللينك ده، اسكندرية في الرسائل ملهاش منافس. مساء الفل يا بوب، احنا شكرا جدا. عايزين تقول لماما رانيا وروما وياسين وسيف ومحمد في الميكروفون بس كده. تحية كبيرة جدا جدا لماما رانيا. يا ماما رانيا مساء الفل، وروما وياسين وسيف ومحمد. الله على الناس الجميلة، ربنا يكتر من أمثالكم يا رب، كلكم تبعتوا رسائل ما تهدوش كده. الله الله الله الله الله، المنصورة ليها وضعها برضو يا بوب. ثانية واحدة، تعرف يا بوب اني بسمعك من سنين كتير ومبسوطة اني بكلمك النهاردة، وعايز اسمع مهرجان كله سابني بقيت لوحدي لصاصة انا من المنصورة. لا يعني انت من المنصورة، مش من المنصورة مش موضوعنا، بس انا احيي اهل المنصورة. مساء الفل لاهل المنصورة والدهلية، حبايب قلبي، دكاترة المنصورة، مهندسين المنصورة، وجمال المنصورة، تحية كبيرة جدا جدا لاهل المنصورة. كده قلبت ربابيك يا بس ماشي. ايه كمان يا جدعان، ايه اللي بيحصل هنا؟ مساء الخير يا بوب، انا ندى عاوزه تحيه عشان عيد ميلادي كمان يومين. يا سلام يا سلام يا ندى، عينينا. هذا النداء لندى، كل سنه وانت طيبه يا ندى، عقبال مليون سنه يا ندى. راح فين يا يوسف يا بارك يا ماشي. طيب جميل جميل، في اي حاجه تانية يا جدعان؟ ما احنا كده هنقضيها، ما هنخلص بكره، ده الدنيا ايه ده؟ في تكدس مروري حيث الرسائل في المصلحه. ايه شايف؟ اوبا كمان، يا سلام. يلا بينا عشان الرساله دي ايطالي. يلا مساء الفل، تحياتنا من ايطاليا وتحياتنا لحبايبنا من ايطاليا، وعسل ايطاليا يعني روما واحلى فلفل. تحيه كبيره جدا لفارس فلفله واحمد صبره، حبايبنا دول بيتابعونا فعلا من ايطاليا. ممكن اجرب المايك لو سمحت؟ يا سلام، تعال يا باشا تعال جرب المايك وعيش مع المايك، ان شاء الله تلاقي ما يسرك. ماشي ماشي، لسه لو ما سمعتش او ما سمعتيش رسالتك هتسمعوها في الشويه اللي جايين دول كمان شويه، لكن دلوقتي المفضله في حته الشعب عند البوب رقم 1 و2 و3 و4 وكل المراكز الاولى، بوسي. يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، والبوب لسه معاكو حيث الاشتعال الرسائلي والهاتفي. الدنيا في النار النهاردة. ايوة. الو، ايوة مساء الخير.
2: عايزة
1: تبعتي تحية لابو صالح؟ من مين؟
2: من محافظة جنة.
1: منين؟
2: محافظة جنة.
1: من محافظة جنة؟ يا سلام، ده الصعيد كله على راسنا. ماشي، من مين بقى التحية؟
2: من
1: سيناء. ماشي، حصل، يلا بينا. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا لمحافظة جنة وكل محافظات الصعيد اللي فوق راسنا واللي انتمي ليها. تحية كبيرة وعنيفة للصعيد كله، لابو صالح من شيماء. أيوة. جميل الكلام ده. يلا يا بوب، مسيلي على وليد ومسيلي على عاطف. حصل اهو، مساء الفل يا ويل ومساء الفل يا عاطف. ايوة
3: يا بوب.
1: ايه،
3: مسيل على
1: استاذ
3: وليد يا بوب،
1: ومسيل
3: على
1: استاذ
3: عاطف،
1: ومحمد بن سويف والميكروفون يا بوب. ماشي يا عم، حصل. يلا بينا اللي بعده، ونمسي على بن سويف وعلى بن لادن وعلى مين ما لقطش انا بقى الباقي، بس اعتبره حصل. ايوه،
4: كيف الحال؟
1: كيف الحال؟
4: ايه اخبارك؟
1: والله في نعمه.
4: عامله يا بوب؟
1: برنس البرانيس كلها، ملك السكر في مصر.
4: حبيبي محمود البربري، ملك السكر. يا سكر انت
1: يا عم، ربنا يكرم اصلك يا محمود بيه يا بربري. مساء الجمال عليك.
4: اسوان منوره بيك وبهدي. تحياتي لحبيبي جدو امام اللي اتصل من توي، وبقول له لما بيقول لي ايه الاخبار بقول له جبنه وخيار.
1: الله،
4: عشان الدنيا حر كده.
1: ما هو طب هو بيقول لك جبنه وخيار، انت ترد عليه بحاجات مختلفه.
4: جبنة وبطيخ.
1: لا، ما هي لازم تبقى على وزن اخبار.
4: اخبار ما انا قلت
1: له. قول له يا عم، قول له فشة ومنبار، قول له اي حاجة. بس عشان هي اكلة شديدة كده.
4: ايوه، تدخل في البطن عاملة زي المنشار.
1: ايوه بالظبط، جبنة وخيار. ايه بس في اللي احنا فيه ده؟ اي، عايزة حاجة حرشة.
4: حرشة حبيبي انت يا
1: حبيبي. ربنا ربنا يخليك لينا راجل يا محترم، ونبعت لك اعنف تحية حالا. يلا بينا، تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل أسوان الطيبين وملك السكر الحاج محمود البربري. سلام، خيار ومنبار وفشار وأي مشوار. يلا اوكي نيكست. ايوه
5: ازيك يا ايهاب؟
1: اهلا وسهلا ايهاب. بقلق انا من ايهاب دي، بترعب منها بس ماشي.
5: تقول لك ايه يا بوب؟
1: بوب عادي سلكيها، بس ايهاب دي بخاف منها جدا.
5: لا ما بخافش.
1: مين معايا؟
5: معاك ايمان.
1: مساء الفل يا استاذه ايمان، بتتابعينا منين؟
5: من القاهره.
1: عادي كده. ماشي، التحيه لمين؟
5: انت عامل ايه؟
1: والله عامل كويس الحمد لله. عايزه تبعتي تحياتك لمين؟
5: لعمرو صلاح، النهارده عيد ميلاده.
1: ماشي، حصل، يلا بينا لعمرو صلاح اللي النهارده عيد ميلاده. كل سنه وانت طيب يا عم يا صلاح. من ايمان من القاهره. ايوه ما عملش الرو دي في الاخر، بس ماشي.
6: ايوه يا بوب.
1: ايه الهوا عندك شديد؟
6: انا عظيمه من حلوان يا بوب.
1: يا عظيمه، انت واقف فين في حلوان؟ انت واقف فين في سقف حلوان ولا ايه؟
6: لا يا حبيبي، انا على الارض اهو.
1: بس ما شاء الله، الله اكبر، بس الهوا عندك بيلطش
6: يا بوب. من عندك انت يا بوب؟
1: يا باشا احنا على الهوا، انت في الهوا
6: حبيبي يا بوب.
1: حبيبي يا عم عظيمه،
6: وبنستنى الخميس من بفارغ الصبر.
1: حبيبي ربنا يكرم اصلك.
6: سلامي لابو عبد الله والدكتور وبقول لهم وحشتوني واسمع اغنيه على ذوقك. وتحيه لابو عبد الله والدكتور كبيره على ذوقك يا
1: يلا بينا يا عسل. تحيه كبيره جدا جدا من حلوان وعظيمه عظيمه حلوان لابو عبد الله والدكتور. هو دكتور واحد بس. ايوه ايوه ايوه ايوه ماشي. ويه يلا بينا بقى يلا بينا نعمل ايه دلوقتي. انا اقول لك احنا نعمل ايه. احنا عايزين نعمل كده عشان احنا ما بننساش ابدا. وريني بقى كده. شفت بقى البوب عمره ما ينسى عمره ما ينسى يعني اي كلام. طبعا بنسى كتير بس يلا بينا.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوها. موضوع جول جميل جدا.

وخطره

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ايوه كل خميس من 10 بالليل لحد اللحظات اللي احنا بنموجودين فيها دي، وعشان الواحد بياخد راحته شويتين في اللحظات دي بياخدوا لهم دقايق حلوين، فنبتدي على طول وسريعا. الشكر دايما، الشكر مع الختام ده اهم حاجه بالنسبه للعبد لله، والشكر طبعا ربنا سبحانه وتعالى على النعمه اللي احنا فيها الحمد لله، والشكر اكيد للناس اللي بتتابعنا سواء بالسمع او بالفرجه، تحيه كبيره وشكرا جدا ليكم، والناس اللي بتاخد من وقتها وبتبعت على مدار البرنامج او حتى تبعت لاول مره او تبعت كذا مره زي ما انت عايز. انتوا فوق راسنا، ويا رب دايما نجوم اف ام على كيفك، ويا رب دايما في وجهة نظر الجميع الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي. كمان الشكر يروح لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في اللي على راسهم مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها الاستاذ ابراهيم عزت، ونمبر 2 نفس المواصفات بالظبط ملك النعناع في مدينه الانتاج الاعلامي الاستاذ سامح نصيف، في الهندسه الصوتيه المتلفزه ميزو، يعني معرفش بقى كان قبل كده You will never walk alone، عايزين نشوف له حاجة بالتركي نظبطها له الأيام الجاية، هظبطها لك أنا ميزو، اتقل عليا يعني، انت عارف ان احنا انترناشنال فهنظبطها لك ان شاء الله عم ميزو. اما في الفونت التلفازي فأكيد يعني محمود عطوان الشهير بباتمان الخفاش الحزين محمود كبريتا وحش شبين الكوم كمان مرة. أيوة الدي او بي بتاعنا وحش التصوير والدنيا كلها الأستاذ شريف عماد جودة واعتماد، الشهير بي شريف عجرم أو القبطان أو الفيلسوف بتاعنا. أما اللي منور علينا الحياة كلها ابن بلدي ابن الصهاج سيد أبو ضيف أبو الضيافة كلها سلام كينج كنوج الام سي ار، ايوه يعني حيث البث، ايوه هو بتاع البث كله بث خلاص، نبعت له تحيه كبيره جدا جدا جدا، وعايزين نقول له كلام كتير سلام بس مش هينفع حبيبنا سلام. خالد عوف، ايوه ولا عوف ولا حاجه، هو خالد حسني بس احنا بنمشيه عوف وخلاص عشان خاطر عيونه، حبيبنا طبعا مولد الطاقه الشمسيه لمدينه الانتاج الاعلامي كلها. بسام عجوة اللي مش محتاج اي القاب هي جاية معاه. اما عمرو كمصطفى وحش السوشيال ميديا بتاعنا، نبعت له تحية عنيفة. كمان وحش الهندسة الصوتية يبقى زيزو، يعني اي حاجة بتطلع صوت يبقى اكيد بتطلع من زيزو، اما الهندسة كده عامة وحش الهندسة بتاعنا عمر السعيد الشهير بي عمر زيدان العائل الراسي اللي ما عندوش فرط حركة خالص، نبعت له تحية عنيفة. باتشو تحية عنف برضو الباتشو حبيب القلب، فرايدي اون انستجرام جوجو الشهير بجمعة، نبعت له برضو تحية عنيفة. رفيق الدرب والطريق في الرايح وفي الراجع نفسي انا شخصيا، نبعت لي تحية. مين تاني؟ الله ايه ده في عيب يا جماعة، عيب يا جماعة، احنا في استوديو محترم، ايه اللي بيتم بره ده؟ عيب احنا على الهوا، ما ينفعش كده، ما يصحش. وبعد كده عزت مش عوايدك، انت لما بيحصل الحاجات دي زمان كنت بتقطع على الكاميرا اللي بره، ما ينفعش كده والله. ايه عزت ده انت مش بص كله دلوقتي ايه الف ما حدش بيتحرك بره استوديو اكنهم ايه صنم ماشي والله، لا القطكو والمصحف لطبخ انا والاستاذ ابراهيم عشان هو كيف الحاجات دي، والقطكو واحد وحولكو للبي ار، اتقل عليا بس اتقل عليا. تمام لحظات من دلوقتي ان شاء الله يبقى معاكو يوسف بركات وبرنامج مش عادي، هو ده اسم البرنامج اللي بيحصل فيه عادي جدا، وبيلعب اغاني عادي وبيتكلم عادي ورسائل عادي وبيرغي معاكو عادي، سواء برنامج اسمه مش عادي، كل مره نشرح لكم الموضوع ده، بس ده حبيب القلب ده هو عارف مكانه فين، هي هاز ماي هارت يوسف بركات، حبي يا يوسف بركات، لازم فاهم اقول شويه كلام كده وبعد كده احليها في الاخر ماشي. ماشي يا يوسف، يا بركات انت والناس الحلوة اللي بتسمع الاغنية دي مخصوصة ليكو. الراحل حسن الاسمر، بابا يا بابا، هي دي اللي هسيبكم معاها في الختام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. الارقام دي مهمة جدا خصوصا يوم الخميس، نظرا لان اول فقرة معانا النهاردة هي فضفض معايا. ايا كان المواضيع اللي عايزين تتكلموا فيها، ايا كان الاغاني اللي عايزين تسمعوها، الاهداءات، كل اللي انتوا عايزينه موجود. هكون موجود معاكم على الهوائي مباشرة لمدة ساعتين من دلوقتي، ولكن النهاردة هتبقى الحلقة مختلفة شويتين. مش الاختلاف الجذري اللي انتوا عارفين، يعني اللي انتوا متوقعينه، لان المفروض احنا عندنا الحلقة بتاعت يوم الخميس هي فقرتين. اول فقرة فضفض معايا، اللي انتوا بتتكلموا فيها اللي انتوا عايزينه وتقولوه، المواضيع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها. طبعا ايا كان الموضوع اللي انت هتتكلم فيه او هتسالني عليه، فاحنا كلنا كمستمعين بقى بنفكر مع بعضينا. لو انت اول مرة عمرك ما بعتت الواتساب على لبرنامج او اتصلت ببرنامج على حاجات دي، فاظن هذه ان شاء الله ستكون الفرصة احسن فرصة وانسب فرصة ان انت تتكلم في اي كان اللي انت عايزه وترد. ليه؟ لان احنا كلنا بنفكر مع بعضينا. لما يجي تساؤل او سؤال من حد على الهوا، كلنا بنفكر مع بعضينا. تمام. تاني فقرة بقى معانا بتبقى دايما قصة مش عادية، وبتبقى قصة عموما حياتية. ممكن يكون موقف حصل لك او عد عليك، او سمعت حد من اللي تعرفهم مر بنفس التجربة، وفي الاخر بيبقى فيه سنة كده ايه، لا احنا عشنا ده ممكن او حاجة كده. النهاردة هتبقى الحلقة مختلفة شويتين، لان الموضوع هيبقى القصة اللي مش عادية هتبقى قصة نفسية، ولكن نفسية من نوع مختلف. مش عايز احرق عليكم اطلاقا اطلاقا اطلاقا، ولكن احب انصح كل الناس اللي بتسمعني. طبعا انتوا عارفين البرنامج او نجوم اف ام موجود على ايه. موجود على التلفزيون على تردد 11900 رأسي، تقدر تفتح التلفزيون وتتفرج على المحطة وتشوف البرنامج او اي برنامج على المحطة. دي اول حاجة. تاني حاجة تقدر تسمعنا عن 100.6 على الراديو. تالت حاجة تقدر تنزل ابليكيشن نجوم اف ام على جوجل بلاي واب ستور، تقدر تكتب نجوم اف ام هيجي لك الابليكيشن هتنزله. ايه تاني؟ عندك الويب سايت نجوم اف ام دوت نت، تقدر تتفرج على اللايف ستريم بتاع البرامج كلها عموما، والمحطة بتبقى شغالة معاك على الويب سايت. صح. هطلب منك طلب ايا كان انت بتسمع النهاردة الحلقة دي منين. لو انت في عربية، علي المزيكا شويتين، او علي يعني صوت الفوليوم بتاع البرنامج في الفقرة اللي مش عادية دي او القصة اللي مش عادية. لو انت في العربية، لو انت في التلفزيون وعندك، يا سلام لو عندك بقى الهوم ثياتر ده، عندك سماعات بقى وحركات كده، حاول تعلي برضه الصوت شويتين، لان هتفرق معاك شويتين، هتعرف ليه بعدين. لو انت بتسمعني عن طريق الابليكيشن او الراديو عموما بتسمعني بس ولابس سماعات، اتمنى تعلي الصوت شويتين اكتر. طبعا هقول ده كله تاني لما نخش في القصه اللي مش عاديه، ولكن دي كلها حاجات بس هقولها لك في بدايه الحلقه عشان تبقى برضو مجمع معايا وبتدور بقى على السماعه بتاعتك. لو انت مش لابسها تشوفها فين وبتاعك، معاك ساعه من دلوقتي تبدا تعمل كل ده. ليه؟ لان هيبقى في تجربه كده مختلفه في الحلقه النهارده. تمام. انا متحمس جدا، حلقه جديده، طاقه مختلفه، اتمنى تكون ان شاء الله حلقه خفيفه على قلوبكم وجميله وتتبسطوا بيها. ايا كان الاغنيه اللي عايز تسمعها ابعتها لي، ايا كان الاهداء اللي عايز توصله قوله. النهارده الحلقه انتوا الموضوع، انتوا اللي عايزين تتكلموا في اللي انتوا عايزينه قولوا لي وابعتوا لي على الواتساب. نقول الارقام تاني 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. نطلع اول فاصل، نسمع اول اغنيه ونرجع تاني. ما تروحوش في اي حته، اتكلموا في اللي انتوا عايزينه بس كده. يلا بينا.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. انا متفائل بالحلقه، يعني ان شاء الله هتكون حلقه جميله. اتمنى ان شاء الله تكون حلقه خفيفه على قلوبكم، ومش عايزكم تنسوا بما ان النهارده الخميس، فالحلقه اول فقره الاولى في هذا اليوم في هذا البرنامج هي فقره فضفض معايا. فتعالوا نقرا بقى الرساله اللي اتبعتت على البرنامج ونصبح على اجمل ناس في الدنيا. صباح الفل على عيونك، سهره الخميس ما تحلاش من غير يوسف بركات. تسلمي لي والله هبه. تقول لي ممكن اسمع اغنيه ومعاك لنانسي عجرم؟ حاضر، انا عملت حركه، ظبطت اغانيكم كلها اللي انتوا عايزينها، وايه مش هتبقى بالترتيب، ولكن هتلاقي اغانيك اللي انت طلبتها اشتغلت في النص. اهلا يا يوسف، اهلا يا مارو، عامله ايه؟ صباح الفل عليكي. صباح حلوات يا جو، هلا بالخميس، نهايه الاسبوع وختامها مسك معاك. عايز اشكرك جدا جدا على حلقه امبارح، كانت تحفه، ما كنتش عايزاها تخلص. شكرا يا مريم مبدئيا كده. وحصل امبارح حاجه غريبه اصلا، وانا في الحلقه ببص على شمالي كده، ببص في الساعه لقيتها خلاص، احنا الساعه 1:02 بالليل، اللي هو ايه البرنامج خلص. فكانت من اسرع الحلقات اللي لقيتها خلصت اصلا امبارح، وانا كمان كنتش عايز تخلص خالص بصراحه. فبشكرك جدا يا مريم والله. صباح الفل يا جو، انا فادي عايزك تقول لسيلا اني بحبها قوي، هي سامعاك دلوقتي، وربنا يجمعنا ببعض على خير وسمعنا حاجه على ذوقك. حاضر يا عم فادي، منور الدنيا، واحلى مسا عليك انت وسيلا. مساء الفل على احلى جو، تسلم جدا. الدنيا كلها بتسمع البرنامج بتاعك من الخميس للخميس عشان امسي على كل حبايبنا ابو عبد الله الغالي والدكتور اللي وحشنا جدا جدا، واسمع احلى سلام وتحيه لكل حلوان ورجاله حلوان في كل مكان. نتقابل عن قريب جدا ان شاء الله، احلى رجاله في الدنيا كلها، اخوكم الصغير امير الجندي. صباح الفل على كل اهالينا في حلوان ومنورين الدنيا رجاله. صباح الخير يا جو، تقول ايه في حد دايما مراهن على فشله؟ يعني كل اللي حواليه بيدعموه ومصدق انه يقدر ينجح، وهو دايما بيقول انا مش هعرف، مش هقدر، مش قد النجاح. بحسها بصراحه ايا كان انا هقول ايه، انت فكر معايا برضه عشان ما بانش ان انا ايه فلحوسه زي ما احنا اتفقنا امبارح. بص انا هقول لك على حاجه كابتن يوسف، مبدئيا كده منور الدنيا وشكرا على هذه الرساله وهذه المشاركه. بالنسبه لفكره ان حد دايما شايف ان هو مراهن على فشله، بحسها هي مش للدرجه دي، هي تبان كده، ولكن هو طول الوقت الواحد بيبقى خايف من المحاوله. ما هقول لك على حاجه انا بشوفها وجهه نظري بصراحه التي لا قيمه لها على الاطلاق، زي ما قال كابتن مدحت شلبي، ان هي ايه، ان انت طول الوقت لو انت باين عليك ان انت يا جماعه انا هوصل هناك، فاحنا بقينا مستنيين منك توصل هناك. طب ما انت لو ما وصلتش هنقول اه اللي ما وصلش اهو. فانت بتبقى خايف شويتين تدي لنفسك الامل في ان انت تنجح في حاجه، فالناس لما تفشل بقى، لو فشلت الناس بقى تقعد تقول اه ده اللي ما وصلش هو ولا اللي ما عملش هو بتاع. فبحسها شويه قل او خف سمع من الناس، وخف ان انت تتكلم عموما حتى لو انت في طريق معين. يعني لما توصل هتلاقي الناس بتسقف، يعني صباح الفل، بس انت اعمل الطريق او امشي في الطريق من اجل ان انت عايز تمشي في هذا الطريق. يا اخي يوسف خلتني برضو اتكلم بجد يا اخي. طيب السلام عليكم يا جو، حياك الله واسعد اوقاتك بكل خير، معك صديقك وحبيبك زيد من تونس. اهلا وسهلا ابو زيد، منور الدنيا، كل ما اشوفك برتاح نفسيا يا اخي، بفضل ادعي لك في كل صلاه. الله يعني ده حاجه جميله زيد والله، يعني ربنا تقبل، وشكرا يا اخي على الحب ده. شكرا جدا يا زيد. طيب صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه، ده حماده المصري. صباح الفل يا عم حماده. مساء الخير يا جو، ممكن تسمعنا اي اغنيه لعمرو دياب واغنيه تاني لسامو زين؟ ده عمرو جمال. حاضر يا عموره، مجهزهم يا باشا. عليكم السلام يوسف، هو احنا بنفضفض عشان نرتاح ولا بنفضفض عشان نلاقي حد يشيل معانا جزء من اللي شايلينه؟ الغريب ان ساعات اكتر حاجه محتاجينها مش حل للمشكله ولا نصيحه، مجرد حد يسمعنا من غير ما يحكم علينا ولا يقلل من اللي حاسين بيه. بس السؤال الاصعب، ليه اوقات بنقدر نحكي للغريب حاجات مش قادرين نقولها لاقرب الناس لينا؟ طبعا ده مين يعني، خلينا متفقين، ده اخونا سعيد، هو اللي دايما بيروح ماسك دماغنا كده عصرها. بص يا عم سعيد، حاسس ان انت قايل كذا حاجه في نفس الوقت. بالنسبه لفكره هو احنا بنفضفض عشان نرتاح ولا بنفضفض عشان نلاقي حد يشيل معانا، بحس ان مفيش قاعده، على حسب اللي بتقال. يعني لو انت بتشرح لحد نجاح معين، او بتشرح لحد حاجه، قصه حصلت، موقف حصل معاك النهارده مثلا وانت سايق العربيه، ايه ده بص ده في واحد كسر عليا وانا سايق، كانت حاجه غريبه يا اخي. هو مش محتاج يشيل معاك حاجه، انت بتحكي له من باب ان انت عايز تشارك معاه وخلاص. ففكرة ان احنا حد يسمعنا عشان يحل معانا ولا يسمعنا بس تبقى على حسب الموقف نفسه وانت عايز توصل ليه. تاني حاجة، ليه اوقات بنحكي للغريب حاجات مش قادرين نقولها لأقرب الناس لينا؟ لان انت ممكن تكون راسم شكل معين مخلي الناس القريبة ليك شايفاك فيه، ولو انت رحت للبعيد برضو مخك عارف رغم ان البني ادم ده ممكن تكون انت بتحبه جدا بس برضو عارف ان ده بعيد، فلو شافك بشكل وحش ولا بتاع يا عم امشي يا عم مش عايز اشوفك ليه. بس القريبين منك لو انت ما تعرفش رد فعله، فالحاجة اللي انت ممكن تقولها لهم ديت وترتاح وتفضفض، طب ما هو ممكن يشوفك وحش بس دول قريبين قاعدين مش هيروحوا في حتة، فانت ممكن تبقى خايف على شكلك وعدم توقع رد فعل اللي قدامك من اللي انت هتقوله، ده ممكن يكون اللي بيخليك تبقى رجل ورا ورجل قدام. بس يعني ده ده ده ده ده ردي يعني حاسسها كده. مساء الفل يا جو، معاك رشا، عايز اسمع احلى مسا على جوزي محمود وابعت له اغنيه تامر عاشور نزلت اتمشيت وربنا يجمعنا على خير عن قريب. اللهم امين يا رشا. وحاضر، انا برضو جهزت الاغنيه ديت، ولكن كان مش هفضل بقى اقول مين قال ايه، بس الطلب مني عمرو دياب، كان عمرو، فنسمع عمرو دياب. ولسه معاكم يوسف بركات، ودي الفقره الاولى الا وهي فضفض معايا. تعالوا نفكر مع بعضينا، ندردش اي حاجه انت عايز تتكلم فيها، تعالى نعمل كده ليه لا. يلا بينا يلا بينا.

يعني مزاجك هذا والله. سمعنا حاجة لجورج وسوف. أرجوك يا يوسف. حاضر دي منا. حاضر يا منا. ممكن حاجة للهضبة على ذوقك حصل وبالفعل. كان في رسالة قبلها. أحلى مسا على الناس الكويسة. أحلى مسا عليك يا جامد من أسيوط بلد الأسود. ممكن حاجة للهضبة على ذوقك. تمت يا باشا ومنور أنت وكل أهالينا في أسيوط. صباح الفل يا جو. أتمنى تكون بخير حقيقي. منور الدنيا كلها كالعادة. شكرا جدا. حقيقي عرفت البرنامج بتاعك بالصدفة بس حقيقي بقيت بستناه كل أسبوع لأنه حلو. ربنا يوفقك يا جو تكون دايما ناجح. حابة أسأل سؤال مبدئيا كده. شكرا يا ياسمينة. يعني يا رب دايما الواحد يكون خفيف على قلوبكم يعني يا رب. حابة أسأل سؤال بقى. لو الواحد بيلاقي راحته في العزلة أو إنه يكون بعيد عن الناس, يعني أحيانا بنكون محتاجين نقعد لوحدنا كنوع من الراحة وكده, المفروض نبعد صح؟ لأن دايما أهالينا بيشوفوا إننا كده بنبعد عنهم وعن جو العيلة. مش بعرف أوصل لهم إني بحتاج أكون محتاجة وقت يعني أكون فيه لوحدي. المفروض أعمل إيه؟ وأحلى مسا على نور وسلا تقريبا الاسم كده. جوجو هما بيسمعوا برنامج دلوقتي. صباح الفل عليهم كلهم. بص بالنسبة للفكرة دي الأهل دايما, وبص هي طبعا على سكيل كبير الأهل, ولكن هي دايما نظرة أي حد بيخاف على حد أو بيحبه. يعني الأهل بيبقوا دايما خايفين من فكرة طب هي محتاجة تقعد لوحدها ليه, هي عايزة إيه يعني, طب ما احنا قاعدين ما بنشكهاش يعني. فبتلاقي طول الوقت إن هم مش عارفين تركيبة السن نسيوه, أو شايفين إن طب عادي الواحد براحتك, بس تحس إن هم تقمصوا. فتحس وانت على لوحدك بتأنيب الضمير. طب هم طب أنا ما كنتش عايز أعمل كده أصلا, بس أنا محتاج أقعد خمسة بالحب نريح الدنيا. بس هو عموما الخوف منه يعني عليكي بيبقى من فكرة اللي هو طب هي هتقعد تعمل إيه, طب هي قاعدة ليه لوحدها, طب مش عارف ايه وبتاع, رغم ان احنا مش بنعمل حاجة يعني احنا تمام. فده عشان تفهمي وجهة نظرهم ايه, مش عشان رخامة يعني ولا حاجة. ازاي توصل لهم ده؟ بالمناسبة مش محتاجة تقولي عايزة تقعدي لوحدك قسميها. هم نايمين في وقت معين, انت صاحب تحب ترسمي مثلا, اقعدي ارسمي مع نفسك. ما مش يا جماعة انا هقعد لوحدي دلوقتي, ما تقعدي ساكت, اقعدي لوحدك. يعني هتلاقيهم مش طول اليوم هي في اسمك ايه ياسمين بقى لها 3 دقايق غايبه عن عيني. ما هو مش للدرجه, احنا قاعدين في البيت برضو مش قاعدين في مول عربي يعني. فاهم قصدي؟ فيعني اقعدي لوحدك عادي. فانا كده شرحت لكم ما شايفين ليه كده, وانت في نفس الوقت تعملي ايه والله اعلم. نطلع بقى نسمع اغنيه محمد منير ونرجع تاني, لان نقول بقى اسمك كبير انت رحت فين كنت قدامي شكله بعد تاني. ايوه اهو سيل فول. ممكن اغنيه للي او للي يعني للمنير احنا نسمعها وهنعرف هو بيقول ايه.

طلع اسمها ليلى يا جماعه. طيب دي يعني كانت ايه الاستاذ احمد صديق كان بعت لنا عايز اسمعها. اتمنى تكون انبسطت. باش صباح الخير يا يوسف، عامل ايه؟ عايز اوصل سلامي لابو اسيل وبقول له قلبي وعقلي معاك. وبعد اذنك يا يوسف عايز اغنيه امينه امينه انا بنسى نفسي معاك الجديده، والنبي يا يوسف اهداء لزوجي الغالي ابو اسيل. حاضر يا ام اسيل، هحاول اعمل كده وربنا يجمعكم على خير. ولكن نطلع دلوقتي فاصل نظرا ان انا كنت مجهز اغنيه يعني، ونرجع تاني لسه في يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعضينا. رقم الواتساب 0155 5000 وما تنساش ان انت في حلقه او في فقره الفضفضه.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه بنتكلم مع بعضينا في الفضفضه عموما. فشوف انتوا عايزين تتكلموا في ايه. رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. ونكمل ونقرا الرسائل. طيب في رساله تانية هقولها تانية يا جو، تانية يا جو عشان بعد اذنك عشان ما كنتش مركزه. حاضر. ماشي. انا فادي عايزك تقول لسيلة ان بحبها قوي، هي سمعك دلوقتي، ربنا يجمعنا ببعض على خير وسمعنا حاجه على ذوقك كده كده. ايه دي سهله يعني. حبيب اخوك عم فادي. صباحك ورد يا جو من ابراهيم من السلوم اللي زوجته شيرين بالمحله. الحوار ده اهلا يا عم ابراهيم. واي اغنيه ليها برنس على مزاجك، والف مليون شكرا ليك عالمي، بنحبك والله، والخفاضه حلوه ما فيش كلام. تسلم لي يا عم ابراهيم، عندك حق. نعم بتقولي صباح الجمال يا جو، عامل ايه؟ طبعا كالعاده انا ببقى مستنيه كل خميس الستوري اللي في الساعه الثانيه، بس انت حمستني اكتر النهارده بسبب موضوع السماعات ده، خليتني اقوم اشحن سماعتي. وممكن اغنيه بقى لإليسا؟ حاضر هشغل اغنيه لإليسا. وفعلا جهزوا سماعاتكم يا جماعه عشان هتعلوا الصوت على الاخر وهنعمل اجواء مختلفه على هذا البرنامج. عامل ايه يا يوسف؟ انا نهله بطلب منك اغنيه اتاخر اعتابنا لعمرو دياب، طلبتها كذا مره وما جبتهاش، وللاسف يا نهله مش هجيبها المره دي لاني شغلت عمرو دياب، فقولي لي اي حاجه تانية. صباح الفل يا جو، حلقه موفقه باذن الله وهابي ويك اند. في اغنيه اسمها استنى الفارس سكر، وحد كمان كده ممكن تشغلها لو لقيتها، وشكرا لابن خالتنا. مبدئنا العفو اسماء، ولكن فارس سكر ونوع المهرجانات والاغاني ومش عارف ايه، متخصص فيه الاخ البوب الصالح ايهاب صالح، موجود من الساعة 10 للساعة 12. فيعني قولي لي حاجة تانية. طب ليه بتمسك، ليه بنتمسك بحاجات واحنا عارفين انها مش لينا؟ دي لما بنتمسك بحاجات واحنا عارفين انها مش لينا عشان في 1% احتمال تبقى لينا. فبنروح بقى بناخد هذه المعارك وكمية طواحين الهواء اللي بنقعد نلف فيها وبتاع عشان 1% ده لينا. وحاولي ايه، ولا انت اسمك ايه؟ لما، هي كاتبة مش لينا بس ايه، هي لما. ففهمت قصدي يا لما؟ ممكن تسلم على امي واخواتي ريتاج واريج، هم في البلد دلوقتي في الواحات وانا مش معاهم. دي منا يعني، اتمنى سلامك يكون وصل لهم يا منا. وبعت لكم ايموشنز بيتعيط كده. انت مخطوفه ولا ايه؟ صباح الفل يا جو، عايز اسلم على منى وساميه، ونفسي اسمع كيفك على فراقي لفضل شاكر. ولذلك هنعمل كده وهنعمل كده ونروح عاملين ايه، نسمع فضل شاكر. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته. سارة سامي بالمناسبة، يعني دي سارة سامي بالمناسبة اللي قالت هذه الأغنية عايزاها، وبنسلم على منى وسامية.

صباح الخير يا يوسف، انا على طول بحس اني مخنوق مش عارفه ليه، يمكن محتاجه اروح دكتور نفسي. ياسمين انت يعني لا مش شرط، يعني ممكن تكوني مخنوقه من الملل. ده طبعا مش معناه ان الدكاتره النفسيين او عموما فكره ان احنا نروح لمختص في ايا كان الحاجه اللي بنمر بيها، طبعا ده الاصح 100%، ولكن مخنوقه شويه ممكن تكون ملل، ممكن يكون في حاجه حصلت من قريب مضايقاكي. يعني حاولي دايما تفكري فازاي تحلي وتساعدي نفسك في البدايه خالص، فاهمه قصدي؟ يعني بشوفها في الحته دي. طيب صباح التفاؤل يا جو، قول لفيدو انا بحبك جدا وبحب الامل اللي عندك ونفسي في ربعه بجد. قول بقى، قول قلت والله اهو، قلت دي سو سو. طيب انا مريم، انا مريم بسمعكم من نيويورك وسعيده جدا اني قادر اسمع الراديو بتاعنا من هنا. يا ريت تسمعنا حاجه لبهاء سلطان. حاضر هشغل بقى سلطان. حاضر حاضر حاضر. ولكن في حاجة بقى، يعني أنا مش عارف بصراحة الاسم، ولكن هو رقم آخره 7144. بمسي على حمودي أخويا وإحنا في الطريق راجعين من برا، عايزين نسمع الشاب خالد عبد القادر ضروري يا يوسف عشان قربنا. ويا جو مسيلي عليه وقول له هتتجوز ما تقلقش، يعني هتتجوز ما تقلقش عم حمودي، الدنيا مش هتطير في أي حتة. نسمع عبد القادر نظرا لهذه الرسالة ونرجع تاني، ما تروحوش في أي حتة.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. هقول لكم كم حاجه بقى دلوقتي، لان احنا بندخل الساعه الثانيه وعندنا في الفقره الثانيه الا وهي قصه مش عاديه. قصه مش عاديه النهارده هكون قصه نفسيه، عايزكم تسرحوا شويتين فيها، لان هي ممكن تكون هتودينا كده لبعد مختلف. هذه القصه محتاجه شويه زي ما بنقول كده ريكويرمنتس، او محتاجه شويه متطلبات، الا وهي ان انت محتاج تكون يعني لما عندك الهيدفون بتاعتك او السماعه بتاعتك حاول تجهزها، لان احنا هنعمل كده بعد الفصل اللي جاي، فعايزك تجهز معايا. اول حاجه لو عندك سماعه يا ريت تلبسها، تعلي الصوت فيها كويس. لو انت في العربيه حاول على قد ما تقدر ايه تبقى قافل، طبعا في عز الحر اللي احنا فيه ده فاكيد في تكييفات شغاله في العربيات، عايزك تبقى بتعلي الصوت. لو انت في التلفزيون حاول تهدي الدنيا حواليك. لو انت يعني من الاخر هيئ نفسك والجو بتاعك. هنبدا القصه اللي مش عاديه، ولكن بعد الفاصل حبيت بس انوه عن حاجه زي دي عشان نسرح مع بعض في هذا الخيال. نطلع فاصل ونرجع تاني، تكونوا جهزتوا نفسكم وبس كده. تمام، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: جديد نجوم اف ام، مصطفى حجاج،

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. و في قصه كده عايزين نحكيها. مبدئيا عايزين نشكر وليد يسري الكاتب الموهوب، لان القصه بقلمه، القصه بتفكيره وبخياله وبرؤيته. فخلونا نسرح مع بعض، علي الصوت على قد ما تقدر، وتعالوا نركز كده مع بعض ونشوف القصه النهارده اللي مش عاديه هتودينا لفين.

انا عمري ما كنت بخاف من الضلمه، بس بالعكس كنت بحبها جدا. كانت بالنسبه لي اهدى من النور كتير. مفيش حاجه كانت بتضطرني امثل اني كويس وانا مش كويس. يعني طول الوقت كنت بحس ان انا طبيعي عادي. لكن من حوالي شهر حصل معايا حاجه غريبه جدا. بقيت بخاف من حاجه واحده بس، الا وهي ان افضل لوحدي. موضوع شويه موتر، فهتلاقوا وانا بحكي القصه كده مش على طبيعتي، ولكن خلينا نشوف هتودينا لفين. الموضوع بدا في يوم عادي خالص، كنت قاعد في البيت بالليل، التلفزيون كان شغال وانا مش بتفرج، الموبايل في ايدي وانا مش بقرا اي حاجه خالص. ولكن فجاه سمعت صوت في المطبخ بيقول انت لسه صاحي؟ رفعت عيني ناحيه المطبخ وقلت اه، بعدين سكت لاني استوعبت اني لوحدي، مفيش اي حد خالص خالص خالص في المكان غيري انا بس. انا ساكن لوحدي من 3 سنين. قعدت اضحك على نفسي وقلت اكيد عقلي سرح، بس بعد ثواني سمعت الصوت تاني. طب ما ترد عليا كويس. المره دي الصوت كان صوتي انا، كان نبره صوتي انا هي اللي بتنده عليا وخلتني بالظبط احس ان انا في عالم مختلف خالص. قمت من مكاني بسرعه ومشيت ناحيه المطبخ. كل حاجه كانت طبيعيه، التلاجه في مكانها، وكان الحوض الكوبايه بتاع الصبح، حتى الشباك اللي كان مقفول. رجعت قعدت. بعد حوالي 10 دقائق كده جالي اشعار على تليفوني، رساله من على الواتساب من رقمي انا. لقيت ان انا ببعت لنفسي رساله. كان الرساله دي فاجئتني، فتحتها كان مكتوب ما تروحش تنام النهارده. فضلت باصص للشاشه شويتين وما كنتش كويس اطلاقا. ليه يعني ايه ما اروحش انام النهارده؟ جالي الرد، وبعدين الرساله دي لما جات لي رحت انا كتبت انت بتكلمني انا؟ قال لي انت؟ ضحكت وقلت اكيد حد بيهزر معايا، يعني مش او في مشكله في الابلكيشن بتاع الواتساب ده او اي حاجه، وقفلت التليفون. بس قبل ما انام جالي رساله تانية او اشعار تاني، بلاش تنام. المره دي انا ما ضحكتش وما اتعاملتش مع الموضوع باستهتار خالص. صحيت الساعه 4:12 كده الصبح على صوت حد بيتنفس جنبي، نفس عادي، لا هو شهيق ولا زفير عالي جدا جدا جدا، بس هو صوت حد جنبي على السرير. انا سامع صوته وحاسس بيه جدا جدا جدا.

فتحت عيني ببطء ومفيش حد خالص. فضلت ثابت في مكاني لحد ما سمعت النفس تاني كان جاي من تحت السرير. هنا انا ما قدرتش خالص اتحرك. بعد ثواني الصوت قال بهدوء: انا قلت لك ما تنامش. مش عارف ليه عملت كده، بس نزلت من السرير وبصيت تحته مفيش حد. رجعت وقفت لقيت التليفون على السرير بينور، رسالة جديدة من رقمي بيقول لي: كويس ان انت بصيت. تاني يوم رحت لدكتور نفسي وحكيت له كل حاجة. فضل ساكت شويتين وقال لي: طب هقول لك على حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا جدا، انت بتفتكر كل حاجة حصلت لك في حياتك؟ قلت له: تقريبا. قال لي: متأكد؟ قلت له: اه. ابتسم وقال لي: طب قول لي اول مرة حسيت انك مش لوحدك. فكرت وما افتكرتش. قال لي: طب من وانت صغير؟ قلت له: يمكن. كتب حاجة في الورقة قدامه كده وبعدها قال لي: ممكن يكون عندك انفصال بسيط بين اجزاء من ذاكرتك. انا ما فهمتش اي حاجة من اللي هو قاله، بس انا خرجت من عنده وانا مش مقتنع. لكن وانا راجع البيت لقيت نفسي فجأة واقف قدام عمارة قديمة في شارع انا عمري ما روحته قبل كده اطلاقا. مش فاهم وصلت ازاي. دخلت وطلعت الدور الثالث، خبطت على باب شقه فتحت لي ست كبيره، بصت لي ثواني ووشها اتغير. بدات ساعتها احس ان انا مش كويس. قالت لي: انت رجعت؟ قلت لها: حضرتك تعرفيني؟ قالت لي: انت كنت بتيجي هنا مع اخوك. ضحكت وقلت لها: انا ما عنديش اخوات. فجاه بدات احس اللحظه ان انا عايز اخبط تاني على الباب وفي حاجه انا مش فاهمها. سألتها: مين؟ قالت لي: أخوك وراك. قلت لها: فين؟ قالت لي: هو دخل جوه. وابتسمت ابتسامة كده مش فاهمة. أنا ما دخلتش، جريت ورجعت البيت وقعدت ألف في صور العيلة القديمة عشان هي بتتكلم معايا وتقول لي: ده أخوك، أنا ما عنديش أخوات. لقيت صورة أنا واقف فيها وأنا طفل وبجانبي أو كان جنبي ولد شبهي جدا. فتحت ألبوم تاني لقيت نفس الولد في كل الصور بيتكرر. في كل صورة كل الناس حواليا باصين للكاميرا ولكن هو الوحيد اللي كان باصص عليا أنا. قعدت ادور على اسمه مفيش اي اسم اطلاقا. سالت امي في التليفون قلت لها: هو مين ده؟ اول ما سالتها سكتت وبعدين قالت لي: انت لقيت الصور؟ قلت لها: مين ده؟ قالت لي: ما تسالش. قلت لها: مين ده يا امي؟ وزعقت جدا وما كنتش قادر خالص استوعب لان حسيت اللحظه رد فعل مختلف عن اللي انا كنت متوقعه. هي المفروض تقول لي ده مش حقيقي لان دي حاجه عمرنا ما شفناها، مين ده؟ قالت لي: انت وانت صغير، قالت لي: انت كنت بتعمل شخصيه لنفسك وانت صغير، كنت بتتكلم معاها بالساعات، بعد فتره بقيت بتنسى انك انت اللي عامل الشخصية دي. سبتها وتحركت وفضلت قاعد لوحدي. لأول مرة فهمت معنى كل الرسائل وكل الأصوات وكل الخوف. انا ما كنتش خايف من حد داخل البيت، انا كنت خايف من الجزء اللي مني اللي انا نفسي دفنته. فتحت الواتساب لقيت رسالة جديدة من رقمي: عرفتني؟ فكتبت وقلت له: اه. جالي الرد فورا، قال لي: طب ما تفتح الباب. في اللحظة دي سمعت خبط على باب الشقة ثلاث خبطات، وقفت قدام الباب ومسكت المقبض. قبل ما افتحه الموبايل نور برسالة قال لي: ما تفتحش. كانت أول مرة يتكلم معايا، تحس كده اللحظة إن هو بني آدم خايف علي شويتين. استغربت. جالي الرد تاني قال لي: ما تفتحش وبحذرك عشان أنا أصلا جوه. بصيت ناحية الرسالة المراية اللي في الصالة، لقيتني واقف قدام المراية أنا حزين جدا خايف جدا مرعوب جدا، ولكن النص أو الانعكاس اللي كان قدامي في المراية كان بيضحك وأنا ما كنتش بضحك ساعتها.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000.

0: نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان تربحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين.

0: ورجعنا من الفصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه رقم الواتساب هو 015-5955-1006. كل الناس اللي بتسمع البرنامج عارفة ان هذا البرنامج ايه، مفهوش الحتة بتاعة الرعب اطلاقا ولا الحاجات دي، وحتى القصة ممكن تكون مش اللي هي، ولكن في اجواء معينة. طب الهدف ايه بقى من اللي حصل في الفصل اللي فات ده؟ هو فكرة معينة جدا موجودة في تاريخنا وطول الوقت في أذهاننا جميعا. ايه الحاجة اللي طول الوقت هتخلي البني آدم مركز، وايه هي الحاجة اللي هتفضل طول الوقت مخلي البني آدم لا عنده فضول يعرف؟ هي فكرة ان انت بتلاقي اسئلة مش لقيلها اجابات. ليه اصلا علم او في زي ما تقول شركات كتيرة بتدفع فلوس في افلام عشان يكون فيها الموضوع مرعب وفيها دايما حاجة كده غريبة مخفية مش عارفين نوصل لنهايتها؟ ليه دايما في دواير مش مقفولة؟ ليه دايما في حتة كده ناقصة؟ الحته ديت اللي بتصير دايما انتباه الناس. ليه اصلا علم الخوارق عموما والحاجات الغامضه بتشدنا بالشكل ده؟ علم النفس تعالوا بقى نقول والنهارده القصه اللي كانت مش عاديه كانت بتتكلم عن حدث غريب ليه علاقه بان واحد بيلاقي نفسه بيجيله رسائل مش عارفها، وبعدين بيسمع اصوات غريبه، وبعدين بيبدا يروح لدكتور، وبعدين بيبدا يبص في المرايه يلاقي نفسه، وبعدين في الاخر هو العالم ده مش حقيقي، ده كل ده جوه مخه، هو حاجة بادئة ومنتهية في دماغه. علم النفس شايف ان الانسان عنده ميل طبيعي للبحث عن الانماط والتفسيرات، خصوصا لما بيواجه حاجة مش مفهومة. المخ بطبيعته بيحب يقفل الدوائر المفتوحة، اللي هو الصوت ده ايه؟ في نفس كده انا حاسه، ايه ده في صوت بره انا سامعه، انا باصص، عارف انت الحركة بتاعته وانت في الطرقة كده داخل بالليل الحمام ولا مش عارف رايح المطبخ تجيب حاجة تاكل، بعدين في الضلمة تروح بص وراك كده بسرعة مقلق شويتين. دايما المخ بيحب يقفل هذه الدوائر المفتوحة، كل سؤال من غير إجابة بيزود فضول البني آدم وبيخليه يتوتر أكتر. ده سبب أو ده أحد أسباب إن قصص الأشباح أو الخوارج بتشدنا. ليه؟ لأنها بتحط المخ قدام لغز كبير جدا، والمخ طبيعته بطبيعته عايز يحل أي لغز قدامه. المخ موجود عشان يحل أي سؤال موجود قدامك. لكن في تفسير علمي للي ممكن يكون بيحصل عموما للقصة، زي للشخص اللي كان في القصة اللي معانا من شوية، هو أن الخوف والقلق بيغيروا طريقة إدراكنا للمعلومات. مثلا لما بتكون في مكان مظلم جدا غريب فاضي، عارف أنت الأجواء بتاعت مقابر، بيت أول مرة تخشه بس في طاقة غريبة، في ضلمة بشكل ما في المكان، في ناس لسه بتخاف من الضلمة في أعمار مختلفة، ودي حاجة ما تعبهمش، هو كده يعني هو بيخاف طول الوقت. البني آدم بيفتكر ان هو وعيه كامل وخوفه 100%، هو اصلا ممكن يكون في عوامل كتيرة زي ان هو مرهق مثلا لان هو اخر اليوم، في عوامل كتيرة، ولكن المخ بيبقى فيه حالة يقظة شديدة وبيبدأ يركز على اي صوت او حركة ممكن تمثل خطر. صوت حيوان عادي ممكن يتحول في دماغك لشيء مخيف جدا، ظل شجرة ممكن يبدو كأنه شخص بيتحرك، الشماعة اللي عندك في ظهر الباب الجميلة اللي والكرسي اللي انت مبهدله هدوم ده ولا مدي اعتبار خالص للدولاب ولا للشماعة، ولكن بتحس دايما ان انت بتشوف الستارة بالليل بتتحول لحد بصص عليك، الكرسي اللي عليه هدوم كتير ده في حد بيبص عليك، بيبقى فيه الحتة دي. معلومة ناقصة ممكن المخ يكون بيكملها من اللي عنده، ما بيبقاش هو حابب كده، هو بيحب يحطك في هذا الجو ده. مش معناه ان الانسان بيتخيل بالمعنى البسيط، ولكن معناه ان الادراك نفسه بيتأثر بالسياق والتوقع والخوف. ده بيفسر ليه احيانا الانسان ممكن يكون بيخرج من تجربة عادية جدا جدا جدا وهو مقتنع انه عاش حاجة خارقة، اللي هو انا ما فيش حد عاش اللي انا عشته ده قبل كده. بينما في تفسيرات نفسية وادراكية معروفة تقدر تفسر غرابة التجربة وأوقات كتيرة إن هي عادية جدا جدا جدا جدا، صح كده؟ نسمع أغنية ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تيبي.
1: جديد

0: أم أف أم أحمد سعد محيروني أغنية جديدة على نجوم أف أم.
1: بعد اللي حصل مع الشاب ده في القصة اللي كنا لسه بنحكيها, وهي فكرة ان هو حاسس ان هو سمع صوت معين او حس بنفس كده جنبه على السرير او شايف ان هو شاف بيت لاول مرة بيشوفه, ولكن بيكتشف ان ده كان بيته عادي, والانفصال اللي في الشخصية ده ممكن او في الذاكرة ممكن يكون فعلا حاجة حصلت له. في 5 تفسيرات علمية لأي حاجة ممكن تكون خارقة بتحصل لك في حياتك او انت بتعتبرها خارقة. اول حاجة الارهاق وقلة النوم. لو الشخص مسافر وعلى طريق سفر بعد نص الليل مثلا, والإرهاق ممكن يقلل أو الإرهاق فعلا بيقلل التركيز ويأثر على طريقة تفسيرك للأصوات والحركات اللي حواليك. تاني حاجة الضلمة. لما المعلومات اللي تكون واصلة للمخ عن طريق عينك قليلة, مخك بيحب يزود ويحط التاتش بتاعه, فيبدأ يزود, وده بيخلي مثلا حاجة زي ظل شجرة أو زي الكرسي اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو مليان هدوم في الأوضة قدامك على السرير, قدام السرير ده بيخليك ساعات تشوفه ايه بني ادم او واحد قاعد باصص لك. تالت حاجه الخوف نفسه. لما بنكون متوترين المخ بيبقى في حاله استعداد للخطر, بيبقى حساس جدا لاي صوت او اي حركه حواليه, فبيبدا يبقى اليرتد جدا ويتخض جدا من اي حاجه ممكن تكون بتحصل حواليه في المكان. رابع حاجه التوقع. لما بتدخل مكان او بتكون في تجربه معينه وانت متوقع ان انت هتشوف منها حاجه مش كويسه, بتلاقي نفسك او هتشوف حاجه غريبه, يعني التوقع نفسه ممكن يغير طريقه تفسيرك لاي حاجه ممكن تكون بتحصل قدامك. وكلمه مثلا لو هنشوفها مثلا زي ايه, مثلا ان هو مثلا حاسس في الشخص اللي كنا بنحكي عنه في القصه دي, لو هنيجي نتخيل مثلا ان هو شاف الرساله ان انت لو بصيت تحت السرير هتلاقي, او انا تحت السرير او حاجه كده, هتلاقي نفسه مخه بقى مستعد جدا ان انا هبص تحت السرير 100% هلاقي حاجه, فهو دايما عنده هذه الفكرة, فهو دايما متوقع. 5 حاجة الذاكرة. احنا مش كاميرات بنسجل طول الوقت الاحداث بدقة, الذاكرة بتتأثر بالخوف والمشاعر, ممكن بعد تجربة نعيد ترتيب التفاصيل ونظبط حاجات ببعض بشكل ما كانش واضح وقت حدوثه. يعني حصل لك اشكال معينة او نمط معين حصل لك في خلال تجربة معينة, فمخك, او انا بتكلم على الحاجات الغريبة اللي مش طبيعية, فهتلاقي مخك ساعتها بيبدأ ايه يتخيل ويربط هو الاحداث ببعضها, قاضي حصلت عشان كذا, او لو انت سمعت مثلا ان البيت اللي هناك ده ملبوس مثلا, فانت هيبقى اي خطوة هتتحركها في البيت ده متوقع اي حاجة. لو لقيت قطة نازلة قمة البياض عادي مش لازم تبقى سودة, هتلاقيها اكيد دي معاهم, يعني هتلاقي طول الوقت مخك في الحتة بتاعت ان انا متوقع الحتة دي. وكان في بقى على الستوري بتاعت الانستجرام كنت نزلت وقلت احكي لي ايه اغرب حاجة ممكن تكون حصلت لك, فجالنا هذا الرد الجميل وقصة من هايدي. ازيك هايدي, مبدئيا كده منور الدنيا, بترجع مصر بالسلامة. هايدي بتقول في يوم زمان كان عندنا ضيوف في البيت, اختي كان عندها دور برد جامد فجسمها كان سخن جدا وهي سخنة جدا وكنا في الشتاء. المهم كانت وهي نايمة في السرير في الأوضة, انا وعيلتي بره في الصالة مع الضيوف, وفجأة بلاقي اختي قامت وطلعت عندنا في الصالة. قعدت على الارض, قعدت هي على الارض وبصالي جامد, وكانت الارض باردة جدا من الجو, فبقول لها قومي من على الارض هتتعبي اكتر, ما بتردش عليها ولا بتديها اي رد ولا اي رد فعل. فبتقول لباباها يا بابا خليها تقوم من على الارض دي هي تعبانه وبتاع. قال لها يا مين دي؟ قالت له دي اختي. قال لها هي فين؟ قالت له بص هناك اهي. مفيش اي حاجه, ما لقيتش اختي واستغربت, دخلت الاوضه لقيتها نايمه عادي جوه, صحيتها وبقول لها انت طلعتي بره؟ قالت لي لا. ده ممكن يكون بيتفسر بيه حاجات كتيره جدا, ما تفهمش بقى خوف زياده من هايدي على اختها ممكن يكون بيه. بس هنكتشف في الاخر وكده كده اللي هنبقى متاكدين منه هي فكره ان المخ بيبدا يحشي ايا كان الحاجات زي ما هو عايز. ليه؟ هو شغال دلوقتي ومش شغال بمزاجك قوي زي ما انت فاكر يعني. بس كده.

نكمل ونقرا الرسائل بقى اللي مبعوتة على الواتساب على 015-595-1006. كده انا اللي مش هنام يا جو، دي مريم. يعني يا مريم والله حاولنا نعمل حاجة مختلفة. يا يوسف يا ريتني معليت الصوت في السماعة، انا خفت بجد، بس استمتعت جدا بالستوري والطريقة اللي انت بتحكي بيها بجد تحفة. انا دخلت المشهد قدامي اصلا، فشابو طريقتك للستوري اصلا، شكرا يا نعمة. اتمنى والله. حرام عليك يا يوسف، انا قاعدة مرعوبة انا واسيل في البيت لوحدينا، خايفة جدا من القصة، صوت الخط والطفل يرعب بجد. ماشي، دي ام اسيل، شكرا جدا والله، كويس ان هي بسطتكم. شكرا على الحلقة الجامدة دي يا جو، تسلم لعم حمادة. ماشي، مين تاني؟ انا كنت مش بخاف من الضلمة، لكن انت خلتني مرعوبة منها كفاية، وانا فعلا بتخيل حاجات في الضلمة فعلا. يعني شفتي بقى الدنيا فعلا، هتلاقي نفسك. بس اقولك على حاجة، كان عندي برضو فكرة ان انا اقول الحتة بتاعت علم النفس ديت عشان نتخيل ونعرف مخنا بيشتغل ازاي، مش بس بنرمي حاجة كده خلاص، فاهمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا مريم عادل، حبيت اطمن عليك واسمع البرنامج ده، جميل جدا، شكرا جدا يا مريم، يا رب دايما. رجعتني لأيام القصص، حبيت الفقرة، يا ريت رامي صبري بقى عيونه لما قابلوني. حاضر يا منة. صباح الفل يا جون، تخليتني مرعوبة اصلا وانا بخاف لوحدي. دي مريم برضو، والله مريم يعني ايه، هي ما كانش الموضوع لهذا الهدف، ولكن لفكرة ان احنا كلنا عايشين عندنا الفكرة بتاعت احنا دايما خايفين من لا شيء، بيحصل معنا دايما الموقف بتاع بنتخيل حاجة كده معدية قدامنا مش عارف ايه، فلما تستوعبي دلوقتي مخك بيشوف الحاجة ازاي، هتبقى الموضوع اخف شويتين وهتستوعبي ليه حصل ده، ودي هتبقى حاجة جميلة. طيب تامر عاشور، نزلت اتمشيت، دي كانت الطلبة، تعالوا نسمعها ونرجع تاني، لسه تسمعي يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

بالظبط كده. دي مزيكه الختام ووصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن خلينا اقول لك في الختام احلى حاجه في قصه النهارده اننا مش مضطرين في النهايه نختار بين اجابتين، يا اما نقول ان كل الحاجات الغريبه او الخوارق دي حقيقيه، يا اما نقول ان كل اللي بيحصل مجرد وهم. احنا اتعلمنا النهارده او قلنا مع بعضينا يعني النهارده ان العقل البشري نفسه عالم غريب جدا، وان الخوف والضلمه والارهاق والتوقع ممكن يغيروا الطريقه اللي بنشوف ونسمع بيها ونفسر العالم حوالينا، لكن في نفس الوقت الغموض ليه سحر، ويمكن عشان كده بنحب قصص الرعب وبنحب نسمع عن الأشباح والحاجات اللي ملهاش تفسير، حتى وان احنا عارفين ان ممكن يكون وراها تفسير علمي بسيط جدا ومش بكمية الوهم ده. في الاخر سواء كان بطل قصتنا اللي كان موجود النهاردة قابل فعلا حاجة من عالم تاني او كان عقله هو اللي لعب معاه لعبة مخيفة جدا، فالحقيقة الاهم ان الخوف بيجي من اللي مش قادرين نفهمه. فلو انت كنت مكان هذا البطل، كنت هتدور على الحقيقة ولا كنت هتفضل ما تعرفهاش وتعيش بقى في البيت عمال تسمع في صوت نفس وحاجات كده؟ احب اشكر في النهاية وليد يسري كاتب هذه القصة، بنقدم له احلى تحية وقصة جميلة، بشكرك جدا يا كابتني ومزيد كده دايما من النجاحات، واتمنى تكون الحلقة دي كانت خفيفة على قلبكم، غيرنا شويتين، وان شاء الله اشوفكم يوم الحد الجاي من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. كان معكم يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV، واتمنى اشوفكم ان شاء الله على خير. هابي ويك اند، اتبسطوا بالاجازة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

Thank you.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش